Cut down.

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

أولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء.
1: You about you, music, this my rap.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الساعة 7 صباحا. ديوان اف ام صباح الخير. طائرتان عسكريتان تدخلتا أمس لدعم جهود السيطرة على الحريق المندلع بجبل المرقبة بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة إثر اتساع رقعة النيران وتغير اتجاهها بفعل الرياح القوية. وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بسليانة صبر الولانية والذي أوضح أن هبوب الرياح أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب إلى مستويات تتراوح بين 15 و20 مترا مما زاد في تعقيد عمليات الإطفاء، كما أن صعوبة التضاريس وتعدد الجيوب النارية حالة دون تمكن فرق الإطفاء من السيطرة النهائية على الحريق لليوم الثاني على التوالي. وزارة التربية تفيد بأنه بإمكان كافة مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد المشاركين في الحركة الوطنية لنقل مدرسي المدارس والإعدادية والمعاهد وحركة نقل مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد في نطاق التقريب بين الأزواج داخل إقليم تونس الكبرى، بإمكانهم الدخول على فضاء الخدمات الرقمية لموظفي التربية خدمات.education.tn للحصول على نتيجة المشاركة في هذه الحركات. مدينة العلوم بتونس تفيد بأن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري الموافق 12 ربيع الأول 1448، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت الجاري. وأكدت مدينة العلوم أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. في الأخبار العالمية، السلطات السعودية تؤكد إصابة 11 مدنيا من بينهم امرأة وطفلا يبلغ من العمر 4 سنوات في هجوم شنه جماعة الحوثية اليمنية على مدينة نجران. ونختم بحالة الطقس، حيث يسجل اليوم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محليا للبرد. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع كامل فريق برنامج ناس الديوان. في أمان الله.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Publicité.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 والاكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام
5: ديوان اف ام صوت كوم
6: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بوفر نكلمك نتاع اريدو
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع اريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
3: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيو جيجاويت تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك
8: جمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
9: السبعة وتسعتاش دقيقة صباحكم مبروك يا توانسة وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع إن شاء نهاركم زين وإن شاء نهاركم مزيان كيفكم تحياتي ليكم طريق السلامة للجميع لغران عزيز في الإخراج والوجه وجدين اليوم في الإخراج الرقمي جو دو فير عندي الخو وقته في الرجي ستر ربي من توحتة للعشرة نهاركم مبروك مرحبا بكم على يميني دائما وأبدا سيد العميد توفيق ديدي صباح النور مرحبا
10: صباح النور سماح
9: أهلا وسهلا سيد العميد
10: امبارح جاتني مكالمات هاتفية
9: إن شاء الله خير
10: لا الناس المنسيين يشكروا في البرنامج متاعنا اللي احنا تذكرنا مسجد بوزيان والعمران والطلح وزانوش اللي ما يسمع بهم حتى حد في تونس حبيت نقول لهم راني انا بالنسبة لي ما فهم حتى فرق بين قرحة بوفليجة وجومين وفهمتني ويعني كل مناطق تونس الجميلة ليش؟ لأنه هالثراء هذا كل يربطنا رابط كونه بلادنا بالحق تونس الخضراء راهي بلاد 7000 عام تاريخ مش 3000 كما يقولوا 7000 حضارة قفصية 7000
9: قفصية
10: العباد هذوما يزم يفهموا اللي احنا تو الرابط نتاعنا عنا باش نكونوا اللي قال عليه بورقيبة وان بورقيبة نثمن كلمة واحدة اللي قالها نموت عليها نعاود اني افهمها الوحدة الوطنية الصماء ثم علم يربطنا الكل ثم أرض تربطنا الكل ثم جمال الأرض ثم تربة نوعية تاع تربة اللي هي تمنا الكل وانا كما قلت لكم بالنسبة لي ما فما حتى فرق بين قرعة بوفليجة في الصحراء وبين يعني اقصى الشمال التونسي كاب سيرات ولا كاب عباد ولا فهمتني ولا سيدي اسماعيل في باجه ولا جبه ولا يعني تونس صدقوني كل 10 كيلومتر باش تلقى جمال نوع وتلقى عباد نوع القاسم مشترك ان التوانسه راهم طيبين ولكن انا طالب منهم باش يفيقوا ويثمنوا بلادهم لاني والله العظيم قادرين رانا في وقت قياسي ونفهموا شيء هذايا نفهموا اللي احنا عندنا بلاد جميله وعندنا علم واحد وعندنا تاريخ واحد نربطوا بعضنا ونقزوا قدام وننساول الخزعبلات وهالجبدان التالي وفهمتي التعكيل وفهمتي كما قال حمد بداعت فهمتي إذن إن شاء الله صباحكم مبروك الناس الكل فكروا في كلمة الوحدة الوطنية الصماء
9: كما قال العميد احنا معنا حتى فرق بين جهة وجهة بالعكس الجهات المنسية قبل الجهات الغير منسية معنا حتى فرق بين المهندس المحامي الطبيب البنكيجي الإداري الرياضي الفنان المرأة الفلاحة ربة المنزل الدهان الخضار الززار والعطار الأمني عون النظافة هذوما الكل قبلنا وقبلكم في ناس الديوان وفي ديوان فام إن شاء الله صباحكم مبروك لكل من يخدم البلاد هذية بالساعد بالفكر بالمحبة بالمثابرة وإن شاء الله كل يوم وكل عام وبلادنا العزيزة حيا بألف خير شكرا سيد العميد توفيق ديدي فنانة محمد سعيد نهارك سعيد يا محمد
11: إذا تغيب علي يا والفتيك

0: والفيتي.
1: الله الله كل ما ننسوي ذكرنا ما شاء الله على صوتك محمد.
0: عايشك
1: سعيد نهارك مبروك يا محمد.
0: صباح النور سماح, صباح النور سيد العميد,
1: أرقامك دنيتك حاضرية
0: كل شيء حاضر. صباح الخير الكتيبة, صباح الخير الناس اللي تبعوا فينا الكل, محلاكم ومحلى تفاعلاتكم ومحلاها بلادنا, محلانا نحن بيكم انتوما, ما خيرش من الكلمة الطيبة هكا على الصباح ومن

0: من صبح على الكتيبة وعلى الناس اللي تسمع فينا الكل.
1: نادية وين؟ كلكم نادية
2: عزيز
1: باريسينا بنادية
0: حتى مع
1: حتى من
0: الكونتور
1: الإخراج الرقمي الإخراج التقني عزيز والإخراج الرقمي نادية. باهي انت جديده بحذنا في الاذاعه، حب نقول لك كطفله وجدين هذيك رد بالك تعمل معها دوينا رد بالك شفت انا سماح ما نفضكش مع وجدين وانت افهم معنا.
0: صار لي خلبطه في الاسامي، صار لي خلبطه في الاسامي. سلم على ناديه ونعتذر من وجدين.
3: لخبطه مش خلبطه،
0: خلبطه لخبطه.
2: انا باش نبدلوا لك الكويز من بعد، باش نختار باش نختاروا الغنيات صعبه على
1: لا انت وعزيزه
0: اليوم وحدي ما فما حد يدافع.
1: نسلموا عليكم الكل ان شاء نهاركم مبروك. وانا نحب نسلم على بنتي اليوم في الريجي لينا ديدي لينا الجميل لينا. اجا ادخل سلم علينا في المباشر، اجا لينا جاب تسلم علينا في المباشر. يلا الناس كل نحكيو لهم على لينا ديدي، خلي يتعرفوا عليها اليوم. لينا واماني زيدا اماني الجميله المزيانه بحذنا اليوم في الاستوديو. احنا هكا رحنا ما نخبيو عليكم حتى شيء، عائله الناس الكل مع بعضنا. لينا ديدي ابنه السيد العميد توفيق ديدي، خلينا نسلم. اقعد لينا يلا، محلك لينا، محلى شعرك ساعه، محلى لوك. عسلامه لينا، قول عسلامه، صباح النور.
4: بونجور.
1: بونجور، شنو حوالك لينا؟
4: سافا
1: لي بيس.
4: لي بيس.
1: قل لي ثلاثة صفات على العميد توفيق ديدي كابو.
3: حقيقة
1: العميد انت ما تتدخلش، تو ما تدخلكش. يلا اعطيني ثلاثة صفات في العميد.
4: باهي. اي ستريكت.
1: اي
4: احني.
1: اي شنو واخر؟ ستريكت واحد كهو ما متلوج. اي ستريكت احني.
3: شكون شابيك من
1: حايل معاك؟
3: لا مش حكاية حنينة.
1: اي
3: ثم كلمة شنو هي؟
4: حقاني.
1: اي صحيح، هذه صحيحه برشا.
3: انا حبيت تقول
1: يحبكم ربي، ربي يفضلكم لبعض.
3: الواجب، الواجب بنتي الواجب.
1: يلا لينا يحكي على تونس برشا في الدار العميد توفيق ديدي، يتكلم برشا.
4: أيه.
1: اللي نسموه احنا في العطان هذايا والناس اللي تسمع فيه، هو هكا يعيش في الدار معناها يوميا القيم والثوابت والاخلاق واعمل هكا وما تعملش هكا، هكيك عايشين في الدار. فوالا باي شنو تحب تقول له توا قدام الناس الكل؟ يلا قدام ميكرو قول له وامشي على روحك.
4: ميرسي على الاخر بابا. نحبك برشا وبالحق ما نجمش نعبر باللي باش نقول، ما نجمش نوفي اللي انت تعمل فيه معنا. بالحق ميرسي على الاخر بابا.
1: ربي يفضلكم لبعضكم. مرحبا بيك لينا ديدي، اوكي تعرفنا وتبوس في بابا قبل ما تخرج. ربي يفضلكم لبعضكم، يفضلكم صغيراتكم الكل. توا 7:26 دقيقة باش نمشيو توت سويت سان ترانزيسيون لي بوزيتيف فايبس. بوزيتيف فايبس اليوم ياسر بوزيتيف فايبس. الموضوع سمعناه في ديوان فام قبل، لما تلمو لاكسيون محلاها نحبوا نكملوا نحكي ونحبوا نثمنوا اي اون مي لاكسون على الناس هذيا اللي فريمون تخمم اوت اوف ذا بوكس. ش عندنا اليوم مرام في بوزيتيف
0: اليوم vibes؟ عندنا حاجه ياسر استثنائيه باش نحكي لكم على تظاهره باش يقوم بها نافع الحلوي رئيس جمعيه قرقنا ناجح للتنميه المستدامة بقرقنا. هو سبق وقام بمبادرة في علاقة بالكراس المدرسي. أيه؟ انك تلم بلاستيك، يعني 30,000 قارورة بلاستيكية مقابل 3,000 كراس، هي كجوائز للصغيرات في إطار دعمهم وتشجيعهم على المحافظة على البيئة وعلى إعادة التدوير وعلى غرس قيم مهمة في الصغيرات متاعنا. ولكن المبادرة الجديدة اللي باش نحكيوا عليها انه ثمن تذكرة ما هوش فلوس.
1: هي.
0: ثمان تذكرة
1: باش يعملوا حفلة،
0: باش يعملوا حفلة
1: باهي، ما تشريش التيكي بالفلوس، تشريهم بالدبابز البلاستيك.
0: بالضبط.
1: كيفاش مرام؟
0: تفاصيل باش نسمعوها في الاكستخي تسجيل مع نافع الحليوي رئيس جمعية قرقنا ناجح للتنمية المستدامة.
1: باهي تو شوية آخر نسمعوا اللي قالوا دون لو سونس أو نافع شنو حكى. قال راهو اليوم سيد العميد باش يكون فما حفلة كبيرة باش تاخد انت بلاصة من الأول، يزمك 35 دبوزة بلاستيك، باش تاخد بلاصة في الصف اللي من بعده يزمك 25 مثلا دبوزة بلاستيك. دونك التيكي حقها بتبارز البلاستيك. انا جو فوا اللي هذا اكثر من بوزيتيف فايبس.
3: خارق العاده.
1: خارق العاده.
0: سامح هو سامحني سيد العميد، هو عرض تنشيطي للصغيرات باش يكون في قرقنا بعنوان زيرو بلاستيك، باش يكون فيه العاب

0: ورقص وموسيقى وهدية. باش يكون نهار الثلاث 11 أوت 2026 مع 10 متاع الصباح. التذاكر باش تتباع في مركز الاستياف نهارة الحفلة في المنصة الشرفية 25 دبوزة قارورة بلاستيكية مقابل انهم يبقوا على المنصة الشرفية. في الكراسي الامامية 15 قارورة بلاستيكية وفي الكراسي الجانبية 10 قارورات بلاستيكية. هذا هو ثمن التذكرة للعرض التنشيطي.
1: اكسترا اوردينير بالنسبة لينا فكرة. شكرا سيناف على الفكرة هذه ونكملوا نسمعوا معكم. شكرا جزيلا سيد المخرج. نكملوا نسمعوا مع سيناف هالبروجي هذي انا كجنوم ان بروجي اكسترا اوردينير وراجعين للتعليق.
2: المبادرة هذه ما اكتفيتش بالدور التوعى والتحسيسي والتحفيز. الحقيقة انه قمنا حملات نظافة ميدانية لجمع البلاستيك من الشريط الساحلي في نفس الوقت من خلال مبادرة قرقني ناجح ومن خلالكم انتم الدعوة للأطفال يوم الثلاثاء إن شاء الله 11 أوت 2026 بمركز الاصطياف والتخييم بالرمل بداية من الساعة 10 باش يكون عندنا حفل تنشيطي لفائدة الأطفال رقص وموسيقى وألعاب وهدايا وفقرات تنشيطية للأطفال. معلوم الدخول باش يكون مش بالدينار التونسي لكن المرة هذه باش تكون العملة متاعنا هي البلاستيك. منصة شرفية باش تكون ب 25 قارورة، كراسي أمامية ب 15 قارورة والكراسي الجانبية باش تكون 10 قارورات. الدعوة موجهة لكل أطفال قرقنة للمساهمة في قرقنة نظيفة. المبادرة هذه ما اكتفت
1: المساهمة في قرقنا نظيفة ومحليها المساهمة ومحليها طريقة جمع القوارير البلاستيكية. شكرا لك سينيفا. سيد العميد
3: شوف سماح أنا أكثر حاجة مقلقتني في
1: الحمد لله عملناها الغبريك بوزيتيف فايبز فريمون كل يوم نكتشفوا حاجة محليها في البلاد.
3: يعطي صحة صح كل شيء. أنا هو قال يعطيها للصح. أنا حبيت نثمنك الناس اللي لموا في البلاستيك اللي لولاها مصدقوني رانا غرقنا.
1: جايينهم مش نحكيوا عليهم حتى بالأرقام
3: الفكرة
1: بعد
3: ذوما. الفكرة ممتازة جدا. أولا ساعة باش الناس تفيق تفيق اللي راهو هالبلاستيك هذا راهو بترول دشين تاع بترول والدشين تاع بترول هذا راهو معناها قاعد يقطف الكرة الأرضية. إذن هو جيست سامبوليك لكن باش يخلي الناس تفكر مئات مرة اللي هالبلاستيك هذا راهو يعني يجب يكون أما يكون ريسيكلابل ولا لا. وأنه كلموهم ونعاودوا نثمنوهم راهو ذايا وقاية لبلادنا من أخطار جسيمة. ربما العباد ما تفيقش بالأخطار متاع شيء هذايا. أنا تذكر سماح قلت لك أكثر نهار حزت في نفسي الحكاية ذي متاع البيئة نهار 30 ميل داخل في تونس ولو احنا كشباك الغاطسة في عودش أيوة. نجبد حوت جبدنا عشرات الكيلوات من الساشيات من قاع البحر. نتكلم فيكم على راهو قاع 80 متر ولوطة. أنا في عود يخرج حوت خرج شبكة على طول زوز كيلومتر كلها بلاستيك. باش تعرفوا واش قاعدين نعملوا في بلادنا. معناها راوك جيست باش تلوح الدبوزة ولا باش تلوح ساك البلاستيك راهو جيست نفست راهو حاجة قاتلة ليك ولولادك ومستقبل بلادك وللزراعات وللبيئة وكل شيء. إذا أنا من نجم كان ثمن نقول شابو أنا يعني يعطي ألف صحة
1: فريمون شابو. مزال نحكيو شوية على البلاستيك قبل ما نمشيو. باش نحكيو اليوم في توبريتش على حفلة ميادة الحناوي في مهرجان قرطاج الدولي. فاصل ورجعنا ناس الديوان
4: بوبليسيتي. قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش بينغو سافرناش بلوش
5: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة متاع اريدو. شارجي بألفين والاكثر والعب على ما اريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
6: اريدو طور عالمك. عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي مع أمين بانك. الحلم تكبر وتعيش.
7: أمين بانك le partenaire de votre succès. يلا جو سيف سني حافلة كدويت
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
7: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
8: عندك أورانج
9: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
1: إن شاء نهاركم مبروك دي ناس الديوان متواصلين معكم من توا حتى 10:07:34 طريق السلامة للجميع سيسر وحكم في الكياس ما تطيشوش بربي الدبابز الماء ملك راهب حاولوا حتى قدام الدار احنا ممكن تعنا عادات محليها في تونس محمد كنا ساشي متاع الخبز وحده قدام الدار وقت اللي نبداو باش نطيشوا ساشيت البلاستيك ما كي تبدا فما قواري بلاستيك وحدهم توا لا الدنيا الكل مخلطه وبرا افرز وحدك بعد محمد
10: هذاك علاش نحكيوا على 80% من النفايات البلاستيكيه اللي توصل للبحر المصدر نتاعها اليابسه يعني معناتها العباد اللي يجيو يطيشوا معناتها البلاستيك والكل بالنسبه للبلاستيك هو يمثل 9.4 من اجمالي النفايات المنزليه نتاع تونس و80% منه هو موجه لإعادة التدوير معناتها الغوسيكلاج العدد العاملين في يعني معناتها هذايا من 15 ل 18 ألف شخص ولكن أحدث التقديرات تقول اللي ثم 8,000 شخص هما اللي قاعدين يلموا في معناتها البلاستيك والنفايات اللي قاعدين يعملوا فيها معناتها ريسيكلاج 7% بركة يصير لها معناتها ريسيكلاج و 4% ينتهي بها الحال في يعني معناتها المكبات والكل دونك هذوما الاستاتستيك نتاع
1: 188 ألف طن من النفايات البلاستيكية ضمن أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية كما قلت محمد بين 4 و 9% فقط هي نسبة تدوير النفايات البلاستيكية فما دول في العالم اللي لقت حلول للموضوع هذا شوفوا مثلا ألمانيا والنرويج في ألمانيا والنرويج كي تمشي باش تشري دبوزة ماء بلاستيك في بلاصة ما تخلص 700 تخلص مثلا 900 فرنك كي ترجعها فارغة للعطار تاخذ كلمتين فرنك هذوك معناها تخلص على الدبوزة القارورة البلاستيكية اللي رجعتها الشيء هذي خلى 90% من ألمان ومن النرويجيان يرجعوا القواري البلاستيكية وما عادش تلقى حتى دبوزة تدور في الكياس معناها هذي حل من الحلول
11: اوكي الفلوس لو جاء البوبيلة في ألمانيا جمعة كاملة ما فماش بوبيلات طلعوا تحت الأرض وطلعوا معنا حتى ريحتها فيها شفتها ويخرجوا فيها وقتها أسمع هذه رأي وعي الشعوب الحقيقة أنا إلى حد الآن ما زلت نراها في اللوتوروت معناها يتحل الشباك وتطيش الدبابز وتطيش السكان نقول والله ما زلنا بعاد تو ساعات نوعية السيارة تلقى سيارة فخمة جدا كيفاش السيد ذاك فك السيارة فخمة ذيك مخه مش فخم السيارة فخمة مخه مش بالحق
1: سيارته فخمة ومخه مش
11: فخم خاطر نشوف كان في الدبوزة جايتني فهمتني وساعات كانت وساعات اسمع والله العظيم
1: انواع القوانين
11: مازلنا بعاد مازلنا بعاد بعاد بعاد وكما قلت لك راهو تعرف المصيبة وين المصيبة ريتك الوديان مشيو تونس شوفوا ويد قريان هنا شوفوا الكمية الاوساخ اللي في هذاك كل بيمشي للبحر يمشي للسباخ والسبخه رايح راه ما تظنوش سبخه حاجه زايده رايح عنصر حيوي في البيئه نتاع تونس الشتوت نتاعنا شوفوا اسمي الحمامات دوب ما تصب المطر الكبيره الاولى غسلت النوادر تلقى العباد يعوموا فصل البلاستيك والاوراق والخمج وكل شيء كله يمشي للبحر والبحر يقعد مده باش يمتصوا يقعد مده باش يمتصك الوسخ هذاك يعني بالله رفقا ببلادنا رفقا بالبيئه نتاعنا رغم ما فيها حتى شيء جيست صغير ما يتكلف حتى شيء يا رسول الله
1: جميعوا القوارير ثم الناس اللي تلم في البلاستيك حكينا عم ناول بسيغ برشا تغشوا وفيديوهات دارت في كل بلاصة ما يعني نعاود نقول نفس اللي قلته عم ناول رو هذي قطاع مهم ويجيب الفلوس
11: صحيح
1: علاش ما يتمش تنظيم القطاع هذي كيما عمال النظافة ما هو تقنن القطاع متاعهم وتنظم حتى هذوما جامعي القوارير نجم يتنظم القطاع وتولي ناس راهو ناس قاعده تخلص تحت الحيط ناس ماهيش عارفه قيمه الكدباب هذي واحنا ماناش عارفين قيمتهم بيئيا العباد هذوم اللي قاعده تلم في الدباب دونك النظام القطاع هذيا يلزمو يتنظم توا 7:38 دقيقه نمشيو توت سويت سان ترانزيسيون لي توب ريتش
9: توب ريتش
0: أي مرامة في توب ريتش إذا كنا باش نحكيه على اسم هاي من على مواقع التواصل الاجتماعي البارح سماح فباش نذكره ميد الحناوي اللي البارح كان حفلها في مهرجان قرطاج الدولي بعد غياب طويل على الجمهور التونسي اللي لكن رافقته العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بأداء ميد الحناوي في مهرجان قرطاج أثر جدل كبير بين اللي رأى أنه صوتها معالش القوة نفسها واللي اللي تعرفت بها وتشارت بها في فترة ازدهارها الفني وبين اللي اعتذر حضورها التربي وإحساسها كان عادي جدا وفي غير المتوقع وفي غير انتظارات الجمهور التونسي. ميدة الحناوي أحيت حفلها البارح على ركح مهرجان قرطاج ضمن الدورة 60 بمشاركة الفني السوري محمد خيري وكانت الحفلة مبرمجة منذ الإعلان الأول عن برمجة المهرجين.
1: واضح مرام البارح برشا ناس مشاو قالوا احنا راضين مهما يكون صوتها ميادة الحناوي اين وقت اللي ميادة تكون واقفة وانا حتى انا اللي نغني انا بعشقك مثلا يقولك انا راضي بالنسبة لي تاريخها يشفع لها. وفما شكون قال لا معناها كان من الاجدر والافضل ميادة الحناوي تقعد على روحها ما يزيها. سيد عميد رايك
11: il faut savoir quitter la table
1: quand l'amour est desservi
11: quand l'amour est desservi هنا نقول quand la voix معناها ne répond plus il faut savoir quitter la table lorsque la voix ne répond plus الانسان عاش من عرف قدره علاش انا نمشي نلوج في ميادة الحناوي وقت نسمع اغانيها معناها تطربني ومعناها وصلت السمي معناها وصلت قريب توصل لأم كلثوم اصلا في وقت ما معناها وردة نجي توا على قال شنو بور لا كوبيديتي والفلوس نجي انا نعطي صوره اخرى الصوت ما عادش موجود هي سنه الله في خلقه راهو الصوت مش باش يقعد مش الناس كل كعبتين وكعبه في العالم شارلز نافور ولا معناها الناس اللي ورده في اخر حياتها اللي قعد صوتهم ما تغيرش البقيه الكل شوف السيده سليف وقتاش مشيت وقت حست اللي هو سيفيني معناها شوف ألف صحة وربي طول في عمرها إن شاء الله فهمتني يعني إنسان يعرف قدره ويخرج باش يخلي الصورة الجميلة وكالصوت الجوهري كالصوت الرائع كالنقي ما فيش حشرجة ما فيش فهمتني تاع كبر راهو ما تنجمش أنت تغلب الطبيعة ما تنجمش تغلب سنة الله في خلقه الإنسان يجي وقت اللي الكورد فوكال نتاعه ما عادش باش يتبعه يعني صوته باش يتغير اذا هانا شوف صبح اليوم طريف المرض شوف صوتي كومبليتمون ديفيرون طريف واحد ريما فما بالك العمر فما بالك العمر اللي وحق علينا دونك انا كنت نفضل انها معناها تجبد روحها وهي تخلي صوره الممتازه نتاع ميادة الحناوي قدش ريت النقد تو مفروض قبل كي تجي صفر نقد تجي ناس كلها تهل وتفرح وتشيخ هاك شفت اشتر بشتر المره الجايه باش يكونوا 90% نقد هذا هو دونك يفوز سافوار كثير هذا بالحق.
1: في حوار سألت الأستاذ لطفي بوشناي قلت له تخمم في الاعتزال لأنه هو النهار اللي باش تخمم فيه في الاعتزال قال لي نهارت اللي صوتي ما عادش يجاوب نهارت اللي ما نجمش نقف فوق مسرح ساعتين نغني ونعتمد على الكورال ولا على الجمهور نهارتها أنا يزمني نعتزل ويزمني نعرف اللي وقتها وفاء المجال أني نغني محمد
10: وذلك اللي شفناه البارح الحقيقة في الحفلة متاع الفنانة ميادة الحناوي اللي كانت مع الفرقة الوطنية بقيادة المايسترو يوسف بلهاني هو الانتقادات طالت الفنانة ميادة الحناوي من اللي يعني معناتها رجعت للظهور عام 2024 ثم وقتها ناس حكاوا على السيرو بوا وعلى البيرت نتاع البوا بعديك كيف هبطت كليب فيه غناية قديمة متاحة وعودتها يعني معناتها ريفيزيتي كيف كيف زادت طالتها الانتقادات وبعد قعدت بارشة ما غنيتش يعني احنا نحكيه على اخر حفلة غنيتها سيتي نهار 14 فيفري 2026 في المغرب وقتها كانت حفلة في مسرح الكاريدور بقيادة المايسترو الشرقي دونك من وقتها ما غنيتش وقعدت برشا ما غنيتش وجست نحبوا نقولوا حاجه للعباد راه الصوت نتاع العبد او صوت يعني معناتها الفنان عباره يعني معناتها ميوسكل اذا كان ما تخدموش راهو ما عادش معناتها باش يعطيك اون بلوس الفنانه ماده الحناوي عمرها 66 عام بوتيتر زاد ليجين دو في نتاعها ماهيش باهيه أسي باش تخلي صوتها مازال يجاوب معناتها الكل دونك انا نخير انه فنان كبير وعاصر جيل ذهبي في تاريخ الموسيقى العربيه كيما بليغ حمدي ورده وكل ديما نخليه يعني معناتها روحنا فك الصوره اللي عرفنا بها الناس وعرفنا بها الجمهور
1: فما ناس فما مشاهير قدرهم الجدل فما مشاهير هك من نهار اللي يبدا كارير للي يكمل هالكارير بعد 10 20 30 40 سنة ديما فما جدل ميادة الحناوي ممكن قدرها أنها تكون من الفنانات هذية اللي صاحبها الجدل وين ما كانت الكارير هذية الفنية ميادة الحناوي تقول أنها راه من أول ما حاولت تغني وديما فما جدل يرافقها ملي تعرفت على بليغ حمدي قالوا لي قصة حب وكذا وراو بليغ الغنيات مش ليها راهو الوردة عن طريقها هي تعرفت على محمد عبد الوهاب وكان هو اللي أعجب بصوتها وقالها إجا لمصر مرت محمد عبد الوهاب قالت لي ميادة الحناوي باش تفك لي الراجل وصار ما صار بين نهله القدسي
10: ما دخلتش لمصر
1: فوالا بين نهله القدسي زوجة محمد عبد الوهاب وبينها هي بعد كذلك مع الفنانة وردة والمشاكل اللي صارت لها مشاكل سياسية من أولها كانت تتهم بأنها راهي تخدم مع الاستخبارات من أول ما بديت ميادة الحناوي جت الثورة السورية ميادة الحناوي كانت من مناصري بشار الأسد ورفضت أنها تخرج من سوريا وقالت أنه هذي الكل هي راهي مؤامرة ضد الدولة السورية ميادة الحناوي كي رجعت تغني لعبيد كما قلت أنت محمد في الأول كان الحديث على الفيزيك دو ميادة الحناوي هاي سمنت هاي ضافت هاي كبرت هاي مشيت عملت عملية تجميل بعد صارت مرة أخرى جدل كبير على اسكو الفنان في عمر معين عملية تجميل اللي تصغرك 20-30 سنة باهية ولا ماش باهية دونك فما ناس يظهر لي هكي القدر متاعهم هو أنها تثير الجدل حتى جاي حتى شيء ما جاء بالسهل فما عبيد هكا مسهلة تبدأ الأمور يتولد كبير ويعيش كبير كما في الكوارجية وكما في المجالات الكل كما في الممثلين وغيره إن نعتبر أنه ميادة الحناوي من الفنانات اللي حياتها الكل يظهر ملي بدأت لين توا بخاتيك ما هكا شوية تعتبر فان دو كارير ممسي هي يظهر لي أنه نيبا كونسيانت تثير الجدل محمد هكا
10: اي و ماهيش كان هي نحكي وزاد على جورج وسوف أحلام الشامسي سميرة سعيد اللي في يعني معناتها البداية نتاعها زوجت برشا انتقادات ومشاكل
1: كانوا بالفنانات الكل اللي تربطوا بطريقة أو بأخرى ببليغ حمدي ديما فما مشاكل تبع بليغ
10: بليغ ديما عامل مشاكل
1: فوالا اي الفنانات هذوما الكل كسواس سميرة سعيد يقال أنه طلاق وردة من بليغ حمدي بسبب سميرة سعيد خاطر وردة كانت في السبيتار قالت ما جانيش ما طلتش عليا وبعد فقت اللي هو قاعد يلحن في أغنية سميرة سعيد دونك بليغ حمدي مبلبزها في كل بلاصة ان توكا احنا نحترموا الآراء الكل اللي مشى البارح وعمل جو وشيخ وفرح بميادة الحناوي حقه واللي عنده رأي آخر كيف كيف احنا نحترمه كل أراء وهذه فن راو الفن يظهر يعني لجو لكولار توسكي ارتستيك نسو ديسكوت با ناتشو فيهم رأينا أما كل حد هو حر في الرأي بتاعه فاصل وراجعين في ناس الديوان
9: ناس الديوان
12: ببليسيتي
13: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn إكزيست You can't resist
12: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
14: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
15: أكتيف سيفك سيف سنيب أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
16: أريدو طور عالمك.
17: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم.

0: قمة الصحة.
1: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

راديو انا فام. على ديو انا فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديو انا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. فيفي لدي اوترومون ديوان فهم ويك اب وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على كيف وسام فايبس نيوز اكتواليتي في منك نسمع

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: Publicité.
3: يلا جو
4: سيف سني حافلة كدويت
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
4: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
5: عندك أورانج برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهالثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون
6: الاكثر معلومات 71 79 66 79
5: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل
7: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
8: بينغو
7: سافرناش بلوش
9: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة متاع أريدو شارجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليك على اللين اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
10: أريدو طور عالمك
0: ديوان FM ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان FM صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
11: موجز الثامنة صباحا ديوان فام عسلمة موسم التخفيضات الصيفية ينطلق اليوم ويتواصل على امتداد 6 أسابيع بمشاركة المحلات التجارية المختصة في بيع الملابس والأحذية والأكسسوارات وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي والذي شدد على أهمية هذه التظاهرة الاقتصادية باعتبارها مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد وذلك باعتماد نسب تخفيض لا تقل عن 20%. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد انطلاق الوزارة في عمليات تدقيق ومصادقة إلكترونية شاملة لقائمات المنتفعين ببرنامج العدالة الاجتماعية موضحا أن عمليات التدقيق تعتمد مقاطعة البيانات مع منظومات الجباية وتسجيل العقارات والعربات والحسابات المالية وتهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمن يعجز عن التكسب فعليا بسبب السن أو الإعاقة.
12: بالنسبة للبرنامج ما كان يتسمى بالأمان هو اليوم مكون من مكونات برنامج العدالة الاجتماعية ويقف في حدود التحويلات المالية والبطاقة بطاقة العلاج مع الناس شكون من العائلات اللي ما وصلتوش الفلوس نتاعو وهو مدرج في القائمة شنو اللي قاعد يصير هو عمليات إعادة مصادقة إلكترونية مع تقاطعات مع منظومات أخرى كما المنظومة بتاع تسجيل العربات منظومة تسجيل العقارات منظومة الحسابات الجارية والادخار هذا هو المنظومات اللي نخدموا عليهم ولا منظومة الجباية والدخل اللي مصرح إذا كان نلقاه إنسان في الحساب الادخار متاعه البريدي أكثر من 100,000 دينار ومازال منتفع فهذا أخذ حق العائلات الفقيرة فهمتوا العائلات المحدودة
11: البنك المركزي التونسي يفيد بأن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت إلى حدود يوم أمس 24,928 مليون دينار، بما يغطي 97 يوم توريد. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الحرب في إيران ستنتهي قريبا جدا، مرجحا إعادة فتح مضيق هرمز خلال الفترة القريبة القادمة بشكل كلي، مع تواصل المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وزارة الصحة في تشاد تعلن وفاة 13 شخصا جراء الإصابة بالكوليرا منذ الإعلان رسميا عن تفشي العدوى في شهر جويلية الماضي، وتسجيل 240 إصابة بهذا المرض. وأوضحت الوزارة تواصل عمليات التلقيح لتشمل أكثر من 50,000 شخص في مختلف المناطق بالبلاد، وخاصة تلك التي تعاني من محدودية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي. نهاية الموجز الأخباري قدمه لكم حمدي سويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش في الفلاش سبور. في أمان الله.
2: ديوان فم هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فم تكون معاكم. ديوان فم صوتكم.
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم صوتكم.
8: ديوان فم فلاش سبور.
13: صباح النور، اهلا بكم. بداية مع اخر اخبار الميركاتو. في نادي الصفاقسي امس كان موعد وصول المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو بعد الاتفاق الرسمي مع فريق نادي العين الاماراتي، منتظرا اليوم باش يعمل فحوصات الطبيه قبل امضاء عقد اعاره لمده موسم دون احقيه الشراء. فقط الاساس باش يكون عنده نسبه من اعاده بيع جوسنا مستقبلا تقريبا 30%. لوليندو اخر مباراه تلعبها الموسم الفارط تعود لمارس 2026 مع الفريق الثاني نادي غرناطه الاسباني في الدرجه الثالثه الاسبانيه، ونلعب زاد كلاعب معار من نادي العين الإماراتي. النادي الإفريقي وكيل أعمال نعيم الأسليتي أكد لديوان فهم أن كل الأخبار الرائجة في الساعات الماضية بخصوص اتفاق وجود عرض جديد من الإفريقي لحسب انتداب نعيم الأسليتي هي أخبار غير صحيحة لحد الآن، من فيها وجود عرض آخر. قال أنه فهم عرض وحيد من الإفريقي تم رفضه منذ أسبوع، موضوع أكيد يبقى للمتابعة في انتظار عودة المفاوضات بين الصوص أطراف. نادي حمل الأنف تعاقد بصفة رسمية مع متوسط ميدان دفاعي غيني بوبكر سيديكي لمدة زوز مواسم. ذكروا نادي حمل الأنف كان تعاقد زاد في الميركاتو الحالي لحد الآن مع فراس بن عمار، عزيز القضاعي، هيثم المحمدي، بهاء السلامي والمهاجم محمد علي المجري. نادي اتحاد بنغردين على بصفة رسمية على 4 تعاقدات جديدة. نحكي على مدافع مستقبل جيب السابقة نتاج الإسلام سالم، كيف المدافع السابق لمستقبل مرسى ولا سيابة أيمن العمري، لاعب الوسط غازي العيادي، والظهير الأيسر فؤاد التيمومي اللي كان أمضى عقد لمدة موسم لبقية عقود لمدة زوز مواسم. المقابلة الودية في البرنامج اليوم زوز مواجهة ودية بداية من الساعة 5، الإفريقي يواجه تقدم الرياضي بسقيط الدير، والملعب التونسي يواجه أولمبيك أكبو الجزائري. تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان فام بونيت. نخليكم مع برنامج ناس الديوان.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: Publicité. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفر، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: سيف سنيك اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: وريدو طور عالمك.
4: تحب تونتي تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي راستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحد قرطاج. مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل، ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوان دو فونت متزارو اي سور متزارو ميلانو.com. متزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
5: خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور. حفلها بليز وجوتها بحيره واعرف كل كبيره وصغيره. خليك اين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعه من 10 لنص نهار مع رباب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. من الاثنين للجمعه تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
6: 8:17 رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى العشرة. شكرا على المتابعة، طريق السلامة للجميع. شوي خر كويز الغنيات، تقتوقتنا حاضرة، توباكتو في ساعتنا الأخيرة، كل ما يهمنا ويهمكم موجودة على طول. 3 سويعات صباحية من ناس الديوان. مش نمشي وتوا توت سويت في لايك ديزلايك.
7: لايك
6: ديسلايك. يلا مرام
8: في لايك ديسلايك اليوم عن وزير الشؤون الاجتماعية اللي صرح انه التحويلات المالية تتطلب تحريا حتى لا تتحول المساعدات الى تشجيع على البطالة.
6: وزير السيد وزير الشؤون الاجتماعية اللي يقول أن هذه التحويلات قاعدة تجي من ناس تعيش البرة، مهم راهو الانتفاع بالبرامج هذه، لكن كذلك يلزم التحري حتى لا تتحول مساعدات للشباب هذه لتشجيع على البطالة. لايك ديزلايك سيد لاميت.
9: شو نقول لك؟ لا لايك لا ديزلايك. لا حكاية. أنا نتذكر اللي أكبر غلطة تعملها أي دولة تعطي فلوس بدون مقابل. يعني تجي على يعني أنك تاخذ، تعرف أمثلة تعني يقول لك أعطيني علمني كيفاش نصطاد ما تعطينيش سمكة. نفس الحكاية. أنا رالي تعملت برشا أخطاء في برشا الدول العربية وكلفت غالية. ثم دول مثلا بعد الاستقلال قالت أخويا يا جماعة ضم المنظمين نعطيهم شهرية مدى الحياة لهم ولصغارهم. شنو خلقوا جيل كامل ما يخدمش.
6: جيل متواكل.
9: أنا ضد أي فلوس تتعطى بدون سبب. السؤال اللي عندهم حق في الفلوس هم الناس اللي غير قادرين على العمل. المعوز اللي هو غير قادر سواء من العمر سواء من الحالة الصحية سواء من أما أي إنسان قادر على العمل أنا ضد نعطيه فلوس. أنا نعمل له مشروع، نعمل له نعاونه باش يحل حاجة يخدم بها، نعمل له شويهات باش يستقات منهم. أما هذه مسألة باش نعطيه فلوس. يعني نتذكر كنت في وقت ما قاعد التلامذة نتاعي تخرجوا بداوا يخصوا جدد ونقول له ما تعطيش فلوس لبلديكم، غلط. في عوض انت والدك موت عندك دين عليه، اعمل له مشروع، حل له عطريه، عمل له حاجه باش تعطيه فلوس. باش يصير باش تعطيه فلوس كل شهر كل شهر باش وقت باش تعرس باش قص عليه فلوس باش يقول عائق وتولي على مشاكل ولات مشاكل. دونك انا اخويا راني ضد هالتواكل، ضد هالنوعيه. بالعكس الشعوب القادره على العمل كما لا رمي فيش انه ثم ناس في تونس تستحق الاعانه، ثم ناس معوزين صحيا، فهمت؟ تلقى عائله عنده ثلاثه معاقين، ثم اشياء اللي هي تفرض روحها. أما هذه باش نعطيه فلوس بدون حتى سبب قال شنو حالة اجتماعية نضد
6: يعني لايك أنت سيد عميد. السيد الوزير اللي يقول أن كل المسجلين ببرنامج الأمانة الاجتماعي وصلتهم التحويلات المالية متاعهم، لكن التحويلات هذه راوي زي ما يكون وراها تحري كبير باش ما نوليوش نشجعوا على البطالة، لكن كذلك احنا مع هذا 100% سيد الوزير، لكن كذلك راوي زي ما فتح الأفاق إذن نشجعوا على الخدمة ما نشجعوش على البطالة أي، لكن يعني خلي نحلوا البيبان أمام المشاريع الصغرى.
9: كلام صحيح سمعت. عندي شكون في العائلة في قفصة ياخذ في 600 دينار قال شنو قالها وشركاتك اللي عملوهم بعد الثورة إينا جامي ترافي ياخذ في شهرية قاعد في الدار توا سنوات 600 دينار بار موا قال شنو قال اي انا اي سيد هذا هنا انا قضين عليه هو مازال شاب في مقتبل العمر كاين نجم يخدم كاين نجم يتطور توا في الدار بين القهوة والدار و 600,000 ماشية والأمور ماشية معناها جينا قضينا عليه
6: فلح.
9: وشوف شوف لو مونكا غني للمجتمع إنسان ولا عاجز بطال ويأخذ من فلوس كونتريبيوال في 600 دينار أنا أخوي ضد الحكاية هذه ضدها
6: فلا واضح محمد
7: لايك
6: لايك
7: لايك الحقيقة خاطر لازم لازم الشباب يعمل على روحه ويخدم معناتها خاطر تو نحكي على نسب عالية متاع أصحاب شهادة عليا معطلين على العمل أو معناتها ناس ما حتى يعني معناتها ما عندهمش شهادة ولكن يعني معناتها معطلين على العمل ولا ثم حاجة اللي هي يستحلاو والقاعدة يعني معناتها ما عادش ثم أكسانس متاع أنه واحد يحب يفيق الصباح ويمشي يخدم ويكسب قوته معناتها بعرقه دونك لايك لايك مع
6: لايك محمد واضح. نمشيو للموضوع اللي انبعدوا نحكيو على دورة 25 لكرة الطائرة الشاطئية في قليبيا. الدورة هذه صار معها كذلك انتخاب ملكة جمال قليبيا مرمى.
8: في دورة هذه أثارت صور وفيديوهات متداولة من دورة للكرة الطائرة الشاطئية وقيمت مؤخرا في شاطئ المنصورة بمدينة قليبيا أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تنظيم المسابقة لاختيار ملكة جمال الدورة. انقسمت آراء المتابعين بين اللي اعتبر أن الصور والملابس ما تتماشيش مع عادات وتقاليد المجتمع وبين اللي شايف أن الأمر يندرج ضمن فعاليات ترفيهية مرافقة التظاهرة الرياضية الصيفية وهي ما تعتبرش أزمة كبيرة وما فهميش علاش باش يكون فما الجدل الواسع هذية.
6: العربي البيجي رئيس مرصد الشفافية والحوكمة يقول أين وزارة المرأة وأين رئيسة اتحاد المرأة راضية الجربي من مسابقة ملكة جمال قليبيا والصور المتداولة. وزيرة التربية السابقة مدام سلوى عباسي هجمت ما حدث واعتبرت أن هذه المسابقة هي التجار بالقاصرات. تقول في تدوين لها مدام سلوى عباسي أين وزارة المرأة من التجار بالقاصرات في مسابقات كهذه، لو كنا راشدات لقلنا أنهن مسؤولات عن أجسادهن وأفكارهن، لكن هؤلاء قاصرات يعرضنا كالجواري أمام الأعين، لن أس

0: منعوا منعا باتا استعمالهم سواء في الإشهار ولا في يعني بأمور خادشة للحياة أمور تفوتهم، لأنه ما نصورش إنسانة في قاصرة هي اختارت ما داموا اختاروا لها، لأنه فما سنة عرشت لما الإنسان مسؤول على أعماله، وقت ما نجمش تكلموا كل واحد حر في روحه، احنا في بلاد حرية. لكن بالنسبة للقصيرات هذا يدخل تحت طائلة القانون، ممنوع منعا باتا. صحيح الكرة الشاطئية تتلبس تتلعب بأزياء معناها قصيرة بيكيني أوترموندي شفناها في العالم، لكن أنا أعتبر تقليد أعمى للغرب وللخارج. خير ما نجم نلعبه احنا الكرة الشاطئية بزي رياضي
1: محترم. هو مش أنا موسى عندي في ليد مود عرض أزياء
0: معه هو
1: تماهيا
0: يعني احنا ولينا نعملوا موثق يبدا ينتبع في القشور نسيبوا اللب يا اخي، ما نجموش نلعبوا كره شاطئيه وبنات لابسين شورتوات وكما زميلاتهم في الكره الطائره العاديه يلزمنا نلبسوا بيكيني باش نلعبوا كره شاطئيه. هذا التقليد اعمى للغرب ولا للبرازيل ولا ناس اللي تقسم 33 درجه العام 12 شهر وسخون تيوم في الشارع عليه دوما في البرازيل يمشي يشوف الانسان راهم في الشارع بالبيكيني في الشارع نتكلم عادي، لاني طقسهم يقاتل طقسهم سخون ورزين معناها كان لقاه يخرج من حوايجهم. هذه انا نقول لك التفسخ والتقليد الاعمى اشياء خطيتنا. النجم راهو نعملوا دي في ليدوموت ويبدو بناتنا لابسين ازياء تقليديه يبدو مزيانين، الله جميل ويحب الجمال، النجم اومي اون فالور الناس هذوما بلباس تحفون مثلا، كانوا نجموا يعملوا لاريشيس نتاع الشير تقليبيا وكاركوين فهمتني وكشيره هذيك وفهمتني حمام الغزاز والى اخره، وعندهم ريشيس تريبل كنا نجموا نعملوا ديفيلي دو مود وحنا نوريو ثقافه المنطقه هذيك، مش بكيني مش نعريو بنيات صغار نقول لهم هاو ديفيلي دو مود، انا موت هذا ديفيلي دو لاشير سامحوني في الكلمه انا سورتو قلت لك القانون التونسي يمنع منعا باتا باش قصيرات يستعملهم بالطريقه هذه. هو انت ما تجيبش تعريها وتحطها في بيزيتيرا على فكره ما تنجمش، فما بالك تجي تحطها قدام الناس وكذا. هذا علاش قلت لك لو كان جاو رشت كل واحد حر في روحه كل واحد، لكن هذوما مسؤوليه الدوله التونسيه والقانون التونسي والقضاء التونسي يثبت في الحكايه يشوف شكون غلط وكل واحد يخلص على عمل.
1: تعتبر انه هذيا ضد القانون ما نعرفوش اسكو هما خذوا التصاريح من عند والديهم ولا لا. ها
0: لا انا حمايه الطفوله سامحني، انا قانون حمايه الطفوله راه ممنوع يا سماح راه ما يرحمش، وشفته في قبل كل مفروض مندوب الطفوله يمشي يدخل اذا كان بنات اقل من 18 عام يمشي يدخل يشوف
1: شو ما صار
0: ويحاسب فهمتني، يحاسب كل واحد على عمله.
1: واضح محمد
2: ديسلايك ديسلايك الحقيقه خاطر نورمالمون دي مينور معناتها ما يشاركوش في حاجات كيف ما هكا اشرتو بال يعني معناتها المشاهد والصور اللي احنا ريناها. انا باش نحكي على النسبه نتاع لي مينور اللي موجودين في تونس، نحكيوا على 27.5% من سكان تونس هما اطفال دون سن 18 سنه.
1: أي.
2: فيهم هذوما في حدود من 10 ل 30% من ال 27.5 هذيك انهم يشاركوا في الاعلانات التجاريه في معناتها لي بيب اللي راهم كلكو سوا في شهر يعني معناتها رمضان السمعيه والمنطقه البصريه بزي لايق. والنسبه نتاع اللي يشاركوا في معناتها لي بيب اكثر برشا من معناتها لي مينور اللي قاعدين يشاركوا في مسابقات الجمال هذوما، وكل خاطر هما اكثر معناتها موجهين للي ابارتير من معناتها من السن القانوني اللي هو 18 سنه.
1: فوالا هذا حنا في الصحافه وفي الاعلام ما تنجم تجيب قاصر وتاخذ من عنده اي ديكلاراسيون ولا تعدي تصويرته ولا تعدي تدوينه، هو قال الا برخصه ممضاه في البلديه من عند الولي. يعني حتى حضور الولي معاه لهنا في البلاتو ما يعطينيش الحق باش القاصر هذايا ناخذ رايه في مواضيع اجتماعيه كبيره ولا مواضيع فنيه ولا سياسيه ولا ثقافيه ولا غيره.
2: نزيدك حاجه اخرى، زاد البرامج نتاع الاطفال مثلا اللي باش يظهروا فيهم يعني معناتها الاطفال، ثم نصوص قانونية حسب ما نتذكر انه ما يصيروا الا بترخيص من قاضي الطفولة.
1: من قاضي الطفولة حتى لو البو موافق، وقالت هنا الأستاذة نجاة إبراهيمي عمني وقالت حتى لو البو موافق راه باش يمثل مثلا في مسلسل ولا باش يخرج في كليب يلزم قاضي الأسرة يوافق، يكون فما دوموند

0: قضائيه. انا باش نتكلم توا مع اللي يصوروا الفيديوهات وهبطوا. لو تعتقد سيادتك اللي هبطت وشهرت بالبنات هذوما انه على خاطرهم موجودين غادي الطريقه غير قانونيه ولا انت تعتبرها غير لائقه ولا غير اخلاقيه، راهو هذي ما يمنعكش من
1: المحاسبة القضائية،
0: المحاسبة القضائية لسيادتك انت
1: بالطبع بالطبع
0: اللي شهرت بالبنات هذوما. معناها اليوم هل انتم فرحانين برشا وتصاور البنات هذي؟ انتم قلتوا كيفاش وقدام العباد وفي البحر، اي انت تصاور هذوما صدرتهم للعالم الكل، انت خليت العالم الكل يتفرج فيهم، المصاروة يكتبوا، اللبنانيين يكتبوا، القنوات العربية قاعدة تكتب، بناتنا في كل بلاصة. يعني راهو مهما يكون اللي صار قانوني غير قانوني، هذا ما يعطي حتى حد الحق بالتشهير بالبنات هذوما، وراهو ستساءلون قانونيا. ما نتصورش أنا أنه هذا يبشي يتعدى بلاش. أنت ما عجبكش في بلاصة ما عجبكش وتسكت، لتزيد تشهر بيهم، يعني تزيد تصور هذيا نشوفهم في كل بلاصة. بالنسبة لي راهو حتى شيء، حتى شيء ما يعطي الحق لأي مواطن باش يشهر بقاصر مهما كانت الظروف ومهما كانت التكاليف. محمد
2: نتصور زادة ثم شوف البنيات هذوما حتى كيف شفنا، يعني معناتها تصاور وشفنا الحاجات اللي لابسينهم، راهو اللي ثم زاد اون انفلونس من الحاجات اللي قاعدين نراو فيها، معناتها كلكو سوا على الانستغرام ولا على تيك توك، الناس اللي يلبسوا حاجات كيف ما هكاك. بون لازم زاد الصغار شويه توعيه، هي راهي الحكايه الكل، انه لكل مقام مقال، راهو ثم سن يعني معناتها معين ابارتير منه، هو اعمل شنو تحب والبس شنو تحب في حدود المعقول بيان سور، وفي حدود يعني معناتها الاحترام. وكلما لهنا معناتها ظاهرين معناتها البنيات يعني معناتها الانفلونس يعني معناتها منين جايين من لي ريزو سوسيو، معناتها من الحاجات اللي راهو فيهم، والتو نتاع الانفلونس عالي برشا.
0: للتوضيح رانا حاولنا نتصلوا بالمسؤولين الكل في جامعه الكره الشاطئيه، قالوا لنا رئيس الجامعه مش موجود خارج ارض الوطن دونك ما نجموش نتصلوا به، حاولنا ناخذوا اي مسؤول، حاولنا نخدموا خدمه صحفيه كومي سدوا، ما لقينا حتى حد باش يجاوبنا على التساؤلات هذه ولا التنظيم هذا كيفاش يصير. فاصل وراجعين في ناس الديوان.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
4: Publicité.
5: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اود. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعه باش تربح مليون و200 شهريه عام كامل، دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين.
5: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت مليان لجو
6: عندك أورانج.
7: في مونوبري جونا بروموات، وحتى ال 16 أوت كريمة تختيني سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم أكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
8: مونوبري ديما معك.
9: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
10: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
11: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم
12: صبحيتك احلى.
3: مع ناس الديوان
0: 8:34 دقيقة. رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى العشرة. إن شاء الله نهاركم مبروك يا توانسة، وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع طريق السلامة للجميع. نكملوا بآخر أخبار في لايك ديزلايك مرام.
1: في لايك ديزلايك آخر أخبار عنا يجينا من فرنسا، فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وإن الشرطة الفرنسية لعبت دور بطولي خارج المهام الأمنية المعتادة. وحدات أمنية أمنت نقل قلب متبرع به في وقت قياسي باش يوصل المستشفى وإن كان مريض يستنى في عملية زراعة مستعجلة. المرافقة الأمنية سهلت مرور السيارة وسط الزحمة، خاطر في عملية كما هذه كل دقيقة تفرق وصول العضو في الوقت المناسب أنقذ حياة المريض وخلى العملية الاستعجالية تمر بسلاسة.
0: فلا الحمد لله دونك نقذوا حياة. الفيديو دار برشا سيد العميد توفيق ديدي، وديما كل ما يكون فما جانب إنساني في العمل الأمني مهما كانت البلاد يحظى بالزيلوج متاع العباد اللي تتفرج.
4: الحقيقة أنا شفت ديكاب سيميلير لكن حتى بار هليكوبتر، ليش؟ خاطر يعرفوا اللي مثلا الطريق هذا مزدحم باش يعطلي هذاك. شفت هنا صور تقول اللي مطار معناها حلف الطريق
0: دو موتار.
4: ايه شوف ما خيرش ما اجمل من الاماكن والبلدان اللي ترى فيها احترام للنفس البشريه. يعني نفس عزيزه وغاليه، انا نتمنى من بلادي انه تونسي يولي غالي بالشكل اللي نشوف فيه هذا، ويولي عنده قيمه بالشكل نشوف فيه هذا. ممكن هذاك باش يفوتونا هم الغرب، مازالوا يفوتونا كونه السيد يتكلم من سويسرا كنهار تحس اللي هو يقول لك انا عايش في سويسرا عندي قيمه، حس عندي قيمتي. نتمنى انه يجي نهار فهمتي قبل ما نغادروا هالارض هذيه نشوفوا التونسي معناها عنده نفس القيمه ونعملوا كيما هكايا. وراو نقول لك حاجه اخرى، القوات المسلحه التونسيه تعملها بسهوله. اه سيدي نقول لك والله العظيم كان يطالبوا وزاره الدفاع العراقيه باش ينقلوا حاجه من نوع هذا باراليكوبتر ما يوخروش سكوندا. انا كلام فيك تحت على مسؤوليتي، هاي على مسؤوليتي. القاعدة العسكرية بالعوينة طف وصارت قبل، وصارت أشياء من نوع هذا، نقل مرضى ومجرحة من قرقنا للقاعدة العسكرية بالعوينة ثم نحو المستشفيات. هذا لو فهمتني إن شاء الله إن شاء الله يكون يتعمم ويكون حاجة عادية، ويكون حاجة معناها في يعني في بلادي حاجة عادية مش كما نشوفها في صور في دول أخرى.
0: ملا 173 ألف عملية زرع أعضاء صارت في العالم مثلا عام 2024، رقم قياسي لكن ما يغطيش كل الاحتياجات. محمد
2: لايك لايك والحقيقة ماهيش مش الحادثة الأولى اللي يصير أو موش التدخل الأول اللي يصير. نذكره في نوفمبر من عام 2020 تم نقل قلب متبرع من نونسي في تي جي في، معناتها هزوه المركز آخر والشرطة هي اللي أمنت أنه هو معناتها
0: القوي تي جي في أحسن طريق.
2: هاي القوة التجيبية أحسن حاجة. ونحب نزيد نقول حاجة، في 2025 في فرنسا صارت 421 عملية زراعة قلب،
0: 421 عملية زراعة قلب. المتبرع الواحد بعد الوفاة ينجم ينقذ 8 أشخاص، يعني المتبرع هذية ينجم يتوفى هو يعيش معه 8 أشخاص. القانون التونسي يشترط الرضا، احنا حكينا برشا على التبرع بالأعضاء في تونس، القانون متاعنا ياسر به الأمور ياسر منظمة. العائلة متاع السيد اللي تاخو العضو ما تعرفش شكون متبرع وكيف كيف معناه ما يعرفوش بعضهم. اثنين، بطاقة تعريف التونسية نجم تكون فيها صفة متبرع ولو أنه فما شوية غيتيسانس، ما لو ما تعرفش عليها ما تعرفش قتل الناس الكل واللي نخموا باش ننقذوا بعضنا. كيف هنا صديقة طبيبة دكتور بلاغة نسلم عليها، سألتها قلت لها يا أخي بطاقة تعريف متاعك علاش فيها فصيلة الدم؟ قلت لي راهو ما عندكش فكرة قديش تسهل الحياة أنه بطاقة تعريف متاعك حتى متبرع ولا مش متبرع، فصيلة الدم متاعك نجم تكون موجودة في بطاقة تعريف الوطني. وكاد اكسيدان مشكلة ما فماش شكون معاك، ما عندهمش وقت التدخل الطبي، راهو يسهل برشا كي تمشي وباش تعمل بطاقة تعريف ولا باش تبدلها، راهو حق من حقوقك. تنجم تمشي في 5 مينوت 5 دقائق تشوف فصيلة الدم متاعك، تكون فصيلة الدم هذيك موجودة في بطاقة التعريف. انا شخصيا ما كنتش نعرف،
4: تعرف انت
0: وتعلمت جديد
4: تعرف الدم متاعك شنو،
0: نعرف بيان سور نعرف او بوزيتيف
4: لو دونور معنا شفت طبيعة
0: يونيفرسال
4: دونور يعطي يعطي الناس كل لكن ما ياخذ كان او بوزيتيف.
0: صحيح
4: مع عند ربي اللي هو بوزيتيف كلهم تلقاهم ناس معناها مفتوحين يعطيه اكثر فهمتي
0: كثير من هكا سيد
4: العظيم انا بدي او بوزيتيف لكن لاحظت حاجه زي العسكري الجديد فيه اوبليغاتوارمون صنف الدم على زي
0: احنا نحب بطاقه التعريف الوطنيه يكون فيها فصيله الدم. علاش مش كل بطاقه تعريف وطنيه كل مواطن نلقاو فصيله الدم نتاعو في بطاقه تعريف؟
4: هالمشروع اللي طال انتظاره هالبطاقه
2: البيومتريه
4: هل البيومتريه هل زعما الطافيه ولا الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي يستنى خير من يتمنى.
0: اي سامي يا سيتي تقولي علاش ما تتعممش سامي راه الناس كل عندهم فيها الحق كل مواطن ينجم يستظهر بالوثيقة هذه هي ماهيش وثيقة أوبليغاتوار لكن كي تستظهر بالوثيقة هذه من عند اللابوغاتوار تقول هذه فصيلة الدم تاعي راهو حق من حقوقك كمواطن تونسي باش تكون فصيلة الدم تاعك موجودة في بطاقة تعريف وأنا باش نبدل بطاقة تعريف تاعي باش يكون فيها متبرع باش يكون فيها فصيلة الدم كل حد حر في روحه بالنسبة للتبرع لكن فصيلة الدم أنا نتصور محمد حاجة مهمة برشا
2: طبعا طبعا أي. طبعا حاجه مهمه برشا وكيما حكيت انت تسهل معناتها وكل قاعدين نراو الحقيقه حتى في السنين الاخرى في تونس ولات الظاهره انه برشا ناس يبدلوا معناتها بطاقات التعريف نتاعهم يحطوا فيها معناتها متبرع والناس اللي يتبرعوا بالدم والسوليداريتي معناتها نتاع العباده مع بعضها الحقيقه قاعدة ماشية وتكبر وهذه معناتها مؤشرات تفرح برشا في تونس
0: وهو كذلك 48 دقيقة كملنا من لايك ديزلايك نمشيو مع الجران عزيز في كويز لغنيات كويز أي سي محمد أي
2: مرحبا بكم مرة أخرى ورحبوا باللي كل بالناس كل اللي يسمعوا فينا كالعادة نبدأ بسيد العميد
0: يلا سيد العميد كويزات تركز لي سيد العميد
4: هاي ركزوا هاي
2: محمد
0: عبدو لا غنيتهم مغروم بها محمد غنيها برشا مرات
4: ازاي نعرف لا لا
0: سيدي علي سيدي علي
4: ظلال الريحي
2: قالت لي
4: قالت لي
0: اليوم شكون قالت لي
4: استنى لحظة
2: هي اش قالت لي
4: زين زين
0: ايوه زين زين
4: لا لا.
2: لا قالت لي كلمة وعودتها
0: لا مش هي
2: قالت لي كلمة وعودتها
0: اوي
12: قالت لي كلمة وعودتها وعودتها
0: بابو سيميا
12: المراحة وخذتها
4: في البرنامج خلينا نكتشفوا العدد الكبير انت على غنيات على الريح
0: اوي تتفق قالت لي نحبك وروحي عندك
2: من قلبها
0: على من قلبها احلى الاغنيه شكرا محمد نمشيو المرامي
2: نمشيو المرامي
0: نحي التليفون من يدي كركس
1: نحب نحل مرضيه نغش باش نعمل شزام
0: لانه
1: عندي من نهارت
0: هنا شزام ولا تغش
2: التليفون كونفيسكي
0: سي صحيت محمد اخدم على روحك يلا ركزي هاي كتيبة يلا
1: تمشي شوية لا
0: غنية راي دارت برش
1: روبي
2: لا
0: لا, لا بنتنا بنتنا تونسية
4: أنا عرفتها
1: سيد العميد
4: عرفتها ذول لي لطيفة
0: لطيفة بغفو
4: لطيفة عفوي ذكرت هي خطر هي المقدمة تاعها مشهورة برش
0: إيمان عيدي عزيبي بغفو إيمان لما السماء
4: لا
1: تقع على الارض
0: تنزل على الارض فوالا
4: المقدمه تاعها تري سبيسيال هذاك علاش لطيفه فهمت
1: لما

0: مش سكة بعض بالعربي قل بالعربي فك يزي فك
1: يا لطيف يا
0: لطيف تلمو غنيتي دي الكل انا متأكدة
1: مرسي يا عزيز مرسي مرسي سيد المخرج
0: بالعربي اوكي قالوا لك بالعربي وانت يفهم مرام راه احنا فما دي ميساج راهو لهنا رسائل
2: سيد المخرج بدل الاغنيه
1: في بالي
0: هي تنزيد نفسر لك حاجه اخرى بعد ما حكيت لك على وجدين عايش بنتي المخرج يعمل شي حب سيد عزيز يعمل شي حب
2: سيد عزيز
0: انت عليك تركز اي هاي باش نبداو متفاهمين وانت مادام تحكي على سيد المخرج عمل انا شويه الاغلاط الكل نقولهم في المباشر هاتون شو هاتون فضوا
2: كي رحات لي غنية
1: أخرى لا والكويس تبعتني أنا
0: بالعربي عميد شو قلت لي على الغنية
1: قلت لك وقت اللي جات غني فيها مذكر دخلت بروبة روز هكاية الجمهور انت عكرتاج كل ده غني صح الروبة صح الروبة
0: لطيفة العرفاوي عندها علاقة خاصة بالتوينسة يحبوها تونس الكل انا واحده من الناس حبه برشا لطيفه العرفاوي بتسها كم تبعتنا قريبه لنا بنتنا تحيه للطيفه العرفاوي
1: برشا وقت اللي يجي ولدارها المصدر راهي تفرح بهم برشا برشا برشا
0: هي
1: تفرح بهم
0: برشا
1: انا تحبها على خاطر عندها قدر كبير من الوطنيه يقولوا اللي يقولوا ترى شنو هي انا لطيفه العرفاوي نعرفها تحب بلادها وتحب علم بلادها للنخاع وذاك عشان نحبها برشا ما قدرها على الموضوع هذا
0: فلا حتى برشا في الكتيبة قاعدين يقولوا نحب لطيفة العرفاوي نرجع العميد
1: طبعا
0: يلا عزيز
1: طبعا سيد العميد عدلو هاي بدي
0: هاي برافو
1: يا جارة الوادي

0: والله يطلع
1: والله
0: دوخني دوخني
2: من الاول ملي
0: وتغربلوا
2: غربلوا
1: انا عارف
0: دوخ
1: يا حتى فن هذا الفن الرزين يفكر في صلاح عبد الحي فهمت
0: افو زيد الكتيبه قاعدين يطلعوا معنا بالكدي بالكدي يا جاره الوادي شكون اللي طلع الاول سامي ستيتي بيان سور سمسومه يا جاره الوادي عطينا مره مغنيه
1: مره
0: شوف بعد يا جارة الويدي شوف كرة دايرة ريتي الفرصة اي ريتي قولي الغناية متى
3: تامر حسني تامر حسني
2: لا الفوسكة لا عادة مرة من الفوسكة
0: وجديد بعد اللي عملته فيك يا وجديد قلبك طيب هو اللي مش يعملك مشاكل في حياتك
3: حبك يا وجديد
0: أكتر حاجة
3: أكتر حاجة بحبها فيك هي دي ليه عاد محمد سيد العميد مش يكرهني
0: هك تشتح وتغني طبعا بعد فكرت العميد مقابلك
2: إيه شنو اسمها الغنية
3: أكتر حاجة بحبها فيك
1: سي تامر حسني جايبينه قاعد معك ثلاثة مع شكون كاظم الساهر مع أسامي كبيرة وجايبينه بشي يقيم الفنانين والله بقيت به الحقيقة
3: قايم في الأصوات
1: والله العظيم بقيت به وضرب فيه وقام يرقص
0: تصغر
1: لينا تجر عليها تحب تفرج عليهم الراجل ضرب هذه والله ساعات يغلطوا ثم نوع تاع فنانين وديجا كيتكلم كاظم الساهر تحس اللي هو فني قيم وكذا والاخرين والله العظيم ضايعين فيها
0: صغار يحبوه
1: يحبوه لدى بروسهم
0: فما شكون اختاروا هو ولا لا فما برشا صغار داروا لهم ثلاثه في الجوري هما اختاروا تامر حسني
1: كان يحطوا لهم شيء
0: ويختاروا
1: كل شيء
0: ديجا

0: 저 하트 캐리맨 대변태니 너무 막 تو يا رسول الله تو يسب هذا والله العباد ما تفيق بصراحه
1: يسب فيها
0: تعرف معناها في المصري يا بنت الايه تعال نقولوا بنت الحرام باللغه
1: لا لا
0: بالحق
1: هات لي غنيه اللي بعدها عزيز زيد قص قص كل شيء يلا اللي بعده يلا عزيز عنده ما يقول المرأة قديش عندي عليا أقل حق هو الحقيقة عزيز عطينا أنت ما عندك ثلاثة أيام وليت تقولي أها في المباشر
2: معناتها عزيز عنده الحق كي عملي
1: أي أي عنده الحق مسيش ما مريم
2: لا بالعكس
1: ولا صحيت
2: نقبل النقد
1: صحيت عطيني أغنية سيد العميد عطيني شي تعبودي دو
0: من فن راقي هذا ظهر خني لي
1: لا
3: لا
1: تنصي
0: تنصي لما المقدمة تقول عليها هي
1: اي
0: ضاعت علي الحقيقة عم جاموسي
1: صحيح
0: اي اي صح
3: اي
1: شكون
0: ريحة
1: لا لا
3: لا لا لا لا سيد عمي
1: نطقت ولا يغني العميد
0: المظلوم الأكبر جاموسي عندي أنا
1: المظلوم الأكبر
0: يا سير نراجع في مصر القاروح في مصر فوق نبي بعد لما احنا فوق نبي بعد لما مشى أما هو راه موسيقار من معناها مستوى يعني العشرة الكبار في العالم العربي
1: صحيح جيني يلا هي أغنية مرة
3: أغنية مرة ماي صابر بيه طلعناها بيه
1: أيوة ليه أمورك الموسيقية
2: أذواق الدنيا أذواق محمد
3: شبيه
2: محمد
3: شبيه محمد
1: أركز خيمة تركز مع محمد أركز في الموضوع خيمة
3: لا
1: كي أم
3: ما بديت تقرب
1: هاي يا
0: دلولة
1: غفو
3: لا سيد العميد
1: عزيز قولك
3: بربي لا لا لا
0: شيل شوف صابر ربيع يا ساتر فنان عالمي

0: شاء الله
1: احنا اختارنين لك يا دلولة وفرحنا بيها.
2: شوف
1: لا مش لك انت. استاجي الوحش اليوم مع عزيز
2: كيما انا ونورز ثم مرام وعزيز
1: بالضبط بالضبط. مرام شكون الفنانين اللي تحبهم؟ شكون الفنانين اللي تحضر لهم اغنيات؟
0: نحب برشا وردة.
1: برافو
0: وردة من بين الفنانات المفضلات. انت الحصه اللي فاتت قلتي لي انت تحسيها صاحبتك كريمه وردة. انا ما نحبش ميادة الحناوي وما تعجبنيش اغنياتها لاني ناغرة عليها على اللي صار.
1: عندك كريمه فعليا حط لنا وردة هالمره.
0: وردة نسمع بخلاف الاجنبي في العرب.
1: طلع الاغنيه هذي يلا هاي اللي هاي
2: حطينا لك وردة.
1: وردة
2: يا بنتي
1: وردة.
2: وردة
0: مقدمة خلينا نسمعها شوي باش نطلع
2: ضربة الأولى بينها وردة
0: ماهيش بتونس بيك هي ليه
1: سهلة سهلة سهلة. حرمت
0: حرمت أحبك
1: فوالا
2: إلا ما سمع عونتك معناها
1: بنتي بنتي ناول
0: أغنية الأيام
2: من النوتة الأولى بينا وردة من النوتة الأولى من النوتة الأولى بينا وردة
3: وردة
1: العميد. أنا ما فهمتش التحول متاع العميد يذهل لي كان الدكتور لهنا العميد يدلك يقول لك سليم يطلع كل شيء.
2: هو درس الناس كل
1: أي
2: راهو الإنسان اللي ما يفيقش من نقطة ضعف متاعه
1: ويخدم عليها
2: يخدم عليها. وليت نسمع تو
1: بالحق
2: مدام والبرنامج فيها
1: برافو عليك
2: والله العظيم وليت نسمع ونحاول باش قبل ما نهتمش بالاسامي غير وليت نهتم حياتي كامله هكاكا. اذا كان ثم ثغره نسكره اذا كان ثم نقيصه اليوم مثلا ثم واحد من الكتيبه وتعرف مستوى الكتيبه عالي جدا صلح لي كلمه نقول فيها غلطه قلت أيوة. صوت جوهري صلح لي قال لي سيد عميد راهو جهوري قلت بارك الله فيك
1: قوي.
2: وراهو الانسان اللي هو ذكي راهو يتعلم أيوة. يصلح ويمشي الغالط اللي يبدا ايش يا ذبانه مفهم في الدنيا كان انا أيوة. والله العظيم يقعد واقف في الزمن ولا يتعلم شيء. انا حياتي كامله نتعلم كل يوم نتعلم من سامح مفتاح نتعلم من مرام نتعلم
1: من الناس الكل من بعض.
2: فهمتي وحاجه خارق العاده كونه انسان ايفولي دون لو طون
1: توتافي.
3: انا سيد العميد نوعدك بحفله سهره فنيه وعنوانها الحبيب المجهول وهلت ليالي الامر نتاع ام كلثوم.
2: والله العظيم قلت له صباح قلت له حلم حياتي نبدو في دارنا يعني احنا ناس الديوان الكل نتكلم انا وسامح مفتاح وسليم العسلي الفريق كامل في داري معناها فاكل
1: والغناء
2: ونعديوها ليله طقطقات
1: وليت حياتي. سامية تقول لك قفزه نوعيه سيد العميد قفزه نوعيه في الفن. انا انتوكا وليت حتى وانا في الكهرباء الغنايه كيف تجي نحاول نطلع فيسا نبدا نبرف على الكويزيت حاول فيسا نطلع الاغنيه
2: لينا هنا اخر اخر امتحان في حياتي العسكريه امتحان صعب اصعب امتحان قاعدين هي ولواء قلت لهم باش نجي الاول ها تسمع فيا تسمع فيا وشفت بوها من نهار الجمعه نص النهار للنهار لحد نص الليل ما قمت كان باش نمشي ناكل باش تعرف اللي راهو الانسان الاسرائيلي بينصير اسالها لينا شوف راهو الانسان اللي ما عندوش هدف وما عندوش اصرار وما عندوش هلا لا فولونتي هذه ما عنده وين يوصل مش هو الحكايه شنو مش نشكر في روحي باش نعطيها ليكزامبل هي اليوم الاولانيه نتاع لي ميتيامات نتاع الليسي نتاعها لي دو ليسي مناش خاطر عندها قدامها قدوه بوها قالها راني باش نجي الاول وهو عقيد مش صغير في العمر لكن راهو انا كان فيها مش لي انا والله لا لي انا باش الاولياء واللي يسمعوا فيها كل القدوه الحسنه اعطيه وليداتكم القدوه تولينا نسمع فيها في الفن الراقي هاي وحده وحده في الكهرباء تقول لي بابا حط لنا كذا حط لنا كذا علاش خاطر قاعده ربي لها في ذنها الموسيقيه
1: فوالا
2: ما تقعديش في الهشك بشك فهمتني هذا هو
1: يلا بربي رؤوف يقول لنا زيد وصلح ومعلومه الدونور يونيفرسال شنو قلنا احنا على اوبوزيتيف هذاك شنو قلنا في بالي
2: اي قلت دونور
1: يلا شكرا رؤوف شكرا لكم الكل على التفاعلات نتاعكم. فاصل مازلنا في كويز الاغنيات هذه ناس الديوان صباح النور مرحبا
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: تبليسيتي
6: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
4: بينجو
6: سفرناش بلوش
7: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليك على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
8: اريدو طور عالمك
4: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: وإن شاء نهاركم مبروك للناس الكل. شكرا على المتابعة. مازلنا معكم انتوا حتى للعشرة. غنيت شكون انتوا محمد؟ غنيت سماح. يقول محمد بي ملفوسك على شيء علي. كلي كلي وشن فاسك تونسية؟ لا
3: علخ
2: عرفتها ولا عرفتها؟ هذه غنية تاع حسنة. تعرف شكون هذا؟
1: زيد غرس. علاش تحير فيا؟ قلبي اليوم مرتاح.
5: علاش تحير فيا قلبي اليوم مرتاح؟ علاش تحير فيا قلبي اليوم مرتاح؟ زيد على
2: حلوة ياسر. حلوة ياسر. شنو مقام هذا؟
3: مقام الاسبوعين. طبعا الاسبوعين اللي هو طبعا

0: الله عليك
1: الغنية ما زلت لنا غناية الكتيبة.
0: غناية الكتيبة مش قلتوا لي البارح نصعبوا لهم شوية، لقيت لهم غناية محلاها قديمة شوية، تعالوا نسمعوها مع بعض.
1: يلا

0: Strange na schon einmal.
1: Baba.
0: يلا فدوى معز وينك؟ لا أحمد بيدو يقول ريحة البلاد لا؟ لا لا بقوله بعيد لمين؟
1: بتقوله بعيد لمين؟
0: لا إيمان عيدي عزي بنقلت كما كتبت هي دونك منى برافو
1: ناس مغرمين
0: ما بيعملوش كده
2: بتقوله بعيد لمين؟
0: الله

0: الناس المغرمين ما يعملوش كده. الله شكرا محمد، شكرا لكم الكل كتبتنا رفقتنا في كويز الاغنيات شوية اخر ساعتنا الثالثة توباكتو التقطوقة شوف محلانا مع العميد توفيق ديدي استوس بونوس هذا الكل يستنى فيكم. ستاي توند توند ولا توند كما يقولوا توند. يلا راجعين تتسويت في ناس الديوان. ناس الديوان
1: publicité. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: وريدو طور عالمك.
5: تدلل تدلل
6: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
8: يلا جو
9: سيف سني حافلة كدويت
10: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اود. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين.
9: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
10: عندك أورانج.
11: مع ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.
12: ديوان فام فلاش نيوز.
13: موجز 9 صباحا. ديوان فام مع السلامة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أكد خلال إشرافه بالقيروان على اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثالث، أكد أن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس، مشيرا إلى أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل من خلال تأطير العمل عن بعد وتنظيم اقتصاد المنصات وتعزيز قواعد الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتحسين الأحكام التي تجاوزها الواقع. الإدارة العامة للغابات تفيد بأن إعادة غراسة الغابات المتضررة من الحرائق لا تنطلق مباشرة بعد إخماد النيران، وإنما تخضع لمسار علمي يقوم على تقييم قدرة الغابة على التجدد الطبيعي، وهو ما يستغرق عادة ما بين سنة وسنتين على الأقل قبل اللجوء إلى الغراسة الاصطناعية عند الضرورة. وأكدت الإدارة أن الطبيعة تمتلك آليات فعالة لإعادة إحياء الغابات، وهو ما يقتضي منحها الوقت الكافي قبل أي تدخل بشري، وذلك تفاديا للإضرار بالبذور الكامنة في التربة أو بالبنية الهشة للأرض. الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بولاية قبلي انطلقت أمس في حملة جهوية لجمع التبرعات استعدادا للعودة المدرسية، وفق ما أفاد به كاتب عام الهيئة مصباح زرقان في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة، مشيرا إلى أن الهيئة بدعم من فروعها المحلية تأمل في أن يصل عدد المنتفعين من هذه الحملة إلى 3,000 عائلة. في الأخبار العالمية، السلطات المغربية تؤكد استعدادها للتعاون مع إسبانيا وشركاء أوروبيين آخرين بشأن إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين كانوا من بين عشرات الآلاف من المهاجرين الذين عبروا إلى مدينة سبتة الأسبوع الماضي. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تدرج 3 مواقع عربية ضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وهي قلاع جبل عامل ومدينة صور في جنوب لبنان إلى جانب موقع سبسطية في الضفة الغربية. وأشارت المنظمة إلى أن هذا القرار يهدف إلى حشد الدعم الدولي لحماية هذه المواقع من الأخطار التي تهدد قيمتها التاريخية، ولا سيما تلك الناجمة عن النزاعات المسلحة والأضرار التي تلحق بالمواقع الأثرية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع سامح مفتاح وكامل فريق برنامج ناس الديوان. في أمان الله.
8: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. Vous écoutez Dion FM.

0: D1 FM.
1: Vivez l'été autrement. D1 FM. D1 FM. Wake up. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان. ويكند على الكيف. وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 9:18 صباحكم ورد يا توينس وين ما كنتم معنا في المتابعه والاستماع. طريق السلامه للجميع. هيت نمشي ونعملوا دوره في اخر الاخبار الوطنيه في ال 24 ساعه الاخيره مع توب اكتو.
0: توب اكتو
3: اليوم 7 أوت 2026 نقدم لكم اخر الاخبار والمستجدات في تونس. اختيار معهد باستور تونس مركزا اقليميا لشمال افريقيا في مراقبه مياه الصرف الصحي والبيئه. انطلاق مشروع الشمس لدعم انتاج الكهرباء بالمؤسسات الصغرى والمتوسطه. الغرفة الوطنية للرخام تؤكد أن تطبيق معلوم الاستهلاك على الرخام والجرانيت بأثر رجعي يهدد مستقبل القطاع. تدخل طائرتين عسكريتين لدعم جهود سيطرة على حريق جبل المرقب بسليانة. بكلفة تناهز 60 مليون دينار انطلاق أشغال تدعيم الطريق الوطنية بين قفصة والقصرين في شهر سبتمبر.
2: شكرا مرام. نبدأ بمعهد باستور اللي تم اختياره مركز اقليمي لشمال افريقيا في شنوا في مراقبه مياه الصرف الصحي والبيئه.
3: بالضبط سماح، معهد باستور تونس تم اختياره رسميا من قبل المركز الافريقي لمكافحه الامراض والوقايه منها ليكون المركز الاقليمي لشمال افريقيا في مجال مراقبه مياه الصرف الصحي والبيئه. اوضح معهد باستور تونس في بلاغ انه المركز الاقليمي باش يتولى تعزيز مراقبه البيئه وتطوير انظمه الانذار المبكر ودعم الامن الصحي في المنطقه.
2: أيوة.
3: وأكد أن الاختيار هذا يعكس خبرته في مجالات المراقبة البيئية وعلم الجينوم والمعلوماتية الحيوية والصحة العامة، ويكرس دور ريادي على المستوى الإقليمي في تعزيز الأمن الصحي في إفريقيا.
2: هذا الكل يجي في إطار منظومة صحة واحدة استغي باغ لوماس. سيد العميد، التوانسة اللي قاعدة تسمع فينا في كرهبها ولا في ديارهم ونسلموا عليهم الناس الكل، يقول لك مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئي، احنا هنا مخنوقين بمياه الصرف الصحي والبيئي. مياه الصرف الصحي اللي موجودة اليوم تصب في البحر في بلادنا، مركز اقليمي لشمال افريقيا في المراقبة هذية، هل ينجم يطور شوية الامور في تونس ولا لا؟
4: اسمع، معهد باستور من اقدم المعاهد، ولكن خدمته مش باش ينقص من مياه الصرف الصحي، لكن باش يشوف يعني هل ترى المياه هذية عادية مش عادية، تحمل أمراض خطيرة ما تحملش أمراض خطيرة. راهو ناس غلطي فيها مياه الصرف الصحي، راهو في بعض البلدان راهو مصدر رزق مش مصدر خراب كما نحن. راهو مياه الصرف الصحي راهي غبار، راهي يعني يتم تثمينها ويتم سقيك الزراعات اللي معناها الجماليه مثلا الغازون غيره بالمياه الصرف الصحي. دونك مهمته مش بالتنقيس منها، لكن من المراقبه القريبه لشنيه النوعيه اللي فيها، ترى فيها سموم، ترى فيها معناها مواد كيميائيه خطيره. ومعهد باستور غنيه تعريف من اقدم المعاهد في العالم اول حاجه. ثاني حاجه، معهد مختص فعلا في مراقبه البيئه وفي لي فاكسيناسيون، وفي عنده مجالات واسعه ومعروفه. ما قد ايغال الويمام المعهد هذا راهو فخر لتونس، ونقولوا ما نفهموش بالغلط، اما راي من مهام نتاعو مراقبه مياه الصرف الصحي. لو كان جات عندنا اليوم معناها محطات نتاع الصرف الصحي كافيه، راهو هذاك يولي ثراء ومعناها ومال داخل التوانسه. اما احنا الغلطه نتاعنا انه معناها ما البنية التحتية ما عملناهاش في الوقت، وجات العشرية ما عاش عندها لون عندي أنا تلمو وقف كل شيء، فهمتي؟ حتى
2: ملتي كولور
4: على خاطر حتى المعاهد المحطات اللي كانت تخدم حبست، خاطر لازمها اونتروتيان أو فما موتورات فيها وفيها خدمة كبيرة، معنى الأموال نقصت على المؤسسات المعنية. يعني إيش عملنا؟ الحل الوحيد حط سيف في الواد وسيف البحر، هذاك هو الحل الموجود، على خاطر إفكتيفمون غلطنا في برشا حاجات وراهو إني جامي تروتار، إني جامي تروتار. دونك أنا نرجع معهد باستور هذيك خدمته ويقوم بها على وجه الأكمل، ومتأكد راهو يخرج في تقارير صحيحة على ليفوليسيون تاع الماء هذا مياه الصرف الصحي والبيئة بصفة عامة في تونس.
2: وهو كذلك محمد
5: سيد العميد عندك فكرة على نسب تجميع مياه الصرف الصحي في تونس؟
4: كانت باهي ولد خايب.
5: ثم حوالي 310 ملايين متر مكعب سنويا من مياه الصرف الصحي المجمعة، ونسب المياه اللي توصل للمعالجة نحكيه على 296 مليون متر مكعب عام 2024، أي ما يقارب 95.5% من مياه الصرف الصحي المجمع، ونسبة المياه المعالجة حوالي 72.5%. ولهنا زاد الحقيقة نحبوا نثمنوا الدور متاع معهد باستور اللي هو قام بعديد الإنجازات. نذكروا اللي معهد باستور في تونس تأسس عام 1893، نحكيه على آخر إحصائيات من عام 2019 حتى كشي العام 2023، في حوالي 499 موظف، فيه عدد علماء وباحثين 109

0: أعلى 9 وحدات.
1: واضح، شكرا محمد. تحية لمعهد باستور تونس. نذكر أن المعهد أعلن اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. باش نمشي والموضوع آخر الحقيقة. اليوم الجمعة 7 أوت 2026 ينطلق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، شهر وجمعتين. السولد
0: شوية سماح خوتي، راك فلتي. انتصار للعميد توفيق ديدي، انتصار كبير.
1: رجعت له، رجعت
0: باش رجع له هذاك،
1: رجعت له. خلينا قاعدة أراوحوا بين هذا وذاك، باش ما نقلقوش الناس اللي تسمع
0: ديوان.
1: فينا
0: انتصار لس ديوان، ما بدينا نعيط ونعيط وربحنا القضية نتاعنا.
1: باهي، ربحنا القضية. ومن بعد شوية نحكي بوغ أي غي لاتموسفيغ. أنا سيد العميد قلت نحكي شوية على موسم السولد الصيفي. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن سيسي يقول في تصريحه للديوان فهم أن نسبة التخفيض يلزم ما تقلش على 20% وفق القانون عدد 40 لسنة 1998. سولد صيفي وإحنا 6 جمعات داخلين على عودة مدرسية. سيد العميد، منجم التونسي السولد ولا لا يعني له برشا اليوم ولا ما عادش؟
0: والله يمكن جاء في وقته، خاطر ايما تخرى ما عادش في جي وقته.
1: ايوه،
0: خاطر راهي ثقلت برشا على الولي التونسي. العوده المدرسيه هذه راهي ولات نتكلموا على ملايين.
1: اي
0: اللي عنده 3 4 صغيرات راه رزن
1: برشا ملايين.
0: شوف لك كان خذا كرطابه مذرحه شهرين ويبدل
1: ولا.
0: كان شرا كرطابه باهيه ب 300 ل 500 يعني كباش يعني يحضر لبس وليداته وادواتهم وكتبهم وكذا. البيعه تروح غاليه الحقيقه غاليه، وانا نشوفها غاليه بالمجد. وزيد احنا بصراحه في الموضوع هذايا الله يسامح اللي بدل السيستم، خاطر قبل ما كنتش نكلف حتى شيء على والدي انا والدي. نذكر كراسه وستيل وبلومه وقرينا وخرجنا وكملنا. تو راهي كرطابه توزن 3 طرانت.
1: تو لا رونتري ان فاردو
0: يبدي فردو. ثم كراس ب 30,000 في سماح، ثم كراس ب 30 دينار يطلبهم. انا خويا جو سوي كونتر. العلم راهو في الراس ليس في الكراس، وهل الاكسسوار كل حكايه فارغه وشيب منه ورد ما غادي نشوف على ساعات ليست نبقى باهت. شنو هذا كل؟ شنو هذا كل؟ اش معناه؟ انا نذكر الكومبا اللي كنا نقراو به، مش كومبا انديفيديوال، كان ثم كومبا لوح وفي السبوره وسيدي دورنا فهمنا في بي بي هي بالحق 22 ساتيام وكذا، فسرنا في الدائره والشعاع وكذا.
1: دونك
0: شو قاعده ترى ثقلت. ودونك السولد هذايا في وقته، لكن يبارك فيكم طبقوه من غير لف ولا دوران، من غير نجي انا نكتب اسامي ونعمل بلاكه حمراء وبلاكه زرقاء وبلاكه خضراء ونقول راي تحت 20%. انا راني نقمركم، نقول لك في الاخر انا ما عاد علي حتى حد. انا كيفاش نشري حاجه نثبتها ونثبت يا ترى بالحق فعلا. فما شكون يعمل صحيح، فما شكون يعمل سولد فهمتي، فهم. وفما اللي يعمل لي بلاكه حمراء وهو نفس السعر اللي كان موجود، هذا مش باهي، مش باهي.
1: وانت تدخل تقول سولد، اللي يحلى في عينك وكان يقول لك لا هذا كان نوفيل كوليكسيون. لا ما دخلوش في السولد هذيك على روحه. السولد هاكا الليخ، الليخ اللي ما تلقى ما تشري في وسطه. معناها فما امور اللي ما نعرفش انا لازم نعملوا نهار، يلزمنا تفاصيل على نسبه ثقه التونسي في السولد. هل التونسي اليوم عنده ثقه في السولد ولا لا محمد؟
2: ثم 8% من العائلات التونسية اللي كل عام تخصص ميزانية للسولد.
1: 8% متهنين عليهم،
2: هذيك متهنين عليها. وثم 22% من العائلات اللي هوك تخصص ميزانية بصفة يعني معناتها متفاوتة. أما أحدث النسب تقول في آخر فترة التخفيضات بين 65 و 67% ما خذاوش في البريود متاع السولد.
1: فوالا
2: اللي هي حاجه تسمى معناتها نسبه كبيره،
1: نسبه كبيره اللي ما يشريوش في السولد.
2: اما اجراءات العاده جينيرالمون السولد متاع الصيف الاقبال متاع المواطنين عليه هو يكون اكثر، معناتها اكثر من السولد متاع الشتاء. نحكيو على نسبه متاع 70%. 60% يبداو يستناو في السولد باش ياخذوا اسبابات وليز اسبادري والحوايج. ثم 40% من المواطنين التونسيين ديما عندهم شكوك حول حقيقه معناتها لي سولد،
1: عندهم ثقه
2: صحاح زعما لا. دونك هذا هو
1: ثقه التونسي في السولد. مازال باش نحكيوا عليه اكثر واكثر. نكملوا معك مرام.

0: انطلاق مشروع الشمس لدعم إنتاج الكهرباء بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
1: بالفعل سماح، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نهار الخميس أطلقت مشروع الشمس الرامي إلى إرسالية لدعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية الموجهة للإستهلاك الذاتي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وبين المدير العام للوكالة نافع البكاري خلال ورشة الانطلاق الرسمي للمشروع الممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية أن المبادرة هذه باش تعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتساهم في آليات الجديدة في تحسين النجاعة الطاقية والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني. واستعرضت الورشة هذه سماح اللي حضرها ممثلين عن وزارة الصناعة والاقتصاد وشركتي الكهرباء والضمان والمجلس البنكي والمالي أهداف المشروع ومراحل التنفيذ متاعه، ومثل اللي قام مناسبة باش يعززوا آليات التنسيق والمتابعة بين جميع المؤسسات.
0: وهو كذلك. يلا سيد العميد،
2: اول حاجه ساعه أيوة. اني جامي تروتار وانا باش نقعد نعيط لين في الاخر يسمعوني، لاني هذايا تناقض غريب في بلادي. نجيب الالواح الشمسيه باش نرد نخف العبء على استيك ونقرا حساب المستقبل، نجي نحط لهم 30% تاكس ونحط اسعار نتاع 18 مليون و16 مليون. يا ولدي اقسم بالله اعطيهم بلاش ويطلعوا رابحين، والله العظيم يوزعوا الالواح الشمسيه. انا متاكد بعمليه حسابيه بسيطه، يا الألواح الشمسية يوزعهم على المواطنين التوانسة وعلى المعامل الصغار، نقصدك معامل الرخام وغيره ومعامل العادية، فهمتي، متوسطة صغيرة ومتوسطة، يوزعهم بأسعار رمزية. كما طلعش فاتورة في الأخر رابحين، رابحين عملة صعبة وربحين سعر تاع الغاز اللي يجيبوا فيه من برا، ويعني مربي حتى تحت رحمة أوكرانيا ولا تحت رحمة درشكون، هذا الكل التو نحس فيهم بدوا يستفيقوا، دينا نعيطوا بدأوا يستفيقوا. أنا علاش تغششتك مرة تقولي أنت كيفاش تغششت سماح؟ اللي جاء قال ترقيع حكاية شام قولوا سامحني فيك. الصحراء التونسية كنجم نعملوا فيها دي سنترال تبوا ترميك سنترال لذوما نتاع طاقة شمسية ما يغذي تونس ونصدروا لأوروبا. من فضلك قولوا عاش خويا راجع كلامك، ما عادش تعاودوا الحديث هذايا ونجي للتوانسة الكل. إيش معناها التوانسة الكل؟ التونسي معناها العائلة التونسية باش تولي تنتج في الكهرباء، معناها المعمل الصغير باش يولي ينتج في الكهرباء. احنا راهو بدينا قبل معامل الإسمنت كبار البعض منهم ولا ينتج في الكهرباء نتاعو، ما يخرجش مستيك لانه الفاتوره غاليه برشا وتطلب برشا طاقه. هذاك هو اللي لازم نمشيو فيه، نمشيو فيه في ترشيد الطاقه زاده ونطفيو كلامبوبه زايده في الدار. انا نهار كل نعارك في الدار ما نعرفش عندي 108 انبوبه لاد يشعلوا كل، ما فهمتش علاش تو نهار كل هاي نسمع فيها نعارك
0: سبرناكك.
2: علاش انت البيت ماكش فيها علاش تشعل في الضوء
0: ونس
2: وبعد تشوف الفاتوره هاي مليون زوز ملايين 3 ملايين 18% 700 علاش يا لادي؟ راهو العمليه بسيطه، راهو التوانسه اليوم يعطيهم الصحه مشروع جاء في وقته وان شاء الله يتحقق بالكيفيه اللي راه فيه هنا. يلزم توا يشجعوا شيء هذايا باقصى الامكانيات ويمشي يصلحوا لي توربينه الطاحونات الهوائيه اكثرهم حبس. ما فهمتش علاش معاودش نتكلم، راهو اشترهم حبس، راهو يلزمهم صيانه، راهو هذوك بيخفوا العب على ستيك يلزم يصلحوه.
0: وهو كذلك، وإحنا كل ما يكون فما التفاعلات راهو من سلطة القرار نقولوا الحمد لله قاعدين نخدموا في شوية خدمة لمصلحتنا احنا قبل كل شيء، راهو احنا كتوانسة المواطنين التوانسة الكل. محمد شو عندك أرقام؟
3: عندي برشا أرقام حقيقة. حاجة تفرح وإن شاء الله معناتها المشروع يتعمم أكثر ويكبر أكثر. نحكيه على 800 ألف منزل مجهز في تونس بنظام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء اللي هو الفوتوفولتايك، أي قرابة 3% من المساكن في تونس. ثم زاد 70 ألف عائلة استفادت من البرامج بتاع الطاقة الشمسية المدعومة من الدولة في مراحل سابقة، والأنظمة هذية وصلت أني تنتج حوالي 450 ميجاوات. وباقي ما زلنا نحكيه على 4.2 مليون مسكن في تونس مازالوا يستعملوا الضوء العادي. دونك هذه الارقام اللي عندي. وبالنسبه لمشروع الشمس قاعدين يحاولوا زاد يكبروا فيها على الاخر ويحاولوا يقويوا في محطات الانتاج، كيما زوز محطات نتاع توزر سيدي بوزيد، محطه القيروان. ويهدف انه في افق 2030 يخلط انتاج الكهرباء 35%.
0: وهو كذلك. شكرا محمد كنت هذه توبكتو. شكرا مرام. نهار الاثنين نلقاوك في نفس المكان مع نورز المشراوي. يعني نورز المشراوي فصل قصير دي فاكونس قصار هكا. متهني عليك مرام مع نورز في ناس الديوان تحت اشراف سيد العميد توفيق ديدي بيان ايفيدامون. باش نمشي واحنا توا عنا فاصل عزيز تقطوقتنا. صحيح شو ما التقطوقه اليوم؟
3: هي التقطوقة نتاعنا اليوم ما عندها حتى أثر على اليوتيوب.
0: معتقة اليوم
3: معتقة وما عندها حتى أثر على اليوتيوب للفنان محمد رشدي اللي هي سامع وساكت ليه. دونك احنا باش نسمعوا له حاجة معروفة وبعد باش نحكيوا على أغنية سامع وساكت ليه. خاطر الحكاية هي فيها حكاية.
0: مشيت معك محمد رشدي كعب الغزال.
3: هاي
0: حلو. يلا كعب الغزال ورجعين في ناس ديوانا.

0: كعب الغزال محمد رشدي توصلنا 49 دقيقة. مش شنو حكيت كعب الغزال، شنو حكيت محمد رشدي،
1: شنو حكيت محمد رشدي به توا؟ مش اللي معروف على أي فنان إنه كل فنان عنده الغناية متاع الحظ متاعه هكا، ولا محمد رشدي الغناية متاع الحظ متاعه اللي هي أول غناية غناها في حياته وقفته في الفيلم حاكم.
0: أيوة،
1: من اللي بدأ أول غناية محاكم وكذا به نحكيه على
0: مبروك
1: محمد
0: علي.
1: رشدي مبروك علي على الأخر. نحكيه على محمد رشدي اللي هو جال القاهرة من قرية من قرى مصر معناتها البعيدة برشا. من صغره كان مغروم بالغناء
0: من يعني كفر الشيخ،
1: من كفر الشيخ جال القاهرة وفي مخه حاجة واحدة أو عنوان واحد، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. دونك كيفاش باش يوصل له يخمم يطلع يهبط، تلقى واحد ولد بلاده من كفر الشيخ يخدم في المكتب متاع محمد عبد الوهاب، قال له خويا شوف لي أي حل تصرف باش أنا نخدم في دار عبد الوهاب
0: مهما كانت الخدمة.
1: مهما كانت الخدمة فعلا تخلي يخدم كما نقولوا يعني احنا معناتها نادل يعاون في الحفلات اللي قاعدين يسيروا في دار معناتها محمد عبد الوهاب، اللمات كذا كل شيء،
0: سيرفر في دار محمد عبد الوهاب
1: هكاك. ما نساش حلمته، قعد يحاول يغني بكل الطرق. في مره في حفله من الحفلات متاع نقابه العوالم اللي كان ديما يمشي لها، طلع غنى اغاني مشهوره وقتها يا اخي، سمعوا علي فايق زغلول، ومن غاديك بدات الانطلاقه نتاعو وين نفس السيد حبوا وعجبوا صوته هزوا للاذاعه باش عدى الامتحان واعتمدوه كمطرب. اعتمدوه كمطرب سلكناه، مازالت المرحله الاخرى فاش نعمل غنايه انا وانا في الاذاعه. وهو وقتها ما عندوش فلوس باش يخلص
0: غني.
1: مثلا شاعر ولا حاجه. في مره من المرات دخل بالسرقه للبيرو نتاع عبد الوهاب هكا باش يشوف البهرج نتاع البيرو الكل، يلقى سلة المهملات معبية بالأوراق.
0: أيوة،
1: مد يده
0: يا ولا حالي ولا حال،
1: مد يده هز ورقة مكمشة يلقاها سامع وساكت ليه كلمات حسين الطنطاوي.
0: أيوة،
1: ديركت لحنها عجبته، لحنها طول
0: ما سرقها شو
1: أي سرقها لحنها وهزها للإذاعة وسجلها في الإذاعة عجبتهم، أعطاوه 15 دقيقة أسبوعيا، 15 مينوت يغني فيهم كل اسبوع. اما ال 15 مينوت هذوكم تكلفوا له غاليه، خاطر وقتها
0: اشتغل وقتها محمد عبد الوهاب يحكم في الاذاعه،
1: لا
0: مولى الاذاعه
1: وحسين الطنطاوي شلق بالحكايه وين بعث مكتوب لرئيس الاذاعه وقال له راي ذي غنيتي وراني انا ما في باليش وكذا، يا اخي وقفوا محمد رشدي على انه يغني في الاذاعه خاطره سرق الكلام نتاع الغنايه. بعد محمد رشدي تفاهم مع حسين الطنطاوي، كتب على روحه كمبيالات باش هاوكا كل ما تدخل شويه فلوس هاوكا نخلصك فيها معناتها الغنايه. اعطاوه يعني معناتها الوراق نتاعو مريقل وعاود ورجعوه، ومن غاديك بدات حكايه محمد رشدي في عالم الفن وفي عالم الموسيقى.
0: فوالا، وما نعرفوهاش الغنايه هذيا، ما نلقاوهاش في حتى بلاصه.
1: سامع وساكت ليه فريمون ما تنجم تلقاها، كان في ارشيف نتاع اذاعه، الاذاعه الوطنيه مثلا نتاعنا، الاذاعه
0: المصريه. ما تعرفيش الاغنيه؟ ما سمعتهاش.
1: سمعت تسجيل قديم مره في جلسه فنيه
0: سمريه،
1: كان وقتها حاضر فيها صديقي الفنان هيثم الحذيري بحضور زاد الفنان عبد الكريم اصحابه، وكيف سمعتها مدغتشة وحبيت نبحث عليها وشدتني الحكايه نتاعها، يسرتو وقت اللي ما تعرفت انه كيفاش عمل اصلا هو باش وصل لدار محمد عبد الوهاب، كيفاش هز الورقه لحنها. حكايه معناها حكايه
0: محمد رشدي.
2: وبعد توصل جا تونس وقع نجاح راهو
0: محمد رشدي. اي فوالا، ويقولوا انه زاد القى مشاكل كبيره مع عبد الحليم حافظ.
2: صحيح،
0: كنت فما أخذ ورد بينه وبين عبد الحليم حافظ، وصل عبد الحليم حافظ يقول لجماعته ما تلحنوش لمحمد رشدي.
1: اي ما هو شوف
0: كان ممنوع على بعض الملحنين انهم هذا الشيء يقولوا.
1: هي الريفاليتي هذيك بينات الفنانين راهي موجوده برشا، اي سورتو يعني مع وقتها جينيراسيون القديمه، وين كان ثم محمد عبد الوهاب وام كلثوم بعدهم هما جاء شكون ولد صغير جون يتسمى فك معاهم الفك معاهم المجد وفك معاهم الشهرة اللي هو عبد الحليم حافظ. دونك عبد الحليم حافظ زاد في السكسي متاعه هو باش حبه كيما نقولوا نحن يحدوله شوية من السكسي متاعه حبه يعملوا كل شيء باش يطلع الفنان الرحل هاني شاكر وقتها
0: مثلا
1: ترى هاني شاكر
0: احقاقا للحق زيدا محمد رشدي حزن برشا على وفاة عبد الحليم. الناس كل حكيتك كل بوان تأثر وحزنوا حتى برشا سألوه قالوا انت توا قدامك المجال قالهم راو فما فارق بين انه فنيا معناها كنا نتنافسوا وبين انه انسانيا انا السيد هذي راهو كي مات قالوا مالينا باش ننافس شكون اليوم انا كي باش نعمل غناية كيفاش باش نفرح كل الغناية هذية ما تفوتش غناية من غنايات عبد الحليم حافظ. دونك محليها المنافسة وقتها كانت احنا توا 9:46 خارج على إطار كل منافسة توت سويت سيد العميد توفيق ديدي شوف محلنا
3: شوف محلنا
0: يلا عميد
2: شوف محلنا. كل عام من نهار 10 أوت نمشي للجبة. علاش نمشي للجبة؟ لأني ذكرى ممتازة. أول مرة مشيت كان ذكرى ممتازة جدا يا جماعة اللي عندكم لتوب شوفوا تصور سمعت ورقي. أنا كنت أمر المنطقة العسكرية متاع باجة عرفت قالوا لي ثم جبة مشيت ما صدقتش الشيء اللي شفته.
0: ذيك تصويرتك انت في الجبل
2: اكزاكتو قريه جبليه الفوق كي مشيت مشيت في زي رياضي معناها ما عندي حتى مؤشر
0: لا
2: لا عرفت بروحي شيء باه باش ناخذ شويه كرموس علما ان توانسه راهو كرموس حقيقي راهو يتيح بعد 10 اوت تاكلوا فيه راهو بلوز ماهوش كرموس
0: بلوز
2: الكرموس حقيقي الزيدي السلطاني راهم يرفخوا بعد 10 اوت تشيلوا فيه ب 20000 راهو مش كرموس فهمت حسيلو ما نحكي لكش. وقتي طلعت القرية ما ما ما ما هرهر قرية جبلية المدرسة البدائية بيدها معلم تحفة أشجار السور يعني الطابية الطوابي ما في العادة هندي الطوابي متحمة أشجار سفرجل وقارس وكرموس وما هابط من جبل ثم جبل مشقوق وشلالات هابطة. يا عباد ربي أنا في تونس ولا وين هذه وين موجود شنو الحكاية تاع الجبة هذه سيدي. عديت نصف نهار ساعة ندور شوف قرية جبلية معلقة مياه تجري مناظر طبيعية هاد تشوفوا تصاور نتاع الشلالات هذيك راهي جبة في, في, في ولاية باجة بحث التستور مش بعيدة يعني حاجة فوق الخيال. اللي يهمني توه في الموضوع بعد هالجمال كله كل شيء قلت باش ناخذ كرموس أول واحد وقفت بحذاه
0: قديش مزيانة البلاصة
2: شنو مزيانة قلت لك أنصحكم امشيوا وشوفوا أيه. تفرجوا على تونس نحكي لكم عليها الساعة كي تطلع فوق تشوف أنت تقريبا 360 درجة السهول متاع متاع تستور متاع لافالي دا ميجردا معناها يعني سهل مجردة تشوفه بالعين مجردة تشوفك يعني حقول الرمان شيء يقول لك يدوخ اللي يهمني شنو هو عاد توانسة يقول قالوا لا ولا عميد والله العظيم هام الصور يقولوا جيت باش ناخذ كرموس الراجل أولده ولات مأدوبة غداء يعني والله قال لي ما ساقبك كل شيء كرموس هذا ما تاخذش قال لي تمشي تنحي من الشجره طول مشينا هنا ثم تصور بعد كيفاش نفرس في الكرموس بالكعبه والله لا قلت له مشكون ولا يعرفوا انا شكون رتبتي ولا شنو صفتي حاسيله فقدت الاخلاق قال لي شوف الصوره
0: ولا
2: الصوره هان نفرزوا في الكرموس بالكعبه ولا فطور تعرف فطور شنو راه فطور نتاع ناس معناها مش
0: فطور ياسر بنين فما زيتونه فما خبز عربي
2: وأعضاء بيض
0: فما عظم مقلي
2: وتاكل عليه سوابعك
0: حسينا محمد في الأوف قلنا ما صبنا غادي تو
1: خبز
0: نحب نمشي غادي تو توت سويت
2: حصيلو لو احنا كل واحد بصندوق كرموس من قبل ما تاكل اللي يهمني هو الطيبه نتاع العباد هذم ما يعرفكش ويدخلك لداره ومرته تجري وتجري وتجري وفطور معناها وكرموس وفي الاخر مخذا 6 دينارات على كيلو كان بالسيف انا نحلف ويحلف قلت له ودي راني ما يخذش بليش باش انا نتكلم فيكم على باش تكتشفوا روحكم متواسه وتعاودوا تخرجوا الطيبه نتاعكم وتعاودوا تكتشفوا بلادكم امشيوا للجبه ها وتوا جا وقت الكرموس تاو تشوفوا الكرموس الحقيقة وتشوفوا جمال الشلالات نتاع الجبه وتشوفوا كل الجبال وتشوفوا الاشجار المعلقه علما أنا روح حاطينها في نوع خاص من الجنان الجبلية معناها عندها صبغة خاصة يعني بالحق من أجمل المناطق الجمهورية ثم كهوف جبلية والدولة عاملة حاجة بها مأمنتهم معناها باش نجم كي تزورهم وتبدأ في أمان تفرجوا تمتعوا بلادكم وتمتعوا بالجبة شوفوا يعني ربي شخرق في هالبلاد وتمتعوا بالكرموس نتاع الجبه اللي هو تقريبا احسن كرموس في الجمهوريه التونسيه.
0: وهذه كانت شوف محلانا.
3: شوف محلانا
0: محمد.
1: والله أبار الأرقام أبار الأرقام ثم أبيات متاع شعر شعبي قدم في جبة يقولوا يا جبة يا زينة الجبال فيك التين يحكي حكاية رجال من عرق الفلاح ومن خيرة الأرض تبقى فيك المحبة على مر العوام.
0: حلو.
1: جبة زادة معروفة أنه عندها مهرجان الكرموس. معروفة زادة أني جابت برشا إطارات ثقافية وتربوية. عندهم منتزه جبة اللي كان فيه التمثال التاريخي متاع سانتا ماريا مريم العذراء ونقلوه التمثال الباجة وقاعدين يخدموا باش يعاودوا يرجعوه. يهتموا برشا بالتراث الشعبي. والله كهو نقص النوم.
0: يهتموا بالتراث الشعبي.
2: خرج معك
0: جبا محليها وتونس الكل محليها. موسيقى ورجعينها.

0: ياسر جريدي الله يرحمه ديما ربي يحفظكم ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. هذا يعتبر آخر ناس الديوان صيفي بالنسبة لينا، إن شاء الله نكونوا كنا على قد المسؤولية. ناس الديوان متواصلة نور الزمشراوي تكون معاكم في المباشر بداية من هالاثنين السبعة متاع الصباح حتى للعشرة. ربي يحفظكم ربي يحفظ بلادنا العزيزة والغالية، شكرا لكم على المتابعة. ناس الديوان ترجع لكم لهالاثنين في نفس التوقيت. دي سيلا سامح مفتاح تقولكم نحبكم برشا. في لمن
1: ناس الديوان.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 91.2.
2: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز
4: موجز العاشرة. ديوان اف ام عسلامة. الدورة النهائية للتوجيه الجامعي تنطلق اليوم وتتواصل عملية تعمير بطاقات الاختيارات إلى غاية يوم الأحد القادم، وستخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون نتائجها يوم 12 من أوت الجارية. حوادث المرور سجلت انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود 5 من أوت الجارية، في حين ارتفع عدد قتلى هذه الحوادث بنسبة تفوق 10% وفق إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور. وتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب في تسجيل الحوادث، تليه السرعة ثم شق الطريق وعدم احترام الأولوية. أما بالنسبة للحوادث التي تسببت في تسجيل حالات وفاة فقد كانت السرعة هي السبب الرئيسي ثم السهو وعدم الانتباه بالإضافة إلى عدم ملازمة اليمين. مدينة العلوم بتونس تفيد بأن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الجارية، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت الجارية. وأكدت مدينة العلوم أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. في الأخبار العالمية، مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 تلميذا في حادثة إطلاق نار في مدرسة بشمال العاصمة التايلاندية وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس، والتي أشارت إلى أن منفذ الهجوم هو أحد التلاميذ وأن الإصابات لم تكن ناجمة عن طلقات نارية مباشرة بل حدثت أثناء تدافع التلاميذ للهروب من الحادثة. تقارير صحية تفيد بأن عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو ارتفع إلى أكثر من 4000 حالة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء، من بينها 1850 حالة وفاة. من جهته، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أكد خلال زيارة إلى الكونغو التي تشهد إضراب العاملين في مجال الصحة بسبب نقص الأجور، أكد أن تفشي فيروس إيبولا الأسرع في العالم يتجاوز جهود الإطار الطبي، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود الدولية. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع رباب في برنامج سمر فايبس. في أمان الله.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلو.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة لنص النهار.
1: العشرة وستة دقائق يا صباح النور يا صباح الفل والياسمين الكل مستمعي ديوان فهم وين ما كانوا يسمعوا فينا. جمعة مباركة للجميع ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا اللي يختاروا يتفرجوا فينا على اللايف نتاعنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك اللي يسمعونا زاد في وقت اخر ويرجعوا يتفرجوا في الفيديو ويخليوا تعليقاتهم. يعطيكم الصحة مشكورين. دونك هذه سمر فايبس من توا حتىش للنص النهار. محمد عزيز في الاخراج وجدين في الإخراج الرقمي. أهلا وسهلا يوجوج اليوم عائلة العوني هي شادة القيادة في الإخراج. مرحبا بكم الأخوين محمد عزيز ووجدين معكم هنا ربيب الفرجاني من قدام الميكرو. مرحبا إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا لوليد الكل هنا على اللايف متاعنا في اليوتيوب. مرحبا ترخ السلامة للناس الكل إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وإن شاء الله هكا بتيتوا تحضروا في البروغرام متاعكم ومش تعديوا الويكاند وين ممشين هاو سوسة هاو بنزارت هاو مستير هاو تجربة. دونك صحة ليكم استمتعوا مادام عندكم الليمات متاع الكونج هذية ولا الفسعة على محالة واحد في الويكاند يعملك الفسعة حتى لو كان يخدم وسط الجمعة يعملك التنفيسة باش نهار التسنين يرجع هكا مرتاح ونفسيته بيا وأخف شوية وأرتح عرفته ويستمتع خاصة مع أفراد العائلة متاعه. هد هد تقول غدوة عيد هدي برج الأسد سيدة صديقتنا هدي على اليوتيوب عيد ميلادها غدوة نقول لها كل عام وانتي حية بألف خير يا هدي ربي فضلك وإن شاء الله ربي خليك محليك من أحسن المستمعين متاعنا الحقيقة في ديونا فيم. إن شاء الله تكون بخير ومرحبا بيك وانتوما اللي مولودين اليوم إن شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف خير. الأجواء الإيجابية والموجات الإيجابية باش نبدوها بفقرتنا Old but gold. Old but gold. بالصدفة والزهر مانيين نخدم لكم جمعة كاملة شنو في الفقرة متاع Old but gold. اليوم عنا فنانة كنتوا أحضرتوا لها البارح ولا كنتوا تفرجتوا في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي ميادة الحناوي والاختيار كان على أنا بعشقك.

انا صحيح دندنت شويه عزيزه مش باش نغني كوميم هاني مش باش نغني كل الاغنيه دونك هذا مقترح الاولاني في الجهه الاخرى الثمانينات القويه الكلاسيكيات نتاع الروك والفانك في العالم ما نتصورش كي ما تعملش عليها الجو الاختيار هذايا كوين انذر وان بايتس

هذه المقترحات متاعي لكم لليوم. تعملوا تنقيز الباج انستغرام تاعنا ديوانا فاهم باش تلقاو ستوريتنا، تلقاو فيديوهات وستوريت اخرين، وبعديك تزيدوا شويه تلقاو ستوري هبطت اليوم الصباح اللي فيه السونداج والسؤال والمقترحات الزوز، وهاونو هكيك تختاروا شنو الموسيقى اللي ولا الغنية اللي تحبوا تسمعوها. بعد اخبار لحداش سينو من هنا لك الوقت، عندنا برشا ضيوف اليوم، برشا مواضيع تهمكم في ساعتنا الثانيه. عندنا الحقيقه فقره خاصه اليوم، خلينا نقولوا لمربي النحل، العالم نتاع النحل، تربيه النحل في تونس، كيفاش نجموا نستحفظوا عليها، تاثير موجات الحر، الحرائق زاده كيف على النحل في تونس مع وئام بالحاج. عندنا حمزه الكريفي باش يحكي لنا على مبوكا، وفي ساعتنا الاولانيه باش تجي بحذينا عزه مؤخر الطبيبه البيطريه، نحكيوا على التعقيم للقطط والحيوانات. تعرفوني نهار الجمعه ديما مخصص لعالم الحيوانات وعالم البيئه، دونك هذا شعار يوم الجمعه، وهذايا تقريبا شويه من برشا حاجات تستنى فيكم انتوا. حتىش للنص نار باش نبداو بجديد تامر حسني وش الخير، الاغنيه الجديده من الالبوم نتاعو اللي كان هبط البارح، باش نكتشفوا تبعا الموسيقى نتاعو، لكن يوم باش نبداو بوش خيره.

منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام

0: Lorraine, Béja, Selyena, Diwen FM, Dimamrak, à 103.2.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: إذا جنجون في دق بابلي وصلنا للعشرة وثمانية وعشرين دقيقة. الرحلة مازالت متواصلة معكم حتىش للنصف النهار, وكما قلت لكم من أول الحس اليوم الحقيقة عنا برشا برشا برشا ضيوف, وعادة نهار الجمعة معني دي لعالم الحيوان وعالم النبات, ونبدأ مش نبدأ من الأول زيدا كيف بالعالم الحيوان. التفاصيل والمواضيع اللي تطرحها واللي تسألون عليهم الكل جاوبنا عليهم كل نهار الجمعة. الطبيبة البيطرية عزة مؤخر, أهلا وسهلا. أهلا مرحبا.
1: أهلا مرحبا.
0: شنحوالك؟ تابع تخيب. الحمد لله ربي فضلك. دكتورة موضوعنا اليوم مهم, حمل أوجه خلينا نقوله ديما يثير الجدل في تونس, واللي هو التعقيم. من وجهة النظر للطب شنو أنت ترى؟
1: هو التعقيم هو وسيلة باش نحدو من الولادات الغير مرغوب فيها. بالتالي كي نحدوا من الولادات الغير مرغوب فيها, نحدوا من الحيوانات المتشردة, ونحدوا من عملية التخلي على حيواناتنا. خاطر نحنا اون اتوندونس نقولوا ليه مانيش باش نعملوا تعقيم.
0: ايوه.
1: ومن بعد مثلا قطوستنا تجيب 6 مرضيه, ومرجيه تجيب 6, ويتكثروا معناها يكثروا علينا. وبعد جينيرالمون
0: المربي
1: الحيوان ما يقعدش يلوج لشكون باش يعطيهم, دونك يصيبهم في الشارع يهزهم بحذا مخشي, اللي هي هذه مشكله احنا ديجا نعانيوا منها معناها في بلادنا. مانيش باش نزيدوا نحنا اللي عنده من مربي اللي عنده حيوان مسؤول عليه, ماذا بيش ما يزيدش يساهم في الظاهره هذيا نتاع الحيوانات السائبه.
0: ولا اولا هما ناس عزة ما عرفش شفت اللي يبداو قادرين مثلا يقول لك انا نجمت له بهم الصغار نتاع القطات ولا الصغار نتاع الكلاب, وفما ناس للاسف تحطهم في شكاره في ظروف بالحق تسخف ويرميهم كما قلت انت دكتوره بحذا بوبيل في الطريق في اطرود في مجرى نتاع صحيت. دونك ما يصيرش معني بالحق شيء يوجع راه.
1: وي هو وفات باش نجم تلهي بالبورتي الاولى معناها بالولاده الاولى اللي هي مثلا فيها 6 7 الثانيه, اما تجمش تلهي بهم الكل معناها قطوسها تكثر برشا مرات في العام, انا تجيب برشا تعم برشا ولادات, دونك ماهيش بوسيبل الحاجه. فهمت. دونك الحقيقه المهم انه تعمل التعقيم, هذه اول حاجه الظاهرة ذي ديجا تنقص فيها برشا, انت تساهم كمواطن

0: معنى هويعي تساهم فيها. الحاجة الثانية اللي أنت تحمي حيوانك من برشا أمراض. أولا
1: شو اللي الأمراض خمسة روم
0: برشا أمراض وبرشا عجيتش نجمو يقلقوك انت ويقلقوه هو. أوكي. مثلا عند الذكور في لي بيريود دو روت معناها في لي بيريود دو شالور البيريود اللي هما يتكاثروا فيهم يخرجوا ينجموا يخرج وما ينجمش يرجع, ينجم يخرج يتضربوا كرهبة, ينجم يتحرك هو قطعات السخرين اللي ينجموا يكونوا هما مصابين مثلا بداء الكلب ويرجعوا لك للدار دونك يمثل خطر عليك وعليه. زيدا فما عند الإناث تحميهم من برشا أمراض ينجموا يمسوهم هما كيما مثلا تعفن الرحم اللي هي مرض يجي بعد لي شالوغ اللي هو معناها يلزم هي حالة استعجالية اللي البروبريتير ينجم يفيقش بيها دوك تنجم تكون خطر كبير على صحة الحيوان بتاعنا. فما زيدا سرطان الثدي عند الكلاب والقطط الإناث اللي هو زيدا إلي هرمونو ديبوندون معناها كي يبداو نون ستيريليزي ينجموا إي ريسك غران فيهم. زيدا ينجم التعقيم يخلصك مك الفترات متاع لي شالوغ اللي هما ينجم يكونوا مزعجين ليك خاطر مثلا عند القطوسه تولي الميول كونستامون معناها فما تمعوي ما تيقفش على عتما. وعند الكلبه فما لو سينيومون اللي هو النزيف اللي هو ينجم يقلق زيدا. دونك الحقيقه احنا ساعات نخمو من وجهه نظرنا نحنا كبشر الوغ هما راهم ما يعيشوهيش الحاجه من نفس كيف الطريقه
1: ديكور وسورتو الامراض الكبيره هذه اللي تنجم تحمي منها. وحكينا قبيله على حكايه القنص للامانه نويك في الاوف قلت لي راهو على الاقل باش ما نوصلوش للمرحله هذه كمعناه
0: هو القنص ما ماهوش الحل
1: اي على خاطر هيك شفت معناه الكيسيد
0: عمره ما كان الحل للتخلص من الكلاب السيبه. هو يلزم اون كامبان ناسيونال اللي نعملوا فيها تعقيم وتلقيح داكوغ تعقيم وتلقيح على خاطر احنا كي نعقموا ونلقحوا ونلبسوهم البلوطه ما يجيوش كلاب اخرين يكونكيريس لو تيريتوار معناها ما يجيوش كلاب اخرين فك نفس البلاصه وهما يقفوا على التكاثر فهمت الوغ كنت كي تقنصهم يجيو كلاب اخرين ويتكاثروا وما تيقفش العمليه فهمت.
1: اوكي تقول لي دكتوره هذه حل من الحلول لهنا شنو التاثير مثلا التعقيم على القطاطس على الكلاب نتاعنا فما شونجمون في البدن نتاعهم في نفسيتهم معناها شنو التاثيرات خلينا نفهم
0: شويه فما فما شونجمون مي نجم يكون راهو باهي اكثر أكثر منه خايب مثلا ينجموا يسمنوا اللي هو كي احنا نبداو واعيين بانه كلبنا ولا قطوسنا بعد ما نعملوا له ستيريليزاسيون راهو باش يسمن نعملوا معناها نبدلوا الريجيم اليمونتير نتاعو وكي كمان ما نخليوهش يسمن معناها احنا لازمنا نكونوا جوست واعيين باللي كونسيكونس بالحاجات اللي باش يصيروا بعد التعقيم. زيدا مثلا ينجم يشانج دو كومبورتمون معناها السلوك نتاعو يتغير يتبدل اما راهو بالباهي مش بالخايب معناها كي هو يبدا حيوان رايض بطبعه باش يزيد يريد شويه اما كي يبدا هو مثلا هي مثلا عند الذكور عند الكلاب الذكور اللي يبداو تري دومينون وعندهم مشاكل مع الكلاب من نفس الجنس الاخرين يولي الكلب اريض وخير وتنجم أهدأ. تربيه خير برشا معناها حاجه باهيه للعلاقه انتخ مربي الحيوان والحيوان فهمت
1: اوكي يعني السلوك نتاعو يتغير حتى
0: يتغير شويه اي يعقل يريف
1: باهي. فما حاجه اخرى اللي نجمو نسالو عليها العمر الامثله الساعه للتعقيم كسوا القطاطس للكريب وشنو التوصيات اللي توصينا بها بعد ما تصير حكايه التعقيم.
0: العمر هو جينيرالمون في الوقت اللي يوصلوا لسن البلوغ الجنسي اللي هو ابوبري في الستة اشهر.
1: ايوه
0: داكور ساعات نسمع برشا يقولوا لي ماذا بينا الانثى نخليوها تجيب معناها وما تولد مره وبعد نعقموها راولي. بالعكس هو قد ما تعمل تعقيم بكري قد ما خير اي خاطر تحميها من سرطان الثدي وتعفن الرحم معناها قد ما تعمله بكري قد ما خير دونك تحمي كلبتك ولا قطوستك ومعناها حاجه مهمه معناها شنو الحاجات اللي يلزمك تعرفهم اللي هي عمليه جراحيه ماهيش من ماهيش مخطره معناها ما هي عمليه جراحيه دوك تشيزمك تخصلها وقتها
1: وي
0: وتعرف اللي حيوانك حشته بيك بعدك العمليه معناها كهو إذا هو معناها
1: خدت الرافي ايه. فيديوهات مثلا بعد ايه. التعقيم تبدأ خاصة لقطات مش ايه. عارفين عندي حب غاز لقطات ايه. حتى سلوكها يتبدل تحسها هكا تغير تعرفتك اللي متحركش برشا كذا
0: بعد استغيزة شو عملها بعد العملية بعد
1: هي
0: عملية جراحية سنوهما
1: معناها الجانب النفسي دونك كاليش سند ولازم تتلهى بها والله مهم معيش محل التنمر
0: مهم برشا مهم برشا خاطر رام حيواناتنا كيمنا نحنا نتقلق ونحس بالاكتئاب وبنحسوا بال مثلا كي نمشي ونخليهم راهم هما زيدا يحسوا راهو معناها كيف راهم يحسوا نفس الحاجه جوست بارابور على ماتيرنيتي معناها الامومه والابوه ما يعيشوهاش بنفس الطريقه كنا احنا دونك احنا باقي نحطوا رويحنا في بلاصتهم الوغ كو لي راهو ماهوش كيف
1: ممكن احنا عملنا اسقاطات فوالا الحاجات اللي نحسوا احنا حاطينهم عليهم نتصور
0: بالضبط ونحنا عندنا مثلا نحنا عندنا مخ نجموا نخموا بيه نقولوا بون مانيش باش نجيبوا صغار فهمت معناها نجموا نحدوا منها الوحده اما هما ما ينجموش دونك ماذا بينا نحنا نحميوهم فهمت من دورنا نحنا نحميوهم
1: فما هذا حكينا على العمر قلت انت 6 وكل ما شيء هل يختلف القرار هذا حسب السلالة ولا حسب الأمراض ربما اللي نجم يكون يحملها الحيوانات متاعك القرار في
0: لي الحقيقة لي ما فهميش ما فهميش عن غابور بغابور للسلالة لي ولا لا ذكر لا أنسى زيدا كيف كيف معناها يزمك هو فما حل كي تبدأ مربي حيوان عندك في العمر 6 اشهر تقول بون انا تاخذ القرار هو قرار باش تاخذه باش تقول انا باش نخلي حيواني يجيب صغار خاطر مثلا انا نحب يجيب صغار تخليه يجيب صغار وبعد ماما معناها هما خاطر الامراض اللي نحميهم منهم كلهم يكثروا ا partir de l'âge de 6 ans من 6 سنين يوليو il risque grand معناها ال prévalence تكبر
1: ايوا
0: دونك احنا ماذا بينا حتى كي نعملوا ولادات قبل 6 سنين ماكسيموم اون ستيريليز معناها نعملوا التعقيم نتاعنا باش نحميوهم فهمت
1: وفماش حالات نتاع انه تعقيم يتاجل ولا ما نعملوش اذا فمثلا حامله الامراض ولا مرض معين ولا ليه
0: هو ما نجموش نعملوا عمليه جراحيه والحيوان حامل المرض
1: ايوه
0: في حاله بركه اللي هي تعفن الرحم اللي هي
1: عاجله
0: اكزاكتومون هو العلاج نتاعها هو عمليه جراحيه عاجله استعجاليه
1: اي فوالا واضح يعطيك الصحه دكتوره شكرا هذا بخاتيكمون اهم النقاط ولا النصائح اللي جيت الموضوع هذا كما قلنا راهو موضوع مثير للجدل لو عن مين الناس مع يقول لك كحل خير من نوصل للمرحله نتاع القنص وكل فيديوهات وتصاور اللي توجع القلب للامانه ونراهم في الشارع وين بينك يقول لك حل وهذا اللي تعمل فيه الدول اذا احنا ما عندناش مأوى كبير مثلا يلم القطاطس والحيوانات ولا ما نجموش نتصرفوا معاهم ونتفكر فما مره نحكيوا دكتوره قلت لي اللي بالحق ما هوش عارف روحه انه باش يكمل مع الحيوان هذاك كسوا قطوس كلب مهما كان نوع ما ياخذوش من الاول
0: وي خاطر يز نعرفوا لي تربيه حيوان هو هي مسؤوليه كبيره معناها هو عندك كائن حي il dépend de toi معناها حاجتو بيك باش توكلو باش تخرجو باش ديويه باش تحميه من الامراض باش تحميه من برشا حاجات دوك يزمك تبدا واعي بها الحاجه معناها يزمك تكون
1: مسؤول
0: وواعي اللي راهي مسؤوليه دوم سنوات ماهيش مسؤوليه شهر ولا شهرين فهمت دوك هذه حاجه مهمه لازمنا نعرفوها الحقيقه
1: فوالا باش ما نوصلوش للمرحله اللي في ساشي في شكاره بسم الله عليكم
0: اللي احنا نعيشوها برشا في تونس معناها برشا
1: يوصلوك حالات دكتوره برشا توجع
0: نجيو داخلين نقاو واحد
1: كردونه
0: فيها 6 ولا 7 قطات صغار معناها اللي هو نقول كي نغزر كي كنقول هما عليه ما عملوش تعقيم باش ما يوصلوش للمرحله هذيا
1: حرموهم من امهم
0: قتلوهم انديريكتومون معناها فهمت وحملونا نحن المسؤوليه بقى احنا نحاولوا نلقاو لهم حلا مش ديما تلقى مثلا انثى ترضع ولا مش ديما ينجموا بالبيبرونت تشربهم ولا فهمت
1: ولا وينجموا يتبنوا منكم اقتطاس اذا كان فما امكانيه
0: ينجموا اي
1: اوكي سي بيان موجود معناها اذا انت مسؤوله اذا انت مسؤول وتنجم وقادر دونك تتصلوا
0: ما ندخلوش في البيئه عم ندخله في التبني.
1: اي بيان سور تفرق. اوكي واضح. عزه مؤخره طبيبه البيطري، اكثر تفاصيل تنجموا تشوفوا مع الدكتوره بطبيعه الحال. يعطيك صحه على نصائح نتاع اليوم، مشكوره. احنا مواصلين معكم حتىش للنص النهار، فاصل ورجعينا.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: يونفا منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
2: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوانا فام ديما معاك على 103.2
0: على ديوانا فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوانا فام صوتكم

0: Vibes.
1: رجعنا لكم وصلي معكم حتىش للنصف النهار وديما نفكروكم بأهم المواعيد السهرات والمهرجانات اللي تنجموا تحضروا لها وتابعوها. اليوم نحكي لكم على جوهرة الساحل سوسة اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي استنى فيكم على ركح مهرجان سوسة للدولي في دورته 67 من 17 جويلة ومازال متواصل معكم حتىش لخمستاش أوت. عندكم عروض متنوعة ومتميزة تناسب الأذواق الكل، كوميديا، مسرح، فن، طرب، حذرة دونك الحقيقة صاريت حلوة برشا، صاريت لازمكم تحضروا لها وتستمتعوا بها. دونك لهنا للحجز والاتصال عندكم 73-213-800، نعود لكم 73-213-800. دونك مواصلين معكم حتىش للنص نهار، شوي آخر عندكم أنيس الغول، لكن قبل هيت نحكيوا على خبير جديد في علاقة بالتطبيقات في كويكلي هاكس.
0: كويكلي هاكس
1: توحى، تحية ليك يا توحى. تقول لك يا عزيز ويا ربيب، حط لنا شوية مزود مش موجود في الحصة اليوم. اي سيفري هذي تدلل تدلل. قال لك محمد عزيز اللي تحب تسمع قول لنا يا توحى، ولا سيفري مش موجودة اليوم المزود ولا الأغاني التونسية ولا حلوة في البلاي ليست، نوفروا هاي لكم بطبيعة الحال وتكون موجودة. دونك فوالا نرجع بكم لل فيت مش هاك اليوم على قد ما هي خبر. الحقيقة ما فماش حاجات جديدة وكبيرة صايرة باش نجمو نحكيو عليها في علاقة بالذكاء الاصطناعي ولا في علاقة بتطبيقات لهنا. نقول مش معناه مفهميش، بالعكس معناه عالم تكنولوجيا راه في كل ثانية يهبط خبر جديد وفما ميزاجور جديدة. مي الحاجات اللي هاك معناه التيبس اللي تنجموا تعملوها وتطبقوها من في التطبيقات متاعكم وتعملوا بها حاجة. اليوم عنا خبر هالفترة هذية فما أخبار، واليوم مش نحكيه على غير العادة على منصة التيك توك. لهنا خبير جديد، ميزاجور جديدة وبعض الفيديوهات والتعليقات والرسائل ميساجات. دونك تيك توك قاعد يدخل في مرحلة جديدة تنجم بها لين هكا تولي تحكي مع صديقك ولا اي حد امي معاك في وسط الابليكاسيون هذيا من غير ما تستعمل ابليكاسيون اخرى. دونك لهنا يجي في اطار تطوير خدماته الاجتماعيه بعد ما كان كيما تعرفوا معروف اساسا بالفيديوهات القصيره. على فكره ميتا قالت انه حتى الفيسبوك الواجهه نتاعها باش تتحول كيما التيك توك. دونك بروشينمون باش تحل التيك توك نتاعك في لاكو باش تولي كيما التيك توك برشا فيديوهات لهنا، وهذيا باش يدعم برشا موضوع الاعلانات. ومن عشان لاحظتوا راهو الاعلانات واللي تطلع بطريقه رهيبه في فيديوهات الفيسبوك. دونك لهنا قريبا الفيسبوك باش يولي كيما التيك توك، ما زاده وفرت لنا حاجه اخرى اللي تنجم من خلال البارامتر نتاعك تنجم تنحيها وتنجم ترجع للصفحه الرئيسيه بطريقه عاديه. دونك ديكو تاب تحكي هذه اكيد نقول لكم كيفاش الطريقه. نرجع هنا حكيت التيك توك. دونك جديد انه حاليا قاعد يختبر في الميزه نتاع المكالمات الصوتيه في وسط المساجات الخاصه، والخطوه هذه باش تخلي اللي يستخدموا في منصه تيك توك يعملوا مكالمات صوتيه مباشره من وسط المحادثات ما غير ما يمشيوا لابليكاسيون اخرى. كما قلت لكم الميزه وصلت حاليا لعدد محدود من المستخدمين في مرحله الاختبار. الناس هذوما اللي تختبر لميزاجور جدد وكانوا هبطوا معناها دي خبراء فوالا، ووراوا اللي كابتور وفسروا للناس انه فما باش تطلع لك أيقونة ولا رمز متاع اتصال صوتي في وسط المحادثة الخاصة متاعك، وواجهة زيدة كيف كيف متاع استقبال متاع استقبال وإجراء مكالمات. دونك هذية اللي نفهموا منه الاختبارات واصلة المرحلة متقدمة قبل ما تتطرح في العالم الكل حسب النسخة التجريبية. والناس اللي جربت هذوما واللي هما خدمتهم باش يجربوا على فكرة انه المكالمات هذية باش تكون متاحة فقط بين المستخدمين متاع الابليكاسيون هذية اللي تربطهم علاقات اصدقاء معناه موجودين معناه فولوين بعضهم على التيك توك. دونك لازم الطرفين الزوز يتابعوا بعضهم. دونك الهدف من هذية هو انه يقللوا من اتصالات الغير مرغوب فيها ومن الفيك اكاونت معناه الحسابات المجهولة اللي فو بروفيل ما تنجمش تكلمك ولا تتواصل معاك. كيف كيف الشركة تقول انها عملت خيار جديد في البارامتر متاع المساجات انه تنجم تعمل ميوت كاتم للمكالمة هذه ولا تنحيها كومبليتمون باش يكون موجودة في البارامتر بروشينمون كي يكون عندك تحكم اكبر في الخصوصية والإشعارات. دونك فما حاجات جديدة زادت الفترة الاخرانية في التيك توك كما تعرفوا الناس من الأول بكل ما كانش في الصيغة هذه كتلقاو المساجات فوكال، تلقاو التصاور، تلقاو الفيديوهات نجمو تبعثوهم، تلقاو الديسكوشن جروب زيدا كيف كيف، اللايف كيف كيف، ولهنا الحاجات الجديدة هذية. ولا وقتاش تتوفر؟ مازال ما أعلنش تيك توك رسميا على موعد إطلاق الميزة هذية عالميا، ومازال معناها ما هيش مش واضحة وقتاش متاحة. أنتو كي توصل الحكاية ولا هذية الميزة جور الجديدة اللي تستنى فيكم بخشنمو. أي حاجة تهبط، أي خبر في الموضوع موضوع ذي نحكي لكم عليه، وكان فما حاجة باش نجمو بدلو راتيكم الحل. بالنسبة لك تصور في وقت هذيك المسنجر مازال ما بطحت شيء جماعة، مازالت كانت موجودة حكاية الانستغرام كهو كيفاش تنحيوها ديجا قلت لكم عليها، ماي في المسنجر راهي مازالت ما فما حتى طريقه واضحه باش نحيوها، خاطر قاعده تعمل في برشا مشاكل اللي يهمات، وتلقى في تصاور بتاع بيد غريبه شويه. دونك فوالا نبعدوا على الجن جنب اليمين في المسنجر، بنخافوا هكا نبطوش تصويره، واول ما يصير خبر جديد بطبيعه الحال نقول لكم. دونك هذيا كانت لي كويكلي هاكس بالنسبه لليوم. كويكلي هاكس شوية آخر عندكم أنيس الغول، وعندكم آخر الأخبار والمستجدات الجهوية الوطنية والعالمية مع حمدي. بالنسبة للغنية اللي باش نسموها شوية آخر ميدة ب 85% كانت ربحة الفونت في أنا باشا، أكل الغنية اللي تسموها بعد أخبار لحظيش، ثم توصل بحثين ضيفتنا وإم بالحاج، حلقة حلوة خاصة بالناس اللي ربما يربي والنحل والنعرف أكثر تفاصيل على العالم هذايا. دونك خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.
0: منك نسمع، صوتك تسمع، لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فهم، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فهم صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوانا فهم.

0: راديو نفا. مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افام. الطابق العلوي لصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس اصطدم وتحطم على سطح القمر يوم الأربعاء الفارط 5 أوت على الساعة 7:35 دقيقة صباحا توقيت تونسي بسرعة تقدر ب 8700 كيلومتر في الساعة. الحطام هذا كان يسبح في الفضاء منذ إطلاق المهمات القمرية في جانفي من سنة 2025. الدبري مثل لو سكوند إتاج دو لانسور فالكون 9 اللي استعمل بو أشوميني دي زاتيريسور لونير، وبسبب إن كومبينيزون دكتيفيتي سولير إي دي فورس غرافيتاسيونيل فإنه صار تغيير في المسار المقرر للصاروخ اللي تجه مباشرة نحو القمر. الامباكت سي برودوي بسرعة 8690 كيلومتر في الساعة على الهيميسفير نور دو لا سيلينوسفير، ونتج عليها كراتير وحفرة قطرها ما بين 30 و 20 متر. لوبسيرفاتوار اوروبيان اوسترال رصد بصمات الصوديوم في التربة القمرية والليثيوم اللي مصدره يمكن يكون المركبة المتحطمة. الحدث هذا عاود احيا المناقشات الدولية حول مراقبة الاجسام الاصطناعية في المدار البعيد والخطر الكبير اللي ولات تمثله لا ساتوراسيون سبيسيال. الحدث هذا تم رصده بكاميرات خاصة يمكنكم مشاهدته على اليوتيوب une recherche bionouine collision de Falcon 9 sur la Lune. في سوق الهواتف الذكية الأودوغام نلقاو زوز ماركات اللي تتميز على باقي الشركات، هما أبل وسامسونج، دو جيون هيستوريك دو سمارتفون اللي وحدهما يملكوا أكثر من 84% من السوق، وشركة التفاحة تحتل لي دو تيار دو سيكتور. المبيعات الجملية العالمية دي سمارتفون قاعدة تعرف في تراجع ملحوظ هذه الأيام، لكن لو سيكتور بريميوم قاعد ينمو، ووفقا لدراسة أجرتها كونتربوينت ريسيرش فإنه علامة أبل التجارية والعملاق الكوري الجنوبي ما خلاو كان القليل من الفتات لباقي الشركات المنافسة اللي تقاتل لمحاولة البقاء. سوق الهواتف الذكية ما بين شهرين متاع أفريل وجوان 2026 عرف هبوط في المبيعات بنسبة 11%، وهي حاجة كانت منتظرة لغلاء أسعار مكونات الهواتف اللي خلت المستهلكين يفكروا برشا مرات قبل تبديل هواتفهم. لكن هذه القاعدة ما خصت كان لونتخي ميليو دو جام، لأنه السمارتفون أو دو جام واللي أسعارهم تبدأ من 600 دولار وإحنا طالعين زادوا في نسبة المبيعات، وأبل وسامسونج يتقاسموا 84% دو بار دو مارشي في أول 6 أشهر من 2026، وهذا في جميع أنحاء العالم، وخلت أقل من 16% لباقي الماركات الكل. أبل تحت المرتبة الأولى ب 65% من الفونت دي بريميوم في العالم، وسامسونج تستحوذ على 19% من السوق تاع الهواتف الذكية المتميزة بفضل لا ديرنيير سيري دي جالاكسي S26. L'actualité gaming du jour تخص une annonce قدمتها Rockstar Games للستوديو ديفلوبمون بخصوص لعبتها المنتظرة منذ سنوات GTA 6 واللي أعلنت فيها على أن لارج أبيرسو، وضربت موعد مع كل فان مونديو على منصة نتفليكس يوم الخميس 27 أوت 2026 على الساعة 8 مساء بتوقيت تونس. التريلر باش يقعد حصري على نتفليكس لمدة 6 ساعات قبل ما يقع نشره على اليوتيوب وباقي البلاتفورم دو ستريمينغ وعلى سيت أوفيسيال دو جو يوم 28 أوت على الساعة 2 صباحا. برشا متابعين ما فهموش علاش روكستار صارت هذا التوجه نتفليكس، وهل هي في حاجة للمال والإشهار للعبة بحجم GTA 6؟ آخر الأخبار اللي كانت تخص اللعبة شفنا في 24 جوان الفارط فين عرفنا لي ديتاي دي زيديسيون ستوندار والتيميت ولي تاريف، وأنه ما عادش فما أن سوبور فيزيك وكل جو باش يكون سو فورم ديجيتال. الأسعار نذكركم بها هي 80 دولار للفيرسيون ستوندار و 120 دولار بور ليديسيون التيميت وبريميوم، وأخيرا GTA 6 باش يكون ديسبونيبل على البلاي ستيشن 5 والإكس بوكس سيريز يوم 19 نوفمبر 2026. هذا كل معنا جمعة هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد دي لاني بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diva la femme. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves.
0: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: Publicité.
5: على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
6: تدلل
7: جيون ايام دللنا
8: ونفهم ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
9: موجز الأخبار ديوان فهم عسلامة متعاملون أوروبيون يؤكدون أن مشتريا حكوميا تونسيا طرح مناقصة عالمية لشراء حوالي 50,000 طن من علف الذرة وأضاف المتعاملون وفق وكالة رويترز أن اليوم هو الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في مناقصة الديوان الوطني للأعلاف. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية بنزرت تقر تنفيذ مجموعة من التدخلات الفنية العاجلة استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء وذلك بتعاون مشترك بين جميع المصالح الجهوية والمحلية. كما قررت اللجنة كذلك تأمين حصص استمرارا خلال كامل الموسم في مقرات الولاية والمعتمديات والبلديات والهياكل الفنية ذات العلاقة المباشرة بالنجدة والمساعدة مع برمجة عمليات بيضاء تطبيقية مشتركة في إطار مزيد تفعيل جاهزية المتدخلين وضمان التنسيق الجيد بينهم. ولاية جابس تعلن القبول النهائي للبئر التعويضية شانشو 9 بمعتمدية الحمى تمهيدا لتسريع تجهيزها وتوفير مياه الري للمنطقة السقوية وقدرت كلفة إنجاز هذه المنشأة المائية بأكثر من 239,000 دينار محققة قوة تدفق تجريبية تبلغ 41 لترا في الثانية لتغطية حاجيات مساحة فلاحية مروية تمتد على 202 هكتار. في الأخبار العالمية وسائل إعلام عبرية تفيد بأن إيطاليا ألغت صفقة لتزويد مطار في العاصمة روما برادار من الكيان المحتل وذلك بسبب قرار قضائي ألزم إدارة المطار بضرورة إبرام صفقة جديدة مع شركة إيطالية. مصادر مطلعة تؤكد لوكالة رويترز أن تركيا والسعودية وباكستان ستوقع اليوم اتفاقا دفاعيا مشتركا وأوضحت المصادر أن السعودية كانت قد أبرمت اتفاقا مع باكستان ينص على اعتبار أي هجوم على أحد الطرفين هو هجوم على كليهما ويشمل إمكانية استخدام جميع الوسائل العسكرية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي سويسي المشوار متواصل مع رباب في برنامج سامر فايبس في أمان الله.

0: 11:14 دقيقة رجعنا لكم من الرحلة مازالت متواصلة حتىش للنصف نهار. اليوم نهار جمعة دونك شكون يكون بحذينا دونك الإجابة واضحة وإن بالحاج. أهلا وسهلا مرحبا كيف الحال؟
1: شنو لك؟
0: أين لاباس الحمد لله. الحلقة اللي فاتت عملت بعمايلها وأنت تعرف تفاصيلها. الحلقة زاد هذه كيف كيف شنحكيو على عالم النحولات. قالت لي ربي النحولات. ما تفهم النحولات هذيك هاو دونك شنعرفوا برشا تفاصيل
1: يوم.
0: ربي فضلك يا وإن لكن قبل باش نستسمحك شويه دقائق على خاطر الفقره اليوم فيها شكون جاي حد وما حبش يوري ساعه وجهه وما حبش يبان. اما انا فرحت برشا وما عندكم حتى فكره قداش نستنى باش نراها. تعرفوها ناس الكل في فتره ساعه سعيده مع جعفر القاسمي والفريق الكوليكا. مستمعه وفيه هي صديقتنا وليت حد من العائله. نحكي لكم على هدى. هدى كما قلنا صباح النور.
1: مش مش مش
0: يا بتي رانا في الراديو يا تكربي هدهد صفا ميرسي الحمد لله هاك القطوك لولاد الصوت نتاعك. فرحت برشا اللي انت جيت وطليت علينا. ربي فضلك. راهو العبيد راهو احنا مستمعين راهو ولي افراد من العائله نتاعنا. نفرحوا برشا كي نراوهم محليها هدي في الحياه وراي وقفه معنا في برشا حاجات من غير ما ندخل في التفاصيل. جيت اليوم وحبيت تحتفل بعيد ميلادي معايا وعرفت قعدت نستنى وبرحتوا لوي امن عن ميلادي دونك جيت لهنا اليوم. فرحت برشا اللي ريتك محليك وقول كلمه ما يسالش نو نو شي سيد نو. اوكي دونك قريبه باش ترجع لامريكا هدي سي سي بون كهو على قريب. ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله ربي يفضلك العائله ولا صغيرات. هاو رافع بالذمه كلمته هاو جاي في الاثنين دونك فوالا قال لي هاو تو عزيز قال لي شويه اخر ونوصل دونك ربي يفضلك يا هدي وميرسي على الحاجات الكل ربي يخليك لي. قالت لي جوز نشوف كيفاش تخدمك هاو يعيشك يا مدام هدي ميرسي بوكو. وام هذه جو احنا في ديوان
1: ما شاء الله عليكم
0: ديما بالجمهور ديما بالناس الاوفياء
1: ما شاء الله عليكم
0: ربي يفضلك ميرسي بوكو. نمشيو لموضوعنا اليوم النحولات عالم النحل مهندس الامن الغذائي سميوه وام العالم هذا
1: معجزة ربي
0: سبحان الله
1: سبحان الله معناها يعني من اهم الحاجات اللي تخلي الايكوسيستم نتاع بلادنا وتخلي الطبقه البيئيه نتاع بلادنا ستابل ومنظمه. نباتات الكل هي عندها علاقه بهم. الحشرات اللي في الارض عندها علاقه بهم. الحشرات اللي يطيروا العصافير كلهم عندهم علاقه بالنحل. راي خليت النحل من اهم الحاجات اللي تخلي الامن الغذائي في البلاد والامن الغذائي في العالم. ثم بلايص اللي نحل فيهم انقرض ما عادش ينبت فيهم ما عادش يلقى ما ياكل دونك جاي عن حل دونك ما عادش موجود في البلايص هذوكم. ليكوسيستم تاع البلاصه هذيك كلها طاح في الماء الضر بطريقه غير عاديه. راهو كي نحكيو على خليه نتاع نحل نحكيو على خليه فيها بين 30,000 و 80,000 نحله.
0: ما شاء الله
1: 80,000 نحله معناها نقولوا احنا قد ولايه من ولايات نتاعنا ولا معتمديه صغيره من المعتمديات معبيه في البيت نتاع النحله هذيك صغيره
0: ربي.
1: يعني راهي سورتو في الربيع توصل 80,000 نحله. اللي نحلات راهو معناها يقول لك النحله ترقد. ليه ليه النحله راهي ما ترقدش النحله العامله راهي كيف ما اللي مامو نتاعنا احنا تحيه للي مامو وتحيه للنساء العاملات عندنا في تونس الكل. راهو النحله ما ترقدش راهي تخدم 24 ساعه والنحله لو سيكل دو في تقعد 45 يوم من اللي تخرج من العظمة للي تتوفى 45 يوم كهو. وكيف تتوفى راي النحلة تتوفى بار ايبويزمون تتوفى متعب تو سامبلومون خاطرها تعبت. هذيك علاش ما فهميش عمرها معني كان جيت نحلة مرتاحة راي تعيش أكثر
0: نتصور
1: دونك
0: وي ام اقسم بلي بنيتك تؤرخ البنات نتاعك فوالا
1: معناها النحله راهي تموت متعب ايفيكتيفمون. اليوم باش نحب نفرق شويه نحكي ونفرق معناها بين النحله العامله النحله اللي تدافع والنحله اللي والذكر والملكه.
0: أيوة.
1: كيفاش تتكون الملكه كيفاش نختاروا الملكه خاطر هي الخاليه ما تكونش ملكه بركه تكون برشا ملكات.
0: اوكي
1: كيفاش تصير العركه بين الملكات باش تختاروا الاقوى فيهم هي اللي باش تولي الملكه نتاع الخاليه هذيك. وظيفه الذكور في الخاليه نتاع النحل وظيفة العاملات. أنا بكري قلت لك راهو ثم النحلة العاملة والنحلة المدافعة والنحلة المغذية. هما الكل نحلة واحدة بركة اللي هي نحلة لا باي لا فام لا دام نتاعنا. أما المهمة نتاعها صحيح تختلف من عدد الأيامات اللي هي حسب عمرها حسب النضج نتاعها. دونك ملي عمرها صفر معني ملي خرجت من العظمة للي عمرها خمس أيام مهمتها الأساسية وبالأساس هي تنظيف elle fait que le nettoyage نتاع الخليه وتعمل التدفئه نتاع البيض
0: اوكي
1: خاطر هي مازلت ما عندهاش خبره ما عندهاش اكسبيريونس يعطيوها تاج صغير ولا تاج
0: قدها
1: هي
0: خبرتها في الحياه
1: ايوا من 5 ايام ل 12 يوم تولي اسمها النحله الحاضنه المهمه نتاعها انها توكل اليرقات المهمه نتاعها انها اليرقات الملكه مش يرقات العظم يعني مش يرقات الاخرين الكل ومهمتها انها تصنع الغذاء الملكي
0: مي.
1: دونك الغذاء الملكي ما يصنعوه كلشي نحلات اللي عمرهم بين 5 و12 يوم
0: شايف الملكه
1: هذه فوالا الصغير الاذوما العاملات اللي تلهيو بالنحله بالملكات وباليرقات نتاع الملكات دونك اونتر قلنا اونتر 5 و12 يوم بي اونتر 13 يوم و 30 يوم هذوما لهنا تولي تصنع في الفورما نتاع الشهد عندها لا كاباسيتي انها تخرج الشهد وتصنع الاشكال الهندسيه نتاع السير نتاع الشهد لا سير هذيك السمغه نتاعها هذيك وهي اللي تستقبل النحلات الاخرين الكبار وتاخذ من عندهم البولين وتاخذ من عندهم كل شيء معني النحلات الكبار راهم ما يدخلوش لداخل الخليه خاطر فما ريسك كبير انهم يجيبوا لي برودوي شيميك انهم يجيبوا لي بارازيت معاهم دونك يدخلوا اما يدخلوا في بارتيات معينه من المملكه دونك هذوما النحلات اللي عمرهم بين 13 و 30 يوم هما اللي يقبلوا عليهم لي بولين وهما معناها يفرغوا لي ساك نتاع لي بولين نتاع النحلات الكبار أيوة. للنحلات اللي اصغر شويه في العمر والنحلات هذوكم يهزوا من الباب ويدخلوا لداخل باش ما تصيرش دي كونتاميناسيون نتاع دي بارازيت وباش ما تمرضش الخليه الكل من بعد من بين 30 و 45 يوم اللي هما جمعتين هذوكم وقتها تولي النحله تخرج وعندها المهمه نتاعها انها تولي عامله حقيقيه تجمع حبوب اللقاح تكتشف الاماكن الجديده انها تلقى البلايص نتاع الرعي الجديده وانها تدافع على الخلايا تعمل العرك والدافع واللي داخل فرفازو ما حشتهمش بيه تعاركوا معاه في الباب مش حتى كان ماتت ميسالش اوموا الا دوني يعني شي جيف باك للخلايا خدمه ديجا بريسك من اللي عمرها صفر للي عمرها 30 يوم شهر كامل خدمت وعطات للخليه اللي كونتها واللي ربيتها واللي كبرتها سبحان ربي في خلقه معناها وهذيا بالنسبه للانسان للاناث اللي هي عندها ابره وعندها شكاير اللي تعبي فيهم لي بولين في ساقيها وعندها لا كاباسيتي انها تنتج نحل في بدنها فما ان اورغان اللي نجم يخرجوا من رحيق نتاع العسل من البطون نتاعها بالنسبه للذكور يعيشوا بين 4 و8 أسابيع عندهم 3 مهمات المهمة الأولى والأهم المهمة خليوها الأخرى المهمة الأساسية دونك المهمة اللي أقل يعني نقولوا إحنا أقل امبورتانس إنه هو فيك هو الذكر أكبر شوية من الأنثى في التايم تاعه
0: في الحجم أيوة
1: دونك يعمل لا بروتيكسيون الدفاع يقفل الباب نتاع المنحلة وما يدخلش بيان سور وأول حاجة يستغنيوا عليها نحل في كام تاع برد قوي وإلا سخانة قوية هم الذكور يقتلوهم خاطر
0: يفهم باش يوفلوا في موجات الحرب سبحان ربي
1: يقتلوا الذكور يخرجوهم خاطر باش ياكلوا ما يعرف في حد شيء والا فما يخليو منهم بارتي يدخلوا لداخل البيت ويمروحوا يستعملوا الاجنحه نتاعهم خاطر هما اكبر شويه يستعملوا الاجنحه نتاعهم باش يبردوا اليرقات نتاع البيبيات نتاع النحل الصغيره
0: سبحان
1: دونك عندهم ان رول دو بروتيكسيون بروتيكسيون فيزيك معناها ينجموا يبلوكيو الفرفز وكيدخل خاطر هو الذكر ما عندوش البرا ما يدقش ما يعرفش يدق ساعات يقول لك ركزت عليا نحله وما قرصتنيش هذيك راه الذكر نتاع نحله
0: توا فهمت
1: هذيك راه الذكر نتاع نحله
0: راهي نحله
1: راهي نحله انثى وراهي خايفه نحله انثى خايفه
0: دفع على روحها ابخي تو
1: فوالا نحله انثى تركز عليك ما تقرصكش دونك الذكر ما يقرصش الذكر يدافع فيزيكمون على الخليه ما يخليش مثال لي بارازيت باش يدخلوا ولا حاجه اخرين يدافع زاده يمروح على الخليه على اليرقات الصغار نتاع البيبيت والاهم الاهم ربي سبحانه خلقه الحاجه واحده اللي هي تلقيح الملكه
0: سبحان الله
1: والاغلبيه اللي هما نقولوا احنا ال 40 ل 80 ذكر نتاع الخليه هذوك كيف يعملوا تلقيح من مع الملكه سيستيماتيكمون يموتوا دونك لو فيت انه الملكه صار لو فول نوبسيال باش نحكي عليه شويه اخر وصار تلقيح راهم سيستيماتيكمون باش يموتوا على خاطر العضو الذكري نتاعهم يتقص ويمشي مع النحله دونك يولي هو يموت يمشي مع الملكه دونك يولي هو يموت ما عادش عنده فوالا مربوط بالجهاز التناسلي اللي يتحط مع الانثى والانثى هي اللي تخبي ستوك نتاع معناها الاعضاء التذكريه الاعضاء الذكوريه نتاع النحلات الرجال تخليهم عندها الملكه باش هي طول اللون تاع حياتها تنجم تلقح البيضات نتاعها وتنجم تبيضهم و اون ميم طون خاطر هي الوحيده اللي تبيض الملكه دونك وفوالا دونك فينالمون يموت الذكر واول واحد
0: يقدم روحه
1: اللي ساكريفي ويموت هو الذكر واللي مسكن يستغنيوا عليها اول واحد يستغنيوا عليه. بالنسبه للملكه اللي هي مهمه على الاخر الكوين البي الكوين بي هي اللي تعيش بين عامين وثلاث سنين ثم نحلات ملكات يوصلوا حتى الخمس سنين.
0: ايوه
1: والغذاء نتاعها الوحيد هو لو جولي رويال. لو جولي رويال اللي قلنا احنا تنتجوا النحلات اللي عمرهم بين خمسة و12 يوم
0: فوالا هذوما
1: الاولاني هذيك هو معني النحلات بين 5 و12 يوم اللي فات ولا عمرها 13 يوم عاد نجم تنتج الجولي رويال تنتج الجولي رويال حتى معني الغذاء الملكي حتى اللي عمرها 12 يوم بي النحله الملكه تبيض 2000 عظمه في اليوم 2000 عظمة في اليوم لمدة 2 إلى 3 سنوات باهي نقولوا احنا معناها النحلة هذية إذا كان هي تعبت وإلا كبرت في العمر وإلا المخزون متاع السبرماتوزويد وإلا معناها السائل الذكوري متاع التلقيح وفي كيفاش تعرف هيا باش نحطوا ملكة أخرى مش هي اللي تعرف الملي العاملات اللي هما ما شاء الله
0: ملكة أخرى
1: يختاروا يعرفوها كبرت في العمر يعرفوا البيضات اللي هي قاعدة تبيض فيها ما همش في اختيل ما عادش في اختيل يعرفوها هي صحتها تعبت يمشيوا يصنعوا غذاء ملكي واحد آخر ويوكلوا ملكات أخرين يوكلوا يراقات أخرين ويختاروا ملكات أخرين وعندهم طريقة في أنهم يدخلوا في صراع مع بين الملكات الجدد
0: والقديمة
1: مع القديمة اللي هو يتسمى قتال الملكات اللي هي ايفينمون كبير يصير في وسط الخليه نتاع النحل كومبا دي ران. كيفاش يصير؟ بعد ما الملكات العاملات نحلات العاملات قرروا اللي امهم كبرت والا لاغين نتاعهم كبرت يوكلوا جولي رويال النحلات معينات يخليهم هما زادا يكبروا ومن بعد يصير العركه هذيا في وسط الخليه ما يخرجوش من الخليه
0: وسط الخليه
1: يقعدوا في الخليه ينظفوا اسباس
0: مشكلنا وحدنا للتدخل الخارجي وحدنا سبحان الله
1: ينظفوا اسباس في وسط المنحله نتاعهم.

0: قروا اللي امهم كبرت عملوا ملكات جدد زفروا علموها اللي باش تصير عركه وتصير عركه ايفيكتيفمون ويتقاتلوا والملكه القويه هي تولي ملكه جديده
1: ويتم تتويجها
0: ويتم تتويجها الملكه نتاع الخليه هذيك. يعني الملكه هذيا ساعات تقتل اللي قاعدوا اللي ربحت ساعات تقتل اللي قاعدوا تقتلهم هي قوية حكيكة وساعات تخلط أصلا تقتلهم اللي هم مازالوا يزفروا من اللي هم مازالوا يزفروا في وسط الخلية تجري تقتلهم أما تقعد ديما يعاودوا يعملوا لها الملكات العاملات العاملات يعاودوا ينجوا لها خاطر هما يعرفوا اللي هي كبرت ما عادش تنجم أكثر من 3 سنين ما عادش تنجم تبيض وصيبون خاطر التلقيح نتاعها زادة تلقيح يصير مرة واحدة في حياتها دونك المخزون نتاعها نتاع
1: الوفي
0: صيبون لو ستوك اللي عندها زاد وفي دونك لازمهم يعاودوا باش يبداو السور اللي الخليه نتاعهم ما تموتش دونك يحضروا رواحهم يحضروا ملكات جدد. تصير العركه هذيك وكيف الخساره صارت ساعات نقولوا احنا يسالوني ساعات العبيد اللي يبداو يربيو في الحال يقول لي راني انا نلقى بيت تكون توحدها هي نحله من نحلات اللي خسرت مشيت لبلاصه مثل ترام تاع شجره لقات وهربت عملت يا خو يهربوا معاها جماعه من العاملات يهربوا أوكي. معاها يعملوا كيما الانقلاب ويعملوا عسل في ترام تاع الزيتونه والا في كاف والا في كافيرن لقاوها والا في موتوريت نتاع كرهب ساعه تقرب
1: مطيشين قديمه ولا شجره
0: الكرهب يكونوا فيها وعملوا انقلاب اقتنعوا اللي هو ما عادش يحبوا يعيشوا مع الملكه هذيك عملوا ملكه اخرى ومشيوا معاها
1: وهي تبدا نفسها من الخليه نتاع عند الفلاح المربي هذيك نتاع نفس الخليه
0: نفس الخليه يصير اكيد مشاكل بيناتهم خاطر باش يوليو يتعاركوا على ريسورس وما عندهم سوبرفيسي معينه ما يفوتوهاش كذا ما ينجموش اينون با لا كاباسيتي انهم يطيروا اكثر من هكاكا دونك يوليو سبحان ربي والعسل هذيك هذيك ديما تسمعها نتصورك الكلمه يقول لك عندي جبهه نتاع نحل تكون لي
1: وي
0: وهو هذاك صارت العركه بين الملكات ملكه يا اللي خسرت والا الملكه القديمه اللي كانت كبرت في العمر وخرجوها طردوها ما قتلوهاش مشيت عملت خليه وحده يتكون عسل الجبهه يتكون الجبح ويكون طريقه ناتوريل ماهوش معمول في البيت هذاك المستطيله نتاعنا نتاع الفلاح نتاعنا ومشيت على روحها وكونت حاجه اخرى كومبليتوم سبحان ربي معناها هذيا يقولوا احنا سي بون معناها البارتي اللي الملكه اخترناها وعندنا ولات عندنا ملكه جديده اللي هي مازالت فيرج ما عملتش التلقيح من الذكور نتاعها دونك سي بون باش تصير ايتاب اخرى اي تفضل
1: سامحني قبل مثلا تعاملت خليه اخرى لهنا من الملكه هذه لهنا المربي شو يعمل ينجم يخليها وقت انها تكبر الخليه ولا يهزها يحطها في صندوق شو بالضبط
0: ينجم يعمل الزوز
1: سبحان الله
0: انا نصيحتي ديما يهزها من اللي هي صغيره قبل ما تقوى عليه خاطر النحل اللي يتكون في مغاره وفي كل راه واش باش يهبطوا هذاك دو بريفيرونس تهبطوا صغيرون خير من اللي تكون وبايض وعملهم هذوك الكل وعمل الكونتيتي نتاع نصيحتي ديما طونك هي صغيره ديريكت هزها حطها معناها لازم عنا دي برودوي نديو بهم للملكه الام هي الام ما غير ما عارك ما غير راحت شيء ما غير ما نقعدوا نعبيو في شكاره وكما لا لا لا جيب الام انت لو فتح الام وتجيبها هما الكل يتبعوها صغيراتها الكل يتبعوها ما غير ايفور ما غير ريزيستانس جيب الملكه الام تلقى لها طريقتها عندها كي عندنا شكل سبيسيال يتحط فوق منها كنزوها نحطوها هي في وسطها هما الكل تنادي لهم تنادي صغيراتها وتنادي لوليداتها يتبعوها ويدخلوا فك البيت هذيك اللي حاطينها فيها معناها اما نجم نربيو ايفيكتيف مع عسل يكون مربي في بلاصه معينه نحولوه احنا نحطوه في كادر مستطيل انا نمن اللي الكادر هذاك مهم معناها لازم تكون ستركتوري بالحاجه تاعو ما نحبش الجبح مانيش انا من العبيد اللي ما نحبش الجبح ياسر ماذا بيا ديما جولي فيت مي تنحكيو في موضوع دونك احنا توا وصلنا للليتاب اللي سي بون عندنا ملكه اللي هي مازلت فيرج باش تصير حاجه اخرى مهمه في سامحني رمارك اخرى بالنسبه للقتال نتاع الملكات فما عبيد يقول لك راني انا نسمع في تصفير غير عادي في البيت نتاع النحل نتاعي لازمهم يعرف وقتها يمشيو يجريو يمشي بالهم اللي دخل بارازيت ويمشي بالهم كذا لا هذاك راه باش يصير القتال نتاع الملكات
1: باش حاجه طبيعيه ما نسوش
0: ما تدخلش فيه طونك بيت مسكره وما صارش فيها ماكش ترى في عرك ماكش ترى في نار تشعل ماكش ترى في حاجه غير عاديه اللي دايره بالبيت نتاعك خليها على روحها راه ثم اون سيليكسيون ناتوريل قاعده تصير وسيبها تمشي على روحها
1: سبحان الله
0: اوكي ايوه فينومين اخر اللي نجم النحال اللي ربي في النحل والا العبد العادي نجم يتعدى يراه اللي هو طيران الزفاف والا طيران التزاوج وقت اللي الملكه نتاعنا اللي هي مازالت عذراء باش تدخل وباش تعمل لو ستوك نتاعها نتاع الحيوانات الذو المنويه اللي باش تعيش بهم العامين والتفاسنين القدامين باش تعمل ان ايفينمون سكون ابيل طيران الزفاف اللي هو باش يكون فيه صراع كبير بين الذكور اللي هو الدور الاساسي نتاع انجاب الذكور في خليه النحل باش يكون صراع كبير بيناتهم

0: هي نحلة كيف وقتها سي بون فقت بروحها ربحت تخرج من البيت ما تقعدش في وسط البيت تخرج لبرا
1: أيوة.
0: وتخرج اون اودور اللي هو سي ان فيرومون سيكسوال نتاعها هي تعرف كيفاش تنجو سبحان ربي كيفاش
1: سبحان الله
0: والريحة هذيك توصل للخلايا حتى الخلايا المجاورة دونك تجبد الذكور اللي في الدورة هذيك الكل بريسك 2-3 كيلومتر متاع الزونة هذيك الكل يجيو الذكور هذوكم الكل ويصير عركة بين الذكور ديجا ومن بعد هي عندها لكاباسيتي انها تطير فيك هي النحلة الأم كبيرة
1: أكبر في الحجم
0: تطير توصل حتى 40 متر في العلو وانت كتبت تفرج من بعيد ترى نحلة تطير وبعد ترى بقيت الذكور الكل تجري وراها
1: أي مجموعة
0: مجموعة متاع ذكور ويتعاركوا وكلهم يلقحوها وبعد ما لغز ما يموتوا اللي لقح واللي وصل لقح الملكة الأم يتوفى واللي ما لقحش ربش يقعد عايش بش واللي قلنا الأدوار متاع بكري أنه بش يعيش يمروح وإلا يقتلوه ولا يحاسلوا يتصرفوا
1: يقوم بدوره الطبيعي
0: يطلع الدور العادي متاعه دونك ترجع من بعد الملكة متاعنا تدخل للبيت النحل وتبدا في السيكل نتاع البيضان نتاعها اللي هو 2000 عظمه في النهار مع الاختيارات هذوكم الكل واو. معانها تجيري ال 80,000 نحله اللي عايشين معاها وتنتج العسل وتنتج البروبوليس وتنتج لي بولين وتنتج لا جولي رويال وتخدم على روحها
1: مجتمع كامل
0: نستحفظوا عليها بيان سور
1: معناها مجتمع كامل في الخليج سبحان الخالق ما ميكانيزم
0: ريت حكم حكم ربي فيه سورتو اهم حاجه اللي انا فاجئتني ياسر معني انها كيفاش كيف هي باش تدخل في كومبا تكون واضحه وتعلمها راني انا تولدت تو وراني انا وصلت للماتوريتي نتاع تو تزفر تقولها راني انا باش نجيك في كومبا
1: طنبور الحرب
0: يا مقتول يا باش نخليك تنجح وانا باش نهرب على روحي نمشي نعمل الجبحه على روحي معني سبحان ربي
1: سبحان الخالق اوكي لاني ما تستحضرش وايه مثلا حاجات غلطه يعملوها مربين النحل مع الخليه نتاعهم
0: برشا حاجات برشا غلطه مثل انا انهم يفرسيو انها تقعد نفس الملكه والا يفرسيو هما ان الملكه تتبدل لا ينجموا هما ما يحملوهاش ساعات يجيبوا لهم ملكة من بلاصة أخرى,
1: بلاصة أخرى
0: لا يحملوهاش يقتلوها رام ثم النحلات العاملات رام قويين رام نسي معناها مفتريات رام متعجبهمش نحلة مهمش هما مهمش هما اللي يقتلوها مهمش هما اللي يربيوها يقتلوها كغيما مثال هذيك حاجة اللي لازم يرد بالها يرد بالو منها النحال حاجة أخرى تورى فيها دي براتيك غالطين إنهم قاعدين يقطعوا في العسل والدنيا سخونة بالطريقة هذه راهو ستريس كبير قاعد تعمل فيه على المنحلة نتاعك جو بريفير إنك ما تقطعش استناها مسيك نستها شهر ولا شهر ونص أصبر سخانة 70 ولا يعلم احنا عبيد ويعلم ربي بينا
1: فما بالك حيوانات
0: خلي ما بالك نحولات مسكينات 30 ألف كعبة في بيت معناها دو بريفيرونس خليها ترتاح
1: سبحان الله
0: واصبر شوية العسل اللي يتقطع يتقطع روتار ما يصير له شيء بطبيعته مسكر عليه هي وكار عليه جناح نقولوا احنا دونك خليها بطبيعتها ترتاح
1: ما يصير حتى شيء
0: هذوما لي بون براتيك اون جينيرال
1: سي بيان فما المربين اللي يخليوها للطبيعة وفما شكون يعملوا اعتمادات أخرى مثلا يعملوا يزرعوا حاجات بحض الخلية نباتات معينة شنو
0: بالعكس احنا مش نزرعوا حاجات بحض الخليه احنا الخليه نحولوها الخليه مثال في البريود اللي باش نور فيها الزعتر نحطوها في ثم سواني الزعتر باش تبدا العسل يخرج عسل الزعتر في بريود كلاتوس نحولوها والنحاله احبابنا واصحابنا والخدمه اللي يخدموا راهم يعرفوا وهما اللي يحولوا هما يقولوا لنا حطوا في الكلاتوس حطوا في الزعتر حطوا في البرتقال ساعات تحط بيوت نحل في السواني نتاع البرتقال انت بنت كابون تعرف معني
1: موجود
0: كانت ريحه البرتقال ريحه عسل البرتقال ياسر فيوحه في سورتو نعملوا بها زرير ونعمل بها الكل ريحتها ياسر بنينه يبدا زرير فيوح زرير سي ان غو تري بارتيكولي وبنين برشا في لي جاتو زاد عسل البرتقال ياسر بنين
1: واضح يعطيك الصحه وايه مو فما كزراعات يقول بندعم بها انا الانتاجيه نتاعها في في في بلاصه تبدا
0: اما سي ان بو كومبليكي انك انت تزرع بذمه النحل سي ان بو كومبليكي جو بريفير تزرع على روحك وتجيب النحل باش هي ترى على روحك خاطر هكاك باش تولي حاجه كومبليكي شويه
1: ميرسي انا تفاجات بهذا العالم تاع النحولات الحقيقه فما الكومبا خاصه وال والدنيا وحاسيلو سبحان الله يخلق ربي سبحان الله ولا سبحان الخالق شنو دروس نتعلموها من الحيوانات طبعا
0: اكيد من الطبيعه اكيد
1: ربي فضلك وان بالحاج شكرا على هذه النصائح مواصلين معكم حتى يشلل نص النهار فاصل ورجعينا
2: سامر فايبس

0: خليك نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم مثل الجمعة من العشرة النصف نهار
1: لحداش واربعة واربعين دقيقة. رجعني لكم واصلين معكم حتىش للنصف النهار وديما في متابعة لأهم المهرجانات. ونفكروكم ديما بتبيعة الحال بسهرات اللي تنجموا تحضروا لها. نفكركم اللي تنجموا تتابعوا مهرجان الجم في دورة 39 من 11 جويلية ومازال متواصل العروض وسهرات الحلوة الاستثنية الحقيقة حتىش لخمستاش أو دونك عندكم عروض موسيقية عالمية أوبرا لها سهرات ياسر ياسر مزيانة. دونك الأكثر تفاصيل والحجز الاتصال عندكم فستيفال الجم بوانتين أو لا على تسكرتي بوانتين. دونك تلقاو برشا تفاصيل والتواريخ متاع سهرات وشنو تنجموا تحضروا وتواكبوا بطبيعة الحال. سينو نهار الجمعة ختام مسك هذا الأسبوع يحضر وحدينا حمزة الكريفي. مرحبا
2: صباح النور والسرور. إن شاء الله جمعة مباركة نس الكل.
1: أمين. شنو الجو؟
2: الحمد لله في خير ونعمة. باش نحكيوا على حوته مزيانة برشا اليوم وسيدة كل تستنى فيها والموسم تاعها توا بدا قريب يبدا لو 15 اوت.
1: لو 15 اوت ما عندنا مازال توت سويت في ولد بحر.
0: ولد بحر مع حمزة الكريفي.
1: ايوا صحيح. اللمبوكا
2: اللمبوكا ما هي او يعني القوي حوته قويه برشا. ميزانها يوصل حتى الاكثر من 20 كيلو في المحيط الاطلسي. طولها يوصل ل 2 متر في تونس نجمو نعملو 2 متر نجمو نعملو كبيره شرهة جدا. تنجم تقعد نهار كامل تاكل ما يقلقيش. الوان اصفر على ازرق على اخضر الوان زاهيه جدا. اما اللون نتاعها راهو يتلاشى تدريجيا بعد ما تصطادها بعد ما تخرج من الماء ترجع لونها للبرونز للجري. على ذلك كل ما تلقى الوانها مختفيه اللمبوكا كي تجيب تشريها من السوق معناها اعرفها راهي قديمه. كل ما الوانها ناقصه معناها راهي قديمه. عندها بوند دوري على راسها.
1: اللي هذا ينطبق على اللمبوكا ولا على الانواع الحوت؟ مش ناخذ حوت فريشكه.
2: اوز الروبير نتاعنا كمواطن عادي واقف على مرشي ولا نصبه باش يشري حوت.
1: أوكي.
2: شنو الروبير؟ اول روبير هو العين نتاع الحوت. اذا شفت عينها صافيه واضحه عين باينه ما فيهاش ذبابه مش بيضه من فوق راهي فريشك. ثاني روبير انك لازم تمس الحوت تمس الحوت بصبعك. اذا تراس نتاع صبعك نتاع النزله قادت في الحوت ما طلعتش ما رجعتش اللحمه لبلاصتها عارفها راهي قديم. ثالث روبير هو تشد الحوتها من راسها وتوقفها هكا بالمعكوس. اذا بدنها قاعد واقف مستوي راهي فريشك. اذا طاحت هكا على جنب راهي مرخوف راهي قديمه.
1: رابع
2: روبير ميسيرش
1: القشور
2: نتاع الحوت اذا لقيتها برشا ناقصه ليكاي البرانين الحوته راهي ممسوسه برشا بالثلج وراهي تعب. اخر روبير هما كالخناخش يقول لك هاو خناخشها وبدمها هذاك اخر روبير هذاك. هما توا الحق نتاع ربي راه وصلوا ولاو يصبروا حوت بايامات طويله من غير ما تفيق بيه هو مش فريشك. انت تو تمشي للبحر في بالك حوت ديما عنده نهار نهارين يحطوه في الثلج. اما راه ولوا توا حتى جمعه من زمان عرفوا لي تكنيك الحواته كيفاش هما دي تكنيك نتاع غش الحق.
1: الغش عاد يخي هذا
2: يتغلف بالبلاستيك الحوت ويتحط فوق الثلج والحوت الثلج ما لازمش يمس الحوت. اما احنا ردبانا ونعرفوا ديما منين نشريو في وقت توا وقت صيف وقت حوت وقت اوميغا 3 والحوت باش نحكيوا عليه غنيه برشا بالاوميغا 3. علاش غنيه برشا؟
1: والله تعرف حمزه تفكرتك البارح جاب حدينا الدكتور محمد العيد حكينا على هو طبيب أطفال حكينا على الصغيرات حكينا على أهمية الأوميغا 3 والحوت واقترح نوع الغزال حوت الغزال أنه ينجم يكون حل من الحلول للصغيرات اللي عندها الله يقدر مثلا فرط الحركة في مراحل صعبة معناها. دونك الأوميغا 3 فيها مصدر غني بالمصدرات.
2: هو اقترح الغزال هو الأوميغا 3 مش في نفس الكونسنتراسيون من حوت الحوت. أكثر حوت فيه الأوميغا 3
1: أنت شنو زيت تقترح لنا قائمة أخرى؟
2: هو الحوت ليك الحوت هذاك فيه الأوميغا 3 غني بالأوميغا 3 معناها كي تشري شلبة شلبة تعيش على الحشيش تاكل في اللي زالك ماكش تلقاها غنية بالأوميغا 3. الحوت ليك الحوت كيما السردينة سكومبري الماكرو البلاميت النازلي التو اللمبوكا غنية برشا على الأوميغا 3 خاطر النظام الغذائي الكل تستاد الأسماك الحية وهي مسيبين فيها برشا إشاعات. قول لك اللمبوكا في بعض الجهات تاكل الجيف وهي بزهر علاش قالوا تاكل الجيف في مدد سابقه في اعوام سابقه فما لا قدر الله حراقه في البحر كي يلقاو الجثث نتاع الحراقه فوق الماء يلقاو اللمبوكه تحتها في مشي في بالهم اللمبوكه راهي قاعده تسقط من الجثث لا اللمبوكه تحب الظل واحنا توا باش نجيو في طرق صيد اللمبوكه كيفاش نصطادوها بالتكنيك نتاع الظل اللي هي أقدم تكنيك في تونس وتقنية تونسية بامتياز. بحرتنا التوانسة من 15 جويلية قبل موسم انطلاق لامبوكا اللي هو في 15 أوت وتوا نوصي المواطنين ونعول على وعي المواطنين ما تشريوش لامبوكا يرحم والديكم قبل 15 أوت مازال عنا 4 أيام ولا 5 أيام ما نشريوش لامبوكا مالقريسا قاعد نشوفها راي كوميرسياليزي في المرشيات عندها فوق الجمعتين جويدة من با ميزانها بين 450 غرام ما فيهش لحم جملة خاطر هي تمشي بالطول دونك لحمتها راهي باش تعرض لازمها راهي شوية وقت في أول سيزون 450 غرام في في الخريف في في سبتمبر وفي أكتوبر توصل 5-6 كيلو معناها 15 أوت نبدأ نشريو لامبوكا التايم مينيموم دو كابتير أصغر تايم تاع لامبوكا هاوك احنا مواطنين كي ما نشريوش نستحفظوا رانا ما نعاونوش احنا في الفزيات أصغر تاي 35 سنتي تحس كعب حوت لامبوكا توا باش تشريها من هنا 5 سبتمبر اقل من 35 ولا بعد ما تشريهاش اشري كان طيب بايرك انت توا تساهم بوعيك هذا باش تستحفظ على البحر حتى كان البحر يجبد حوت صغير مش باش تلقى حتى حد باش يشريهم من عندهم كيفاش نجم نصطادوا بحارتنا القدم من 15 جويلية ياخذوا ثلاثه لوحات لوح يصنعوا بهم تريونكل اللوح نتاع باليت قديم
1: اوكي
2: يصنعوا بهم تريونكل لوح يغلفوه بالسعف نتاع النخل وراق نتاع نخل العرايش نتاع نخل
1: واضح
2: يخلفوه تولي كل مظلة يربطوا فيها خيط من لوتا ويعملوا فيها حجرة كبيرة باش يرزنوها كيما الأونكر ويهبطوها في الفون تولي عندك انت مظلة فوق الماء على سيرفاس نتاع الماء بلاصة مظلة لامبوكا تحب بلاصة ظل علاش تحب بلاصة ظل أول حاجة هي ما يتعوم قريبة للسيرفاس باش تنقص شوية سخانة على روحها ترتاح فيهم البلايص هذوكم وثاني حاجه البلايص هذوكم يلموا الحوت الاخر وهي تجي باش تسقط من الحوت هذاك يشيو البحر تونس يرميو موك كيما قلنا السعف نتاعهم يقعد هكا 10 15 يوم في بلايص معينين في البحر من لو 15 اوت يجيو يخرجوا يا الصباح يا العشيه يدوروا بالغزل على فوق بجنبك الغزل السعف هذاك ويشدوا كلمبوك الكل الملمومه تحت الغزول هذيك وطريقه صيد ايكولوجيه صديقه للبيئه ومساعده البحاره في تونس برشا وافيكاس على الاخر على الاخر على الاخر هذه الطريقه كيفاش نصطادوها والا يدوروا عليها بالغزل والا يصطادوها بالكركار كيفاش نجموا نصطادوها من الفلوك صحابنا اللي يعملوا عندهم فليك والا يصطادوا صيد ترفيه فوق القارب نصطادوها بطريقه الصيد بلا الجر نمشيو نبداو نمشيو مانيش واقفين على بلاصتنا نعملوا فيتيس دو نافيغاسيون طالع شوي من 5 نو حتى ايش ل 9 نو تحب الجري تحب الجري المونتاج اللي باش نعملوه نعملوا كان على ترين بيش على ترين قصبه نتاع مقلوبه لي زانو نتاعها بالليرولمون موليني اتومبور ونعملوا شريطه نتاع ديراغلو بلاستيك التاي نتاعهم بين الديس والكانز سنتيمتر وفي اخرهم في اخرهم هما نحطوا كعب اوكتوبيوس والا كعبه كالامار ارتيفيسيال ديكو كعبه لامبوكا تبدا تشوف في كعبه كالامار ولا كعبه سوبيا ولا كعبه قرنيت خالطه على فريق نتاع اكليلور صغار هذوكم باش نعملوا له سيميلاسيون نتاع شاس وباش تخلط وبشد باذن الله سامي العليم نربطوا بخيوط خشين ما ننساوش مينيموم 80 حوطه قويه برشا حوطه كومباتي على الاخر اذا حصلت تطلع فوق السرفاس نتاع مي وتعمل حرب كبيره برشا
1: باش نجم
2: تتمنى روحها هي توصل تعمل فيتيس دوناج 80 كيلومتر الور تجري قويه على الاخر معناها قويه على الاخر هي باش تعرفها قويه راه تاكل في الحوت الحي معناها كلها اوميغا 3 على ذاك قلت لكم حوته بنينه برشا كيف كيف لا فيها شوك ولا فيها قشر
1: معناها صغيرات
2: ساعات صغيرات ساعات الكبار في العمر بنين على الاخر في الماكلة
1: ابن ماكلة بها
2: يعني ابن ماكلة كسكسي مقرونه مشويه ثلاثه ذوما
1: اوكي
2: المالطيه اصحابنا واشقائنا دوله مالطا الشقيقه يعشقوها من كثر حبهم لها وصلوا عملوا تصويرتها على العمله نتاعهم في وقت من الاوقات تنجع على الاخر في المسجد نتاعها بالترين سيرتو البلايص اللي يحبوا يسلوا العباد من سيدي الرايس حتى للهواريه في الكوتا هذيك تعمل فيتيس دو نافيغاسيون كيما قلنا سيت نو وتعمل نافيغاسيون كوتير قريب للكوت عندك شانس باش تشد لامبوكا باش تشد البلاميد وباش تشد البيشي زاده الخشين كيف كيف نجموا نصطادوها من الشط
1: ايوا كيما صديقنا في الفيديو اللي من الشط تحيه لي شكون سمينا كالعاده
2: مسيس هذيك في
1: رجعنا الفيديو
2: في منزل تميم في منزل تميم. أصحابنا يصطادوا بطريقة في ريح بحاري ريح أثر حكينا عليها قبل التكنيك هذا. يدخلوا شريطة كاملة متاع مونتاجي متاع مسونات قرابة 15-20 مسو. هم بعد يركبيريه خطفت له كعبة لمبوكة بسم الله ما شاء الله
1: كاليبر به زيدا.
2: وأنا عمناه لي رباب بالزهر اي كاليبر ما شاء الله مينيموم مينيموم فيها 3 كيلو هذيك. هنا عاملين الرباب بالزهر قاعد نصطاد في في في منزل حر على عشط نصطاد في الدومي بيك حوته اسمها دومي بيك كيما المسله وتضرب لي كعبه لامبوك وما كنتش حاضر الا كعبه اللامبوك قصبه اللي عندي بيتش لي جيرينغ المنتجات اللي عندي فينو على الاخر وحاولت باش نخرجها وصلتها لمسافه 5 متر من الشط من الشط. يعني عندي الفيديو راني ما حبيش نبعثه على خاطر مانيش لابس تورس نيو من فوق مانيش لابس من فوق دونك مانيش جوست شورتك هاو ما حبيش نعدي الفيديو في الراديو
1: اما عديت عليكم
2: اما سبحان جوست بغير مريول انا هكا هاو
1: تورس نيو هكا هاو مش مشكل يا سيدي
2: احترام للسيد المشاهدي اما موجود على الباج نتاعي
1: اوكي
2: سيستها سيستها سيستها في الاخر هربتني على بعد 5 متر فقط من الشط اما قعدت في مخي باش نحاول نصطادها كيفاش نصطادها من الشط نصطادها بالشور جيجينغ والا بسبينينغ واقفين على حجر براسة بروفوندور تحتنا عندنا الكان متاعنا 2 متر 70 وإلا 2 متر كربون 3 متر كربون لاكسيون متاعها باش تبدا مينيموم بين ال 20 وال 80 غرام موتور بين تاي 4000 حتى للتاي 5000 تريس يبدا خشين شويه خاطر قويه 020 شوك ليدر من قدام فليو كربون مينيموم 038 ايزي سناب ونعملوا لها لور دو سيرفاس لور تعوم على سيرفاس لونسي رمني في الفجر وإلا في المغرب عندنا شونس كبيره باش تشدوها كعبه اللامبوكا. اذا تحب تصطادها انت مش شط كريمه تنجم تصطادها من الشط التصوير هذيك تتعدى تو هذيك في البلاتفورم 2016 كنت نخدم على منصه بتروليه كنت كنحل شباك بيتي كل صباح نطل اللوت نلقى 1000 كعبه لامبوك
1: ما شاء الله
2: كلها راكحه تحت البلاتفورم نهبط خيط
1: تاكو كاليبر بسم الله ما شاء الله
2: كاليبر اصغر كعبه 6 7 كيلو اصغر كعبه اصغر كعبه شفت وقت عادي 3 شهور خدمه ناكل في الحوت كل يوم ما شاء الله تهبط خيط ميم با تحط عمرك نص عمر حتى بطرف خفيف اي حاجه تحطها برك باش تشد لامبوكه وسهله برشا مشت مشت تنجم تستعدها بالطعم الحي تعمر كعبة بوري حية إكزامبل الجهات اللي تقرب برشا هي للشط تقرب في النسحة كي يبدأ البحر موخر تقرب في بحر الراكح. أنا عرضتني مرة في سليمان في سيدي الجامي في 2011 ما زوز شبرين ما معنى 10 سنتي ما كعبة لمبوكة بخمسة كيلو قاعدة تعوم بحذية كيف كيف في قربه في شط الزهور تقرب برشا للكوت في الجبلي وإلا في البحاري وكي تبدأ البحر نازح تلوج على الحوت نجمو نعملو لها بالحي وإن شاء الله ربي يرزقنا حوتها مزيانة نتمناها لكل صياد باش يعمل معها كومبا اهم حاجه هي الكومبا والكومبا نتاعها اقوى برشا من الكومبا نتاع القراد وان شاء الله ربي يرزق الجميع
1: يعيشك حمزه
2: حاجه اخرى مهمه جدا الكائن الوحيد اللي نجم يعاوننا باش نقضيه على سمكه الارنب سمكه الارنب السامه والخطيره واللي عندها حتى عدو في الطبيعه اللمبوكه راهي تاكل سمكه الارنب كي تبدا صغيره توا وقت لمبوكه واللمبوكه والارنب توا تفرخ دونك لمبوكه راهي تاكل سمكه الارنب وتعاوننا باش نقضيو عليها حاجه بركه خايبه تعملها اللمبوكه هي تاكل الصغار نتاع نتاع الفكرون نتاع الفكرون اللي قاعد يبيض يبيض
1: فروخ صار برشا
2: الصغار برشا اللي خارجه للبحر لمبوكه راهي ما ترتيهمش وباش تاكلهم حاجه تفرح زاده سمكه البطاطا الغاز اللي حكينا على الجمعة اللي فاتت وجست لميت شوية معلومات وإن شاء الله نحاول باش نحاول نشدها ونجيبها بعد من الاستديو راهي ماهي سامة راهي ماهي سامة ماهي سامة
1: يديك ربي هو قالك سامة
2: باهي نثبت لك ربي ركز معي في المعلومة لحمها ماهو سام تاكل الأعشاب البحرية قريبة في طبيعتها في المورفولوجي متاعها برشا للشلبة التونسية في حاجة بركة سامة هي الشوكة اللي فوق ظهرها من فوق
1: أي
2: هي الشوكة معناها سامة ليست في الأكل سامة في التعامل معناها كي تشدها ما لازمكش تمس الشوكة الفوقانية اللي فوق ظهرها كي نقولوا سمية سمية منخفضة كيما الراسكاس باش تعمل لك شوية سخانة في يدك الشوكة الفوقانية دونك نظفوا الشوكة الفوقانية ونحاولوا ما ناكلوش الأمعاء نتاعها خاطر تاكل في الحشيش والحشيش يسبب أنواع من الهلوسة لبعض العباد ما ناكلوش المسارة نتاعها ما ناكلوش الكرش نتاعها وصحة وبشفاء للناس الكل واللمبوكة راهي هي تاكل البطاطا الصغيرة هذيا إن شاء الله نستحفظوا على لمبوكتنا خاطر اللمبوكة ليزي بنينة ليزي ثروة وطنية ليزي هي سلاحنا الأولاني باش نحافظوا على بحرنا من الأسماك الغازية هذه اللي دخلت لنا الميديتراني الثاني.
1: يعطيك الصحة، صحيح سمكة دخيلة هي. ميرسي بوكو، شكرا لك حمزة الكريفي على هذه التفاصيل والمعلومات. هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا اليوم من سمر فايبس. ميرسي محمد عزيز، شكرا وجدين. دونك شوية يخرجكم حمد في آخر مستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية. ابتسام شويخة في منك نسمع احنا إن شاء الله يا ربي الشرقة في دقيقة 90، سامحوني يا جماعة. دونك فوالا، يعطيكم الصحة الناس الكل، خذوني بالعين ميسين شمس ياسم محمد عزيز. نتقابلوا نهار 30 مرة أخرى. نحب نشكر صديقتنا هدى الشيرني، ميرسي بوكو يا هدى، ربي فضلك يعطيك الصحة. جيت اليوم طلت علينا مستمعة وفية، صديقة مش مستمع الحقيقة، متاع ربي محليها محلي الانرجي متاعها. تحية لعائلتها اللي قاعدوا يستنيوا فيها الهنا اللوطة في الشمس ما طلعوش معاها، دونك ربي فضلهم. إن شاء الله عودة ميمونة للأمريكا، وإن شاء الله عاود ترجع مرة أخرى لتونس بطبيعة الحال مع عائلتك وصغيراتك. وميرسي بوكو على الطلة متاعك اليوم والأجواء الكوليكا. ميرسي إيهودة، يعطيكم الصحة، ملتقانا إن شاء الله إن شاء الله نهار الاثنين في لمان، وباي باي.
0: منك نسمع، صوتك تسمع، لكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا السيف يحلى. ديوان فام، صوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية، وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف النهار. ديوان فام، عسلامة. الإدارة العامة للغابات تعلن الانطلاق في تقييم أضرار الحريق الأخير الذي طال غابة غار الملح عبر إفاد فريق فني مشترك رفقة دائرة الغابات ببنزرت، لوضع خطة عمل متوسطة المدى لاستعادة المنظومة البيئية المتضررة. وأوضحت الإدارة أن الفريق أدى زيارة ميدانية للموقع بهدف المعاينة الدقيقة لحجم الخسائر وحصر المساحات المحتملة طريقة، تمهيدا لتحديد التدخلات الفنية العاجلة. ومن المنتظر أن تتوج هذه التحركات بوضع برنامج متكامل لإعادة التأهيل والتشجير وفق الخصائص البيئية للمنطقة، في مسعى منهجي لاحتواء تداعيات الحريق واستعادة الغطاء النباتي والموروث الغابي في أقرب الأجل. فريق من المعهد الوطني للتراث انطلق في أشغال تنظيف وإزالة الأعشاب من معلم أثري اكتشف إثر أعمال تهيئة كنيسة رازدس. وأشار المعهد إلى أن هذه التدخلات الميدانية تجرى للتعامل مع البقايا الأثرية المكتشفة بالعقار والتي تعود تاريخيا إلى مدينة ماكسولا القديمة. ومن المنتظر تثمين هذه المعالم التاريخية في المرحلة القادمة وإدماجها ضمن مشروع إحداث مركب ثقافي جديد سيقام بعقار الكنيسة. عمادة المهندسين التونسيين تؤكد أن أحكام القرار المتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهنيين دون استثناء. وشددت العمادة على أن كل اتفاقية أو عرض خدمات يتم إبرامه خارج الضوابط والتعريفات الدنيا المحددة بهذا القرار يعد مخالفة صريحة لأحكامه، ويعرض مرتكبيه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها بالقانون المحدث لعمادة المهندسين التونسيين. في الأخبار العالمية، مقتل حوالي 97 شخصا على الأقل نتيجة الفيضانات التي شهدتها عدد من المناطق في شمال شرق الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم. وكشفت مصادر محلية أن الفيضانات أثرت على أكثر من 170 ألف شخص وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة. السلطات اليونانية تأمر بسجن رئيس بلدية إحدى المدن في غرب أثينا قبل المحاكمة، متهمة إياه بالمسؤولية عن حريق الغابات الذي دمر أكثر من 10,000 هكتار الأسبوع الماضي. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في برنامج منك نسمع، في أمان الله.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
5: ديوان فام صوتكم
6: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: نصف نهار واربع دقائق، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه والاستماع على موجة اذاعه دي وانا فاهم كالعاده والعويد. معكم اليومي القارم اثنين لجمعه من نصف نهار حتى الماضي ساعتين منك نسمع كالعاده، نرجع على مختلف الاخبار المستجدات المواضيع والملفات اللي تهمكم واللي تحبوا تعرفوا عليها التفاصيل والمستجدات وملفات او خدمات قاعدين تتسائلوا عليها. اكيد معنا باش تلقاو كل الإجابات والتفاصيل إن شاء الله. بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة، تحية لكامل الفريق اللي يأمن لكم الحصة هذية، عزيز ووجدان العوني موجودين اليوم في الريجي، عزيز في الإخراج الصوتي ووجدان في الإخراج الرقمي، وكالعادة تحية لزميلة هيفا بن يوسف في الأعداد والتنسيق. أكيد باش تلقاو معنا برشا أخبار وبرشا مستجدات باش تكتشفوهم معنا توا في الغيكاب.
4: الغيكاب
1: ظاهرة لافتة انتشرت في الفضاءات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، نحكيه على الفاب بين الشباب، شنية مخاطرها الصحية في ديكريبتاج. بش يكون حاضر معنا دكتور زهير السويسي نائب الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية وعضو التحالف التونسي ضد التدخين. في ميديتور باش نحكيو على المجلس المحلي بصفاقس المدينة اللي يدعو إلى وضع برنامج عاجل لحماية المدينة العتيقة. باش يكون ضيفنا عبر الهاتف فريد السلامي الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي صفاقس المدينة. في لاكتي دو جور باش يكون حاضر معنا نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي، ومعاه باش نرجعوا على تحذير المنظمة من بيع المياه المعدنية بأسعار مضاعفة ومن ممارسات احتكارية. في إيكوويب أهالي حي الرياض بسوسة يوجهون عريضة لرئاسة الجمهورية، علاش؟ للمطالبة بالترفيع في الحصة المائية، شنو الحكاية؟ إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف سليم البلدي نائب محلي عن حي الرياض وعضو المجلس الجهوي بسوسة. في ألو أنفو إن شاء الله باش تكون حاضر معنا مريم المكني ناشطة حقوقية وعضو في خلية البحث في جمعية أصوات النساء، الجمعية اللي أطلقت مؤخرا أول منصة إلكترونية لرصد العنف ضد النساء في تونس، إن شاء الله تلقاو معنا التفاصيل.
4: الغكاب
1: وكالعادة ديما آخر الحصة إن شاء الله الديوان اللي في كل مرة كل نهار جمعة آخر الحصة كالعادة باش نختاروا معكم ملف أو موضوع ونفسحوا بتبيع المجال للمواطنين والمتابعين والمستمعين أنهم يدخلوا معنا ويكلمون على الرقم 31-328-330. عاود نذكر بالرقم 31-328-330. أكيد باش تلقاو مريم المصمودي في استقبال المكالمات متاعكم. شنو هو الموضوع اليوم اللي تنجموا تتصلوا بنا وتدخلوا معنا على المباشر ونسمعوا اليوم رأيتكم وجهة النظر متاعكم؟ نحكيوا على عطلة الصيف مع الصغار، كيفاش تختاروا البرنامج متاعها؟ تخليوهم يرتاحوا ويتفرهدوا ينسوا القراية، ولا انتم من العائلات اللي تقولوا لا صحيح فما وقت للترفيه وللجو والبحورات، ولكن زاد فما وقت للمراجعة والتحذير للعودة المدرسية؟ دونك هذا ان شاء الله باش يكون
7: موضوعنا في الديوان لليوم. مرحبا بكم تتصلوا بينا وتدخلوا معنا في المباشر وتحكيوا لنا على تجاربكم. نعود نذكر مره اخرى بالرقم 31 328 330. باش تلقاو زميلتنا مريم المصمودي اللي باش تستقبل المكالمات نتاعكم ونسمعوكم ونوصل لكم التجارب نتاعكم. شكون زاد ان شاء الله حاضره معنا في السياق هذا؟ الكوتش اروى الشرميتي وهي مكونه في علم الاعصاب التربوي. دونك هذه المواضيع ان شاء الله اللي باش تكون في انتظاركم في منك. نسمع قبل ما نبداو معاكم بطبيعه اولى مواضيعنا واخبارنا. نخليكم توا تسمعوا معنا وائل جسار الغنيه اللي اختارها لنا عزيز العوني. قلت مليون مره حبك هكا عزيز، يعطيك الصحه. نسمعوا وائل جسار ونرجع نبداو معاكم اولى مواضيعنا.
8: ما تبدلش الموجه

0: بوبليسيتي.
1: وقي التبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.

0: لحوال الناس الجديد والاخبار الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكايه نعملوا لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع
1: نصف نهار و17 دقيقة رجعنا لكم من جديد مازلنا مواصلين معكم منك نسمع مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا كالعادة مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم وأكيد مقترحاتكم إذا كان فما ملفات أو مواضيع تحبونا نطرحوها في الحصة هونية وحتى في بقية الحصص الأخرى تحية لكم الناس الكل واليوم أولى فقرة باش نبداو بها ديكريبتاج
0: ديكريبتاج.
1: حاضر معنا عبر الهاتف دكتور زهير السويسي نائب الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية وعضو التحالف التونسي ضد التدخين وعضو الاتحاد العربي لمكافحة التبغ وباش نحكيو معه على ظهرا نتصور الناس الكل قاعدين تلاحظوا فيها تلاحظوا في الانتشار متاحة سواء على مستوى الفضاءات العامة خاصة في فئة الشباب نحكيو على الفاب وعلى مخاطرها الصحية وإحنا حاضر معنا باش يجاوبنا على السؤال هذا دكتور زهير السويسي مرحبا بك دكتور
2: مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين تقديم الأسئلة
1: مرحبا بيك مشكور على قبولك يعيشك مشكور أنت على قبولك التدخل معنا الفاب دكتور زهير السويسي نتصور كدكتور وكمهتم بالموضوع هذا وفي البحث عليه وعلى المخاطر متاعه خاصة زادة بحكم الاختصاص متاعكم والعمل الجمعيات اللي تقوموا به الفاب هذا اللي خلينا نقول قاعدين نرو فيها بارتو في كل الأماكن وفي الفضاءات العامة وتطرح برشة تساؤلات يقول لك فما شكون يقول لك مثلا دكتور أنا بطلت الدخان أما قاعد نستعمل في الفاب خاطر المخاطر متاحة أقل وفما شكون يقول لك ليه الفاب ما فيهش برشة مخاطر فما شكون يقول لك ما فيهش مخاطر فما شكون يقول لك ليه فيها مخاطر وانت بحكم الاختصاص دكتور حاضر معنا اليوم باش تجاوبنا على كل هذه التفاصيل تفضل نسمعك دكتور
2: بارك الله فيك هو الفات في السيجارات الالكترونيك هما هذوما نوع جديد هما ماهوش سيجارو ما فيش تبخ اللي هو باش يتحرق تلقى فيه ليكيد الليكيد هذا يسمو ليكيد اللي فيه النيكوتين سيرتو بالنيكوتين مع النيكوتين نلقى فيه حاجتين اللي هي بروبيلان جليكول وجليسيرين فيجيتال باش يعطيوك المنظر نتاعك الدخان اللي خارج هذاك اللي يشبه السيجارو هذاك اول ما بدات هكاك تسكروا اول سيجاره الكترونيه خرجت تشبه السيجارو بيضه هكاك وفيها ريزرفوار صغير في الليكيد وفي ريزيستونس تسخن الليكيد هذاك باش يخرج لكن كان الناس كي تشد السيجارو هو ابيض كاين قاعده تتكيف اول ما خرج السيجاره الالكترونيك خرج على اساس باش يعاون المدخنين على القلع عن التدخين
1: صحيح.
2: المشكلة سيكو مع الوقت بدينا نعرف اللي فيه خطورة بدينا نشوفه في أنواع جديدة خارجة كما الأنواع اللي خارجة بعد فيها ريزيرفوار متاحة دونك ما تستقص باش تقعد تشارجي يرفع أكثر خاطر قبل كنت تسجل ساعة للسيجار والسيجار الإلكترونية هذيك وتلوحها أو تنجم الشارجي الليكيد هذاك وتعبيه ويرفعك حتى النهار كامل وعندك ريزيستونس وريزيستونس هذايا مع الوقت ولات تشد أكثر وتحرق دونك ولات تعطينا معناتها برودوي توكسيك يخرجوا اكثر من السيجاره الالكترونيه الاولانيه وبعد وصلنا لمرحله جديده اللي هو هذوما نسميهم اللي بيرف بار اللي هما منتشرين توا والانتشار نتاعهم يخوف سيرتو عند الزهر
1: اي نسمع فيك دكتور تفضل
2: خاطر النسبه نتاع النيكوتين نتاعهم اكبر من السيجاره الالكترونيه العاديه والعدد نتاع الجرعات اللي فيه يوصلوا حتى 600-800 بسرعة فصل الليل هو تغزر له تقول يا ستيلو فاتة محلية كي يا فريو أحمر وأخضر وأزرق وهو تحطه تلقاه أنت زعب للتروس متاع تخل الصغير تلقاه الناس يكون عنده واحد الفيو تدوكم اللي شبههم اللي لا المربي يفيق به ولا الولي يفيق به وهذا بلوس نجم الصغير نجم يخذ من البقعة ما سماش حاليا قوانين اللي تمنع البيع نتاعو والانتشار نتاعو في الاسواق نحن القوانين الموجوده هي قوانين تخص السيجاره العاديه اللي هي تمنع التدخين العادي مي هذوما حتى في العالم بصفه عامه خلي قاعدين يبدلوا في القوانين باش يشملوا الحاله هذه خاطر شافوا اللي فما خطر كبير على الجيل الصغير الصغار في العمر سيرتو هذوما اللي هما بعد باش يولينا جيل جديد مدمنين على التدخين
1: شنو المخاطر الصحية متاع السجائر هذية؟ ذكر دكتور زهير السويسي المخاطر الصحية خاصة نركز عليها هو التدخين في كل حالات اختير ونعرفه هذية وما ننصحوش به، ولكن فما شكون يقول لك انه السجائر هذية الإلكترونية أقل خطورة على الصحة وعندها أقل أضرار صحية إذا كان باش نقارنوها بالسجائر العادية دكتور، هو في الحالات كل التدخين مضر معناه
2: ما عرفش ضربت التدخين العادي اللي هو يعمل كونسير ويعمل مسيفزوس اسبيراتوار ويعمل الأمراض الكل ما قعدنا فوق العشرين سنة باش عرفنا اللي تدخين تسبب في الأمراض هذيا، نحن علاش نقعدوا نستنى 20 سنة أخرين باش نعرفوا السيجارة الإلكترونية تسبب في أمراض سرطان، تسبب في أمراض نتاع الشرايين، تسبب في القلب، تسبب في برشا مشاكل، دونك اللي هو ظاهر توا حاليا في الأبحاث حاليا، دونك ناخذوا برشا من الطفل الصغير. ثم إشكالية كبيرة اللي هي جاية من النيكوتين. النيكوتين راهو نعرفوا اللي النمو تاع الدماغ يكمل قريب 20 سنة، يقعد معناتها بعد 20 سنة وقت يكمل نمو الدماغ، وأنت تصور إذا كان طفل صغير يتكيف في التجارة الإلكترونية ومتعرض للنيكوتين اللي عمره 10 أو 12 سنة، تصور قداش عنده 8 سنين كاملين هذوك وهو يتكيف هذاك ويدخل في النيكوتين الدماغ نتاعو، يأثر على ترتيب الدماغ، يأثر على النمو نتاعو، يخلي يأثر على القدرات نتاعو في الذهنية في القراية وفي الروح نتاعو، على التصرف في المجتمع لازم يكون يطلع بيجولون، لازم يكون يطلع معناتها هو يطلع مدمن، تصورتي صغير ومدمن على النيكوتين، معناتها إذا كان ما ياخذش الجرعة نتاعو يولي موش معناتها الأعصاب ويولي متقلق ومتوتر وكل شيء، والنتائج الدراسية نتاعو خايفة. نحن كي نشوفوا النتائج نحن اللي عملناهم في الناس حد يتعرف ما بين 2017 و2024 لاحظوا اللي حصل النتائج هذه، ثم ارتفاع كبير العدد اللي كيفوا التجارة الإلكترونية عند الصغار ما بين 13 و15 مثلا. في 2017 كانوا عندنا ما بين الصغار اللي كيفوا العدد كان 4.9%، وصلنا حاليا العدد كبير أكبر اللي هو توا 16% الصغار كيف ما شو قديش قصدنا ما تعرف نعملها خمسة أربعة ثلاثة مرات العدد وبيدو
1: العدد كبير كبير برشا ويطرح برشا تساؤلات. اليوم دكتور زهير السويسي اي والمسؤوليه مشتركه اليوم كما قلت انت في علاقه خاصه بالشباب اليوم بين العائله بين المدرسه وغيره، اليوم المسؤوليه مشتركه حتى على المستوى الاطار القانوني اللي انت كنت حتى تطرقت له في البدايه لازم يتبدل.
2: وثبت خطوره النيكوتين كما قلت الايروسول اللي نفسه هذاك اللي فيه بروبيلين كليكول يفرز في برشا مواد كيميائيه اللي هي تاثر على الانسان يولي كح، يولي عنده كح ماهوش عاديه، لازم يتسبب في هايبر اكتيفيتي بروشي، لازم يتسبب في نقص العروق، لازم يتسبب في تصلب الشرايين، تصلب الشرايين لازم يطلع طونسيون. ثم وحاليا نعرفوا اللي ثم دراسات مجهريه هو حبوا يعرفوا النتيجه خطوره البرودوي هذا على الخلايا، يلقاو اللي ثم الخطورة موجودة على الخلايا، خاطر بهذيك نجم نعرفوا الخطورة نعرفوها قبل ما توصل تعطي الأعراض عند الناس. عدة أبحاث مجهرية ظهرت ثم خطورة. وزيد نحب نحكي على حاجة أخرى، ما ثماش كان السيجارة الإلكترونية، راهو ثم نوع جديد اللي هو اسمه الصبغ المسخر، اللي هي ماهيش ليكيد اللي فيه النيكوتين، أما راهو فيه سيجارو صغير والأخرى كبير، وهذا سيجارو صغير في وسط ريزيستونس. ريزيستونس هذيك تسخن الدخان هذاك، على شنو انا مانيش قاعدين نشقوا فيه، انا قاعدين نسخنوا فيه. هي لكن حاليا توا دراسات فهمت اللي هما في برودوي بيدهم يخرجوا عند التسخين، وهما بيدهم يخرجوا عند احتراق تاع التسخين، وما عندوش علاقه بقديش انت وصلت كميه من الدخان هذاك والمواد السامه وقت كيف السيجار الكبير والسيجار الطبق المسخر، الزوز موجودين، لما انت مادام تتكيف كل يوم كل يوم كل يوم تبيع بتوصل مرحلة اللي المواد السامة ذيك بتقعد في الريه نتاعك وتتسبب في عدة أمراض، والأمراض هذه ما دام تشمل السيجارة العادية راهي باش تشملها كذا الطبق المسخن اللي نحكيو عليه الناس اللي توا نوع جديد. دونك هذا أكثر من السيجارة الإلكترونية اللي تمشي بالنيكوتين.
1: واضح. شكرا لك مره اخرى دكتور زهير السويسي نائب الجمعيه التونسيه للامراض الصدريه والحساسيه وعضو التحالف التونسي ضد التدخين وعضو الاتحاد العربي لمكافحه التبغ. شكرا لك على التدخل على كل هذه التوصيات والتوضيحات في علاقه بالتدخين. اليوم اخذنا السجائر الالكترونيه.

0: برنامج منك نسمع بعد شوية باش نحكيه على المجلس المحلي بسباق المدينة اللي يدعو إلى وضع برنامج عاجل لحماية المدينة العتيقة. علاش الدعوة هذه؟ إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف فريد السلامي، أنا نطق رسمي باسم المجلس المحلي سباق المدينة.
1: ما تبدلش الموجه

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: نصف نهار و 27 دقيقة، مرحبا بكم من جديد، مازال مواصلين معكم بقية الفقرات المواضيع والملفات. قبل ما نمشيو للفقرة الموالية نذكركم بموضوع حصتنا لليوم في الوديوان آخر الساعة الثانية، باش نحكيو على عطلة الصيف مع الصغار، كيفاش تختاروا البرنامج متاع العطلة متاع صغيراتكم، انتم من العائلات اللي تخليهم يرتاحوا ويتفرهدوا وينسوا القراية، ولا ليه من العائلات تقول شوية للتفرهيد والراحة وشوية آخر زادة لي المراجعة والتحذير للعودة المدرسية. تختلف التجربة من عائلة إلى عائلة أخرى، هذاك علاش احنا باش نخليكم تدخلوا معنا إن شاء الله في المباشر وتحكيوا لنا على تجربكم، رؤيتكم وتصوركم في علاقة بالملف هذا، وتنجموا تكلمون على الرقم 31-328-330. عودة نذكر بالرقم 31-328-330، إن شاء الله باش تلقاو زميلتنا مريم المصمودي اللي باش تستقبل المكالمات متاعكم ونسمعوكم وتكون إن شاء الله حاضرة معنا. زيد الكوتش أروى الشرميتي اللي هي مكونة في علم الأعصاب التربوي، وباش نسمع أهل الاختصاص شنو يقول، إسكم نمشيو في اتجاه أنه الكل هتكون راحة وإلا شوية هكا وشوية هكا، إن شاء الله تتقاو معنا كل الإجابات آخر الحصة. مرحبا بكم من جديد، ومباشرة نمشيو معكم لفقرة ميديتور. المجلس المحلي بصفاقس المدينة يدعو إلى وضع برنامج عاجل لحماية المدينة العتيقة. شنو الحكاية، شنو الموضوع، علاش الدعوة العاجلة هذه؟ وحضر معنا احنا عبر الهاتف فريد السلامي اللي هو الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي بصفاقس المدينة. سي فريد أهلا وسهلا، مرحبا به. بعد شوية باش نعاودو توا نكلموه. سي فريد السلامي الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي صفاقس المدينة، نعاودو نتواصلوا معاه ونتصلوا به وباش نرجعوا معاه ونفهموا معاه الأسباب اللي تخلي المجلس المحلي بصفاقس المدينة يدعو إلى وضع برنامج عاجل لحماية المدينة العتيقة. أكيد الدعوة هذه عندها أسبابها وعندها سياقاتها، ونحكيه على بلاغ هو اللي عبروا فيه عن بالغ القلق والاستياء ما قالت إليه أوضاع المدينة العتيقة. يقولوا لي حاضر من جديد معنا فريد السلامي الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي صفاقس المدينة. سي فريد أهلا وسهلا، مرحبا.
2: تحية طيبة أخت ابتسام، وتحية كافة متابعي راديو ديوان فام.
1: مرحبا بك سي فريد، مشكور أنت على قبولك التدخل معنا. دعوة المجلس المحلي بصفاقس المدينة إلى وضع برنامج عاجل لحماية المدينة العتيقة، شنو هو الوضعية اليوم في علاقة بالمدينة العتيقة، وعليش الدعوة هذه لوضع برنامج عاجل لحمايتها؟ ناخذ من عندك التفاصيل سي فريد، تفضل.
2: والله الحقيقة احنا ودينا الكل نعرفوا أن وضعية المدينة العتيقة وضعية معناتها مزرية الحقيقة، كثرة البنية الآلة للسقوط، بنية تحتية مهترئة، معالم تاريخية معناتها نشوف فيها قاعدة تنتثر، وهذه الحقيقة ما يليقش بمعلم تاريخي كما المدينة العتيقة. الحقيقة احنا قمنا بالمعاينات متاعنا وشفنا الوضعية كارثية متاع المدينة العتيقة، هذا ناتج عن الحقيقة شفنا انه ثم ضعف اداء من قبل المسؤولين، المسؤول عن التراث والتراث المداخل الكل، ثم ضعف الاداء وثم نوع من التقصير في حماية هذا الموروث الحضاري والانساني. احنا توالينا نشوفه في الانهيارات المتكررة، وفي ظرف شهرين في قلب نهج البي شفنا كيفاش معناتها بوتيك انهار تماما، وتو بعد بضعة اسابيع المنزل يزيد ينهار معناتها تخيل هو جاب ربي معناتها في نظام الحصة الواحدة، لو كان جات في نظام الحصتين كان يكون ثم ضحايا بشرية. الحمد لله انه ما ثماش ضحايا بشرية، كانت المبنى انهار تماما.

0: تماما. وهذا المبنى كما نقولوا كي تتدخل المسؤولين عن التراث وقت هو ايه للسقوط تدخلوا باعمده خشبيه معناتها باش تسد باش تحاول كي نقولوا تعمل دي ترابو دو بلانداج الاساس كيما هذاك باعمده خشبيه. الحقيقه ما فماش ما نجموش نحن نقاوموا باعمده خشبيه كما هكاك ما عرفتش سمكوا 50 سنتي من الحجاره معناها فماش نجاعه ما فماش حرفيه في التدخل.
1: كي تحكي لي على الأضرار هذه وإحنا نحكيه على قيمة المدينة العتيقة بصفاقس سي فريد وتقولي مش أول مرة كل مرة تصير حادثة وكل مرة يصير انهيار وغير وانتم يظهر لي عبرتوا في أكثر من مرة على استياءكم وعلى قلقكم ودعيتوا حتى السلطات المعنية والمسؤولين لاتخاذ جملة القرارات والإجراءات العاجلة وضع برنامج واضح في علاقة بالموضوع هذا اللي فهمت ربما أنه استجابة لدعوتكم ما كانتش في المستوى المطلوب ربما أو ما كانش الحل المناسب في الوضعية هذه.
0: الحقيقة ما قلت لك ثم صحيح ثم ضعف في الأداء علاش احنا عملنا منذ من السنة الفارطة وسنا عملنا عقدنا جلسات وعينا وضعية المدينة العتيقة وحتى المجلس الجهوي آنذاك في مختل 126-30 اقترحنا المدينة العتيقة باش تكون محل تهذيب وتحديث عمراني بضخ أموال هامة ومحترمة باش نحاولوا ننهضوا بها المدينة العتيقة وبالصورة كذلك. زيد في الأثناء اصدر القانون عدد 33 الخاص بالبنايات الآلة للسقوط والبنايات المسجلة اللي هي تاريخية. القانون عدد 33 الحقيقة أنا شخصيا معناتها ما شفتوش تقدم بينا شنو اللي صار في الأخر وما كما نقولوا عملوا عملية جرد البنايات الآلة للسقوط وعملوا عليهم كما نقولوا معلقات أحذر بناية آلة للسقوط وشنو اللي مش يكون لهنا أنه يلزم البلدية تقوم باستدعاء ملكي العقارات مش يقوموا بتدخلات اللازمة وفي صورة التعذر ولا ما قاموش بتدخلات اللازمة البلدية تجم تحل محلهم ومن بعد هي تطالبهم بالمصاريف. ما شفناش الحقيقة تفعيل واضح القانون عدد 33 ثم بطء في التدخل الحقيقة بالنسبة للبنايات هذية فهمتني ونعرفوا احنا قيمة المدينة العتيقة قيمة التجارية متاحة والحرفية ونعرفوا هنا كي اللي احنا توا كما نقولوا نحن اون بلين سيزون معناتها توا احنا عندنا وقت العريس وقت العباد تمشي باش تاخذ مقتنيات متاحة في العريس في شهر جويلية او شهر اوت اللي هو كما نقولوا وجهة استقطاب كبرى المدينة العتيقة في الـ في الـ في الـ في ليزيفينمون هذوما. على غالب توا العباد خايفة يقول لك المرة اللي فاتت سكروه نهج البي حتى يقوموا بالترميم هاي بنية أخرى كما نقولوا انهارت ثم نوع من القلق ثم نوع من التخوفات الحقيقة.
1: وانتم تبحثوا على اي تفضل واصل مثل استفاريد
0: اصدر عنا في البيان كما نقولوا نوع من التوصيات ذات صبغة توجيهية طلبنا التدخل بأكثر حرفية ونجاعة لحماية المباني الآلة للسقوط وضع برنامج عمل عاجل لترميم وصيانة المعالم التاريخية وطلبنا كذلك التنسيق بين جميع الهيكل المتخلة لاعتماد خطة واضحة بأجال محددة وإعلام العموم بذلك بشكل نجمع على قليلة نحاولوا ننهضوا بالمدينة العتيقة.
1: واضح وإن شاء الله يكون صوتكم وصل سي فريد السلامي ودعوتكم وجملة المطالب اللي تقدمتوا بها في علاقة بوضعية المدينة العتيقة بصفاقس ودعوتكم لوضع برنامج عاجل لحمايتها وتعتبرون المحافظة عليها اليوم ما هوش خيار بل هو واجب وطني ومسؤولية مشتركة لتستوجب أن يصير التحرك العاجل قبل وقوع مزيد من الكوارث والخسائر على مستوى المدينة العتيقة. شكرا لك مرة أخرى سي فريد السلامي ناطق رسمي باسم المجلس المحلي صفاقس المدينة على التدخل معنا. كانت هذه الوضعية مرة أخرى إن شاء الله صوتكم يكون وصل. احنا أكيد مازلنا باش نوصل معكم قيت الأخبار والمستجدات باش نحكيه على منظمة الدفاع عن المستهلك اللي تحذر من بيع المياه المعدنية بأسعار مضاعفة ومن ممارسات احتكارية. زعما شنو هو الحكاية شنو التفاصيل إن شاء الله باش يكون حاضر معنا لطفي الخالدي نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك في لاكتيو توجور بعد الفصل.
2: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام
3: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم.
4: دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية للدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوالي الناس الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: منك نسمع نصف نهار وسبعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلت برشا أخبار برشا مواضيع وبرشا ملفات في انتظاركم. نذكر مرة أخرى أكيد في الودي وين ديما نفسحوا المجال للمستمعين والمتابعين، وفي كل مرة كل نهار جمعة نختاروا موضوع يهمكم ونتصور تحبوا توصلوا من خلاله تجاربكم وأصواتكم. اليوم باش نحكيوا على عطلة الصيف مع الصغيرات، كيفاش تختاروا البرنامج متاحة تخليهم الصغار يرتاحوا ويتفرهدوا وينسوا القراية، وإلا لا تقولوا شوية وقت للمراجعة وتحضير العودة المدرسية ووقت للتفرهيد والصيف. دونك أكيد تحبوا تحكيوا لنا على التجارب متاعكم، تكلمونا على الرقم 31 328 330. نذكر برقم 31 328 330، باش تلقاو زميلتنا مريم المصمودي اللي باش تستقبل المكالمات متاعكم، وأكيد باش تكونوا حاضر معنا في نفس الموضوع موضوع ذي الكوتش أروى الشرميتي مكونة في علم الأعصاب التربوي. مرحبا بجميع مداخلاتكم وتدخلاتكم معنا، وإحنا أكيد مازلنا باش نواصل معكم بقيت الأخبار والملفات، وباش نمشي مباشرة لفقرة لاكتو دو جور.
5: لاكتو دو جور.
1: منظمة الدفاع عن المستهلك تحذر من بيع المياه المعدنية بأسعار مضاعفة ومن ممارسات احتكارية. أنا باش نعرفوا التفاصيل والمعطيات مع سيلوت في الخالدي، نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك. سيلوت في أهلا وسهلا، مرحبا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا بكيف مستمعي الإذاعة ونسان.
1: هو سيلوت في مدام فما دعوة أو تحذير، أكيد نتصور فما اتصالات أو تشكيات جت من مواطنين في علاقة بالمياه المعدنية. نلفت أنه منظمة الدفاع عن المستهلك اليوم تحذر من بيع المياه المعدنية بأسعار مضاعفة ومن ممارسات احتكارية. نتصور جتكم تشكيات أو لاحظتوا الموضوع هذا، وانت حاضر معنا باش نفهموا من عندك الحكاية في علاقة بالمياه المعدنية، في علاقة بالأسعار، في علاقة بالممارسات الاحتكارية كما جاء في دعوتكم انتوما وتحذيركم انتوما. شنو الحكاية سي لطفي، ناخذ من عندك التفاصيل.
0: صحيح، هو البلاغ جاء كردة فعل على اللي صاير في السوق في رصد السوق، لانه كما نعرفوا كل عام ثم اقبال شديد على في الفترة هذه على المياه المعلبة وكميات كبيرة تتشري في السوق، لكن الظاهر السنة للحاجة اللي ربما تختلف على السنوات الفارتة هو أنه ثم غياب تام لبعض أنواع المياه المعلبة. لقينا احنا في بعض الشكيات بتاع المستهلكين يقول لك مثلا العبوة ذات الترين وترتين هذيك دبوس الماء غير موجودة، ولكانت تجد سعرها ثم سعر إضافي، عاملين سعر إضافي بالنسبة للي بيع، خاصة أنه باعت المياه المعلبة كثروا معادش العطارة برك والحماس، ولا ثم محلات مختصة في بيع المياه المعلبة وفي كل مكان. احنا كنا كل عام نحذروا من الخزن بتاعها معروضة للشمس ونقلها في الشمس، لكن السنة زادت ظاهرة جديدة اللي هي زيادة في الأسعار، زيادة غير قانونية، وهذا معناه احنا حذرنا المستهلك انه لكن تلقى واحد يبيع لك بوز الماء باغلى من سعرها الحقيقي ما تقتنيش، وشوف واحد اخر، لانه ما ثمش مشكلة انه تنجم تبعد 100 متر وتلقى واحد اخر يبيع بالأسعار العادية، مش ما شجعوش الممارسات هذه المخلة واللي هي تزيد على المستهلك، معناها هو عطشان وعارق ويشرب بشكل دبوز الماء تزيد تغلوا انت وتزيدوا عليه 200 فرنك زايدين ما ثمش عليش.
1: يعني الاشكال هوني سي لطفي الخالدي نذكر حاضر معنا عبر الهاتف نائب رئيس المنظمه التونسيه للدفاع عن المستهلك، يعني فما مشكله على مستوى الاسعار اللي زادت، وفما زاده مشكله على مستوى الكميات المتوفره، وهذا اللي ربما اختلف حتى على نقولوا احنا الصيف اللي فات ولا اللي قبله. معناها الاشكال صحيح انه في كل صيف يزيد بطبيعه الاستهلاك للمياه المعلبه والمياه المعدنيه، ولكن الاشكال اللي صار المره هذه يا اما غايبه تماما ما هيش موجوده، والا اذا كان موجوده تكون باسعار مش بالاسعار الاسعار اللي هي قانونيه والاسعار اللي تم تحديدها. هذا شنو فهمت من كلامك؟
0: هذا هو هذا هو بطبيعه الحال، لانه هي نتيجه لانه كي تنقص الكميه تولي الممارسات نتاع رفع الاسعار تولي موجوده، ولا كانه هو معناها عنده فغير انه عنده الماء موجود، يقول لك عندي العبوه نتاع الترتين عندي، اما راهي مش بدينار، راهي بدينار و100 دينار و200، وهذايا ماهوش الحقيقه معناها زياده غير قانونيه، وزياده معناها تلقائيه، وهذه زياده هذه معناها تحت اللي يمارس الممارسات هذه تضع تحت القانون المناسب، وبالتالي احنا حضرنا لانه الرقابه المراقبه الاقتصاديه معناها ما تنجمش تعمل على كيف البلاد. هذا كانش حضرنا المسالك قلنا له ما تاخذش، تاخذ مياه المعلبه بالاسعار اللي كنت تاخذ فيها، اذا كان القيس تكون زاد ما تفيش من عنده، تمشي تشري من الفضاءات الاخرى ولا من عند لي غران سيرفاس ولا من عند الاحوانت الكل، اما ما تشريش باسعار زايده، لانه هنا بتشجع على زياده غير مبرره في الاسعار.
1: وإلا يتواصلوا معكم أنتم سي لطفي الخالدي كمنظمة اليوم للدفاع عن المستهلك، وأنتم أكيد تتواصلوا نتصور مع الجهات المعنية إذا تم رصد أي خلل في علاقة بالأسعار وإلا بال
0: يتواصلوا مع منظمة الدفاع عن المستهلك، ويتواصلوا حتى مع مصالح وزارة التجارة اللي هي موجودة في كامل الجمهورية، وبالتالي باش يتخذوا الإجراءات، لكن بطبيعة الحال مع نعطيه المعطيات الصحيحة، خاطر الاتصال لازم تقول أنا والمحل بالضبط فين موجود، وتعطينا السعر اللي يمارسه، وباش يقع تدخل معناها يقع تدخل ناجع وتقع مخالفة المرتكب المخالف.
1: باهي، بخلاف المياه المعدنية وغيره، فماش مواد أخرى في الصيف هذايا ربما ارصدتوا من خلالها التجاوزات أو جاتكم اتصالات من مواطنين أو تشكيات من مواطنين في علاقة بأسعار بعض المواد اللي زادت سي لطفي ولا لا؟ ولا الإشكال فقط في علاقة بالمياه المعدنية؟
0: لا، جانا الإشكال هذا الحقيقة، وجاء الإشكال الثاني اللي هو اللي اتغى المدة الأسبوعين الماضيين، هو أنه ظاهرة التعفن الأكلات، لأنه صار دي كوبيور دي إلكتريسيتي، أنه ثم محلات معناها بيع المأكولات الجاهزة والمحلات تبيع في المواد اللي هي قابلة للتلف بالسخانة، أنه جات تشكيات أنه تقص على الضوء وتقص الفريجيدير، لكن واصلوا بيع المنتوجات هذه وصارت منها بعض التسممات، وهذا سجلناها الحقيقة بأسف، معناها أنه عدد الشكليات صارت وعدد الشكليات جاتنا الحقيقة. احنا باتصال مع مصالح وزارة الصحة تم ترق قاعدة تراقب في الأجهزة دوما بتاع التبريد، وتراقب الرسبيد شاند فروا، خطر ثم حاجات لو كانت تخرج من الفريجيدير بعد تعاود بيعها المواطن المسالك يسبب له في مضرة صحية وساعات خطيرة تكون. فكعليش احنا توا في الفترة هذه فترة الصيف، واحد كل شيء المضطر، انه مش مضطر ماذا به ياخذ ياكل في الدار، ولا ياخذ اكله جاهزه حاضره في الدار، ولا ياخذ حاجات معناها معلبه، لانه الاشكاليات هذه تحدث كل عام، والسنه يمكن ربما الحد نتاعها ارتفعت اكثر شوي، لانه صارت القطاعات الفجائيه للكهرباء اللي نتج عنه انه وسائل التبريد وقفت، وهذاك اثرت على المواد المحفوظه.
1: واضح، شكرا لك مره اخرى سي لطفي الخالدي نائب رئيس المنظمه التونسيه للدفاع عن المستهلك على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. وحبينا نفهم من عندكم علاش التحذير من بيع المواد المياه عفوا المعدنيه باسعار مضاعفه ومن ممارسات احتكاريه، قلت هذا اللي لاحظناه، وتشكيات جاده جاتنا من المواطنين، وتقولنا انه المواطنين اذا لاحظوا اي تجاوزات او خلل في علاقه باسعار نتاع المياه المعدنيه مش بالاسعار اللي كانت موجودة وسنسو يشتريوا به، نجموا يتواصلوا مع المنظمة أو مع مصالح وزارة التجارة والإبلاغ عن الموضوع. وإحنا أكيد مازلنا مواصلين معكم بقية الملفات الأخبار والمستجدات، باش نوصلوا نحكيوا على الماء، ولكن باش نحكيوا عليه من زاوية أنه أهالي حي الرياض بسوسة يوجهوا عريضة لرئاسة الجمهورية للمطالبة بالترفيع في الحصة المائية. شنو التفاصيل تكتشفوها معنا بعد الفصل.
2: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
4: Vous écoutez Diwana Femme.

0: ديوان اف ام في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس. الجديد والاخبار، الوانفو، لاكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع.
1: نصف نهار وثمانية واربعين دقيقة، مازال موصلين معكم منك نسمع. كما قلت لكم مش باش يفوتكم شيء من أخبار مستجدات ومواضيع وملفات تكتشفوها إن شاء الله معنا على امتداد الساعتين هذوما. مرحبا بكم الكل، الناس اللي قاعدين تسمعوا فينا، تابعوا فينا توا، قاعدين تتفاعلوا مع مختلف المواضيع. تحية لكم الناس الكل، فايزة ومعبيد، فدوى، عيدية، حبيب، والناس الكل اللي قاعدين تعلقوا توا وتتفاعلوا مع مختلف المستجدات. تحية لكم، احنا اكيد ما زلنا مواصلين معكم بقية الفقرات، وبش نحكيه على الماء وبش نهزوكم السوسة في إيكوويب. أهالي حي الرياض بسوسة يواجهون عريضة لرئاسة الجمهورية للمطالبة بالترفيع في الحصة المائية. شنو الحكاية؟ شنو تفاصيل الموضوع؟ حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف سليم البلدي، نائب محلي عن حي الرياض وعضو المجلس الجهوي بسوسة. سي سليم، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا مدام، مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعين ديوان فهم، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك انت. نحكيو على اهالي حي الرياض بسوسة اللي وجهوا عريضه لرئاسه الجمهوريه. علاش العريضه هذه؟ يطالبوا فيها بالترفيع في الحصه المائيه. شنو الحكايه؟ شنو الموضوع؟ كيفاش بدات الحكايه الساعه في حي الرياض بسوسة؟ علاش وصلتوا لنظام الحصه المائيه اليوم؟ وشنو طالبين بالضبط اهالينا في حي الرياض بسوسة؟ ناخذ من عندك تفاصيل سي سليم، تفضل.
2: بدات الاشكال بدا من شهر ماي مدام، هو ماهوش معناتها جديد، معناتها نحن سنين، معناتها كل عام بريسك اون 2024 2025 تاو 2026 نفس الاشكال، لكن سنين زادت فاقم اكثر. بدينا من شهر ماي بدات الانقطاعات الغير مبرمجه، واللي على اساس بعد بدات الشركه استغلال توزيع المياه تقول انه فما اضطرابات نظرا اللي فما اعطاب في الشبكه. بشوية بشوية بدأ يتفاقم الإشكال حتى لين وصلنا توا، ولينا عنا بلايس في حي الرياض في معتمدية الرياض في فعامة، خاطر معتمدية الرياض كما تعرف أنت فيها خمسة عمادات، فيها حي الزهور وفيها حي الرياض وحمام معروف. ذوما الكل اليوم
1: في بعض أسمع فيك، تفضل سليمة.
2: قلت لك فما بلايس معناتها في حي الرياض اليوم أربع أيام وخمس أيام ماهوش واصل لها الماء، يقعدوا بالأربع أيام وخمس أيام ما عندهمش ماء. على طيلة تصور أنت من اللي بدأت موجة الحر دي على طيلة شهر جويلية توها ودخلنا شهر أوت، معناتها زادت تفاقمت الإشكالية. وليت تصور أنت فما الماء يرجع السبعة متاع صباح يقص العشرة متاع صباح في بعض المناطق في معتمدية الرياض، يقعدوا معناتها ناس حتى شيء ب 18 ب 19 ساعة ما غير ما نحكيه على بلايز زادة عاليين وفهم جرافيتير عالي، ولا دي ابارتمون موجودين في دي زيموبل عاليين، معناتها الماء ماهوش قاعد يطلع لهم على خاطر الدي بي ضعيف. هدايا اللي لازمنا اليوم باش نتحركوا في احتجاج كان سلمي، وقفة سلمية قدام الإدارة الجهوية لاستغلال وتوزيع المياه للشركة، وقفنا وحبينا نوصلوا صوتنا على خاطر بالرغم اللي معناتها المواطنين خذوا الانيشيتيف ووصلوا صوتهم. دخلنا كنواب في برشا مناسبات مع السلطة المحلية والسلطة الجهوية، لكن تبين اللي الإشكال ماهوش إشكال لا جهوي ولا محلي. اليوم الإشكال إشكال مركزي، إشكال وطلع إشكال مركزي ويمس ولاية سوسة ككل، ماهوش يمس كان معتمدية الرياض. اليوم ولاية سوسة تعرف اللي فيها 750 ألف ساكن في العادي، لكن نحن توا في البريود هذه نطلع حتى شيء ما تعرف سوسة مدينة ساحلية، الناس الكل تجي تصيف وتجي تعدي بحدنا تيفها. اليوم نوصل حتى لثلاثة ملايين، معناتها تصور انت زائر موجودين حتى من معناتها نحكيه على مواطنين تونسيين من الداخل معناتها كسياحة داخلية. اليوم الكوتا اللي عاطينها لنا ما عادش تزي كولاية سوسة ككل. اليوم ناخذوا في ماء معناتها ما يلزم نورمالمون لو دوبل يكون عندنا ولا اكثر شويه باش نجم نعملوا ساتيسفاكسيون على الاقل للناس الكل باش نجم تبدا عندهم الماء. اليوم معناتها الإشكال ولا إشكال كبير، وتعرف اللي نحن اليوم نعانيه بالرغم الوعود المتواصلة من سلطة الإشراف اللي هي وزارة الفلاحة أنه نحن محطة تحلية المياه باش تكون تخدم اليوم مراعنا اللي هاك تسمعوا في اللي زيكو اللي قاعدين يزدوروا اللي اليوم واقفة جملة المحطة تحلية سنة حتى يوم كان حتى لين يلقاو لها حل. عنا زاد مشروع آخر على مستوى ولاية سوسة اللي هو واقف جملة اللي هو زاد وصل حتى 70% وقف اللي هو سد قلعة الكبيرة بلعوم اللي يكون باش يكون هذاك حل من الحلول اللي باش نحيلنا إشكال المياه على مستوى جهة ولاية سوسة. وتعرف اللي مش ومحط تحلية المياه راهو كي باش تخدم ما يجيش تمس كان ولاية سوسة، معناتها باش تمس الساحل ككل، معناتها الإشكال باش يتحل بصفة كبيرة في على مستوى الساحل ككل. اليوم هاك تشوف مشاكل عم تمشي وتتفاقم، نستناو تو في سلطة الإشراف باش تتدخل على خاطر بالحق فما ضبابية كبيرة ولا لغز كبير ما محط تحلية المياه هذايا اللي توا 8 سنين واليوم المشروع تو مكمل، بالرغم اللي هاك ترى محطة تحلية المياه نتاع الصفاقس بدات بعد سوسة وبدات تخدم بدا المشروع بعد سوسة وانطلق في العمل نتاعو بدا يبومبي في الماء للمنطقة، لكن اليوم نحن سوسة مازالت واقفة الإشكال ماناش فاهمين ولا لغز كبير محطة تحلية المياه. اليوم كما تعرف الإشكال مادام هو ولا يفوت المستوى المحلي والجهوي اليوم باش يوصل الصوت للأعلى هرم السلطة، معناتها كان
1: هذاك علاش توجهتوا بعريضة لرئاسة الجمهورية مشيتوا في الخيار هذايا
2: هذاك هو على خاطر ولا وخذوا كان في مجدي بن غزيلة اللي هو ملم بالشأن العام في موجود داخل معتمدية الرياض خذا الانيسياتيف مع مجموعة من سكان الرياض وعملوا عريضة وصحت فيها المواطنين على خاطر التضرر كبير كبير اليوم راهو فما وصل معناتها كأنه نوع متاع تنكيل بالمواطن داخل معتمدية الرياض ونحكيه حتى على سوسة ككل راهو مش كان معتمدية الرياض خاطر راهو الأمر ماهوش يمس كان معتمدية الرياض يمس ولاية سوسة ككل على خاطر فما مساكن متضرة فما رياض متضرة فما قلعة صغيرة متضرة كودة متضرة معناتها فما برشا معتمديات والكثافة السكانية متاعهم كبيرة ما هيش شوية لكن متضرين اليوم معناتها ولا الإشكال ما هوش مشكل معناتها محلي على مستوى حي رياض مشكل ولا جهوي ككل على مستوى الولاية ولا يخذوا الانيشياتيف انه هما باش تكون فما عريضه والعريضه كم تم نتصور اليوم تم ايداعها في مكتب الضبط برئاسه الجمهوريه باش يتم اعلام سيد رئيس الجمهوريه بالموضوع، مع العلم اللي نحن كمجلس محلي كمجلس جهوي سوسة كانت لنا زياره لرئاسه الجمهوريه في 30 جوان وتم اعلامه بالموضوع وتم طرح الاشكال نتاع المياه اللي هو اليوم قاعد يمس معتمد ولايه سوسة ككل.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي سليم البلدي على التدخل معنا، كانت هذه آخر التفاصيل والمعطيات في علاقة بولاية سوسة. بونتي دخلت معنا على أساس أهالي حي الرياض بسوسة لوجه عريضة لرئيس الجمهورية للمطالبة بالترفيع في الحصة المائية، ولكن تقول أنه الإشكال والمشكل هذا متاع الماء جاوز حتى أهالي حي الرياض بسوسة، ولينا نحكيه على مشكل جهوي وأنه بما أنه المشكل مركزي بالأساس هذاك علاش مشيتوا في خيار أنكم تتوجهوا عريضة لرئاسة الجمهورية، وأنه مسألة الانقطاعات المتكررة للماء هذا واللي سبب برشا إشكاليات كبيرة على مستوى أهالي ولاية سوسة، وأنه حقهم الدستوري هذا اللي لا شك فيه في الماء ومطالبتكم بالترفيع الفوري في الحصة المائية للمنطقة. وقلت لي حتى الماء وصل يخدم كثلاثة سوايع في النهار وممكن حتى أقل، وناس تقعد ساعات طويلة وطويلة برشا بلاش ماء معناه في الصيف
2: راهو فما اليوم مس حتى السياحة الداخلية، راهو اليوم ولات فما برشا عباد ما عادش تحب تجي تصيف في سوسة نظرا اللي هي عندنا المشكل نتاع الماء ولاو يتفاداو انه هو باش يجيو الولاية سوسة، معناتها اليوم اقتصاديا اجتماعيا كل شيء
1: على جميع المستويات
2: على المستويات الكل نظرا للي قاعد يصير اليوم هذاك عليه تم رفع الموضوع معناتها بالعريضة. شكرا على الاستضافة.
1: شكرا
2: لك مدام.
1: شكرا لك انت مرة اخرى سي سليم, ان شاء الله صوتكم يكون وصل, ان شاء الله يكون التلقى والحل في اقرب الاجيال. شكرا لكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا. طبعا ذكرت نجموا تدخلوا معنا اخر الحصة على رقم 31 328 330, تحكي لنا على تجربتكم مع السيف مع الصغيرات, ومن بعد نرجعوا للموضوع هذا اخر الحصة. ولكن قبل هذا مهم جدا نحكي ونتوجه لكم برسالة الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا, التوينس الكل, إذا كان تحب تكفل صغير, تحب تحميه, تحب تخلي روحك سبب اليوم في أنك تغير أحياء الطفل ويقعوا للأفضل اليوم. نعرفوا أنه الألاف من الأطفال اللي قاعدة تستنى في الدعم بتاعكم, تستنى في التونسي اللي يدخل على الموقع www.sosvu.tn ويعمر الكفالة الشهرية القار بطريقة باش تكون شفافة بطبيعة وآمنة. نحكيه على البي بي اللي هو الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري. تنجم تبدا بدينار في النهار, 30 دينار في الشهر, انت ما يبدلوا لك شيء في حياتك, لكن في حياه طفل صغير يبدلوا برشا حاجات. هذاك علاش الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال نحكيوا على سويس تعطيك الفرصه باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل صغير. ونفكركم انكم عندكم امتياز جي بي اي كشركه او كفرد تتمتع به, ما خليك شريك في الحلمه هذه ومد يدك بالخير ليهم. نذكر مرة أخرى بالسيت www.sosvu.tn وإلا على الرقم 58 371 002. نذكر بالرقم 58 371 002 لمزيد الاستفسارات. وإحنا أكيد مزلنا باش نوصل معكم برنامج منك نسمع في ساعتنا الثانية, ومزلت برشا مواضيع وملفات في انتظاركم.
0: ما تبدلش الموجة شوية ورجعين في منك نسمع على ديوان فام.
3: Publicité.
0: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تولي بوان دو فونت ماتزارو اي سور matzaromilano.com. ماتزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس. تحب تونتي تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء, يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. سنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
4: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش بينجو سفرناش بلوش
5: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو, والا كليكي على اليان اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
6: اريدو طور عالمك.
0: ديوان افام فلاش نيوز
1: موجز الواحدة بعد زوال ديوان فهم. مع السلامة. نائب الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية دكتور زهير السويسي يفيد بأن بارتفاع نسبة مدخني سجائر إلكترونية من الأطفال في تونس من 4.9% سنة 2017 إلى 16% سنة 2024, مرجعا ذلك إلى عدم وجود قوانين تحدد عملية بيع السجائر الإلكترونية وفق ما أفاد به لبرنامج منك نسمع على ديوان فم.
2: أول ما خرج السجائر الإلكترونية خرج على أساس باش يعاون المدخنين على القلع عن
1: السجائر.
2: مع الوقت بدينا نعرف اللي فيه خطورة, بدينا نشوفوا في أنواع جديدة خارجة حتى النسبة تاع النيكوتين نتاعهم أكبر من السجائر الإلكترونية العادية, والعدد نتاع الجرعات اللي فيه يوصلوا حتى 600 و800 بسرعة فرصة الريح. وهذا بلوس لازم الصغير لازم يخذ من كل بقعة, ما فماش حاليا قوانين اللي تمنع البيع نتاعو. السجائر الإلكترونية تسبب في أمراض سرطان, تسبب في أمراض نتاع الشرايين, تسبب في القلب, تسبب في برشا مشاكل. نحن تنشوفوا نتائج نحن اللي عملناهم حسب المسح اللي صار ما بين 2017 و2024, لاحظوا اللي حسب النتائج هذه تم ارتفاع كبير في عدد التايف والسجائر
7: التجارة الإلكترونية للصغار ما بين 13 و 15 سنة. مثلا في 2017 العدد كان 4.9%، وصلنا حاليا العدد اللي هو أكبر اللي هو توا 16%.
8: المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل يندد بوقف التغطية العلاجية لأعوان الشركة التونسية للملاحة، معتبرا أن هذا الإجراء يمثل تراجعا خطيرا عن مكاسب تحققت على مدى سنوات من الحوار والتفاوض وفق بيان صادر عنه. وجامعة النقل تدعو سلطة الإشراف والإدارة العامة للشركة التونسية للملاحة إلى العدول الفوري عن هذه القرارات والعودة إلى الحوار لمعالجة الخلافات وصون المؤسسة وحقوق العاملين بها. وفي أخبار العالم، تسارع انتشار فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ أعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ نحو 4000، ووصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى أكثر من 1800. الشرطة وعلماء الطب الشرعي يستعينون بموظفين إضافيين للمساعدة في التعرف على جثث 80 مهاجرا عثر عليها عقب موجة الهجرة الجماعية إلى سبت الأسبوع الماضي. وقال مسؤولون في إسبانيا أن معظم الجثمين ستدفن في سبت خلال الأيام المقبلة. السعودية وباكستان وتركيا يوقعون اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء، بحسب بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى منك نسمع في أمن الله.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: ماضي ساعة و 18 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بجميع متابعي ومستمعي إذاعة ديوان اف ام برنامج منك نسمع. مازال مواصلين معكم ساعتنا الثانية بقيت المستجدات الأخبار والملفات، ونذكر بموضوعنا آخر الحصة إن شاء الله في ألو ديوان، عطلة الصيف مع الصغار كيفاش تختاروا برنامجها تخليهم يرتاحوا يتفرهدوا ينسوا القراية ولا تخصوا وقت للمراجعة والتحضير للعودة المدرسية. نصور موضوع يهمكم أنكم تحكيوا فيه، ويهمكم طبعا انكم تقدموا التجارب نتاعكم كيفاش كان الصيف. كلمونا دونك على رقم 31 328 330. نذكر 31 328 330. تستقبل تليفوناتكم ان شاء الله زميلتنا مريم المصمودي اللي باش تكون في استقبال المكالمات، وباش تكون زاده حاضره معنا كوتش اروى الشرميتي مكونه في علم الاعصاب التربوي. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتابعوا فينا توا، وباش نمشيو توا لفقره الو انفو.
0: ألو أنفو.
1: في ألو أنفو باش نحكيو على جمعية أصوات نساء اللي تطلق أول منصة إلكترونية لرصد العنف ضد النساء في تونس، وحنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف مريم المكني ناشطة حقوقية وعضو في خلية البحث في أصوات نساء. مريم أهلا وسهلا، مرحبا. عسلامة
2: أبتسام، مرحبا بكل المستمعات ومستمعين راديو ديوان اف ام. جست أبروبو المنصة، هي منصة رقم تقتيل تقتيل النساء ومحاولات تقتيل النساء مش توثيق حالات العنف.
1: واضح. دونك نحكيو على أصوات نساء اللي تطلق منصة إلكترونية لرصد جرائم تقتيل ومحاولات تقتيل النساء وتوثيقها، وانتم باش تعقدوا ندوة صحفية لتقديم طبعا التقرير السنوي، وباش تحكيو أكثر على المنصة هذه. سمحني جوست شوية مريم باش نخرجوا فاصل صغير ومن بعد نرجع ناخذ من عندك أبرز التفاصيل والمعطيات. تستنى معنا شوية وقت فاصل ونرجع.
0: Publicité. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيف سيفك سيف سنيب، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اوريدو طور عالمك. الو انفو.
1: ماضي ساعة 21 دقيقة. الو انفو، نذكر حاضرة معنا عبر الهاتف مريم المكني ناشطة حقوقية وعضو في خلية البحث في اصوات نساء. مرحبا بك من جديد مريم. نحكي على اصوات نساء اللي تطلق منصة الكترونية لرصد جرائم تقتيل النساء ومحاولة تقتيل النساء وتوثيقها، باش تكون فما ندوة صحفية اكيد نتفهموا انه في اطار الكونفرنس اللي باش تعقدوها نهار 14 أوت 2026، باش تقدموا اكيد مختلف التفاصيل والمعطيات. ولكن قبل هذايا مريم باش نسألك أكيد في علاقة بالمنصة هذه وفكرة المنصة كيف جات، وشنية المعطيات اللي تنجم تقدمها لنا توا في علاقة بها؟ تفضل.
2: المنصة الإلكترونية لتوثيق جرائم تقتيل النساء ومحاولات تقتيل النساء في تونس هي منصة تكون متوفرة أونلاين باللغة العربية والفرنسية، ومهمتها بالأساس الرصد والتوثيق. والحاجة اللي ما بديت تخدم فيها أصوات نساء اليوم مع النصة بديت من 2021 بعد قضية رفقة الشادي، القضية اللي هزت العام، وبديت بعدها جمعية أصوات نساء بالشراكة مع جمعية المرأة والمواطنة بالكيس في كل مرة رصد حال فيمينيسيد توثيقها ونشرها في صفحة خاصة بالفيمينيسيد تونيزي. خمسة سنين بعد التجربة هذه وبعد قضية رفقة شاني، لكن ما عادش نحكيه على حالة معزولة، ولينا نحكيه على ظاهرة، والظاهرة هذه تظهر اليوم في الأرقام. نبرتجي معكم شوية أرقام باش نفهموا أكثر. والظاهرة تعدينا من 4 جرائم تقتيل نساء سنة 2018 ل 25 جريمة سنة 2024، واليوم نحكيه على 30 جريمة وخمسة محاولات تقتيل نساء لسنة 25. الحاجة اللي خليتنا نخمو في حاجة أخرى من توثيق على مواقع التواصل الاجتماعي منصة إلكترونية تكون مفتوحة لكل المواطنين والمواطنات، مكونات المجتمع المدني، الصحافة، للتبليغ، والحاجة اللي بتسهل أكيد رصد التوثيق الجريمة هذه، وبالطبيعة خليت البحث في جمعية أصوات نساء تثبت من المعلومات باش نتأكدوا من صحة ومصداقية المعلومات اللي ننشروهم على المنصة، وفما منهجية كاملة تتبعها خلية البحث لرصد وتوثيق الجرائم هذه اللي تبدأ بتقصي وتوثيق ميداني وإعلامي كما حكينا على البيج اللي بشراكة مع جمعية المرأة والمواطنة بالكيف، كيف كيف تحليل توزيع زمني وجغرافي للجرائم هذه أتخذ الكارت جيوغرافيك باش تكون موجودة في البلاتفورم، باش نحاولوا من خلال تبليغ على الحالات هذه تحليل وقائيات الاجتماعية والديمغرافية سواء بالجاني أو بالضحية، كما معلومات كما وسيلة القتل، طريقة القتل، واللي غالبا كنحكيه على جرائم تقتل النساء اللي تكون جريمة بشعة وشنيعة، والحاجة اللي خلينا نحكيه على جريمة خاصة.
1: واضح دونك وين تصور باش تكون فما ندوه الصحفيه مريم المكني نهار الاربعاء 12 شؤوت واللي باش تقدموا من خلالها تقريركم السنوي حول رصد جرائم تقتيل النساء في تونس سنه 2025، ومن خلاله باش تعلنوا الاطلاق الرسمي لاول منصه الكترونيه مخصصه لرصد هذه الجرائم وتوثيقها. ونتصور في الندوه هذه باش تقدموا كل التفاصيل واكثر معطيات حتى في علاقه بالمنصه وفي علاقه بالارقام المعطيات الحوادث الجرائم الكل.
2: نهار 12 أوت إن شاء الله بش يكون فما تقديم تقرير سنوي اللي كل عام تخدم جمعية أصوات نساء على تقرير سنوي لرصد جرائم تقتل النساء، نلقاو النسخة متاع 2023 ديجا ديسبونيبل على سيت أصوات نساء، وفي سيت التطبيق الرسمي للمنصة اللي أطار البولي متاع تبليغ على الحالات بش يكون فما أن بولي للي شخشوه ولي شخشوه دايوغ نستغل فرصة وجودي معاكم باش نتوجه لهم انهم يكونوا حاضرين معانا نهار الاربعاء وينشروا مقالاتهم وتكون فرصه للنقاش في الموضوع، اكثر مداخلات سواء في المجال القانوني في المجال النفسي في المجال الاعلامي واهميه التعاطي الاعلامي مع المواضيع هذه والقضايا هذه، ونشكركم على طرح مثل هذه المواضيع في الاعلام وطريقه التعامل معها، خاطر لازمنا معناتها نبعدوا من التطبيع وتعليقات مع العنف ومع نوع جرائم هذه.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى مريم المكني عضوة في خلية البحث في جمعية أصوات نساء ونشطة حقوقية، شكرا لك على التدخل معنا، وكانت هذه التفاصيل الأولية المتعلقة بمنصة إلكترونية لرصد جرائم تقتيل النساء ومحاولة تقتيل النساء وتوثيقها واللي باش يصير الإعلان عليها وإطلاقها الرسمي إن شاء الله باش تكون في الندوة الصحفية اللي باش تعقدها جمعية أصوات النساء واللي من خلالها باش تقدم طبعا تقريرها السنوي حول رصد جرائم تقتيل النساء في تونس لسنة 2025، وباش تلقاو أكيد في التقرير كل التفاصيل المعطيات والأخبار. شكرا لك مرة أخرى، احنا أكيد مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية من منك نسمع لليوم كما العادة وكما كل نهار جمعة الجزء الأخير من الحسن، استقبلوا فيه تليفوناتكم في كل مرة نطرحوا معكم موضوع من المواضيع والملفات اللي تهتموا بها واللي أكيد تحبوا تقدموا رأيكم تجربتكم فيها. نذكر موضوع اليوم هو عطلة الصيف مع الصغار، كيفاش تختاروا انتما كعائلات وكأولياء برنامج العطلة هذه بين العائلات اللي تخير في انه العطلة يرتاحوا فيها ويتفرهدوا فيها الصغيرات وينسوا القرايه، وبين العائلات تقول شوية تفرهيد وبحورات وغيره وراحة، ولكن فما وقت أكيد مهم جدا يكون للمراجعة والتحذير للعودة المدرسية. أكيد نحبوا نسمعكم، نسمعوا تجاربكم، نسمعوا صوتكم، اتصلوا بنا وكلمونا على الرقم

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: ماضي ساعة 31 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا تحية ليكم مما كنتوا موجودين. مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم مرة أخرى. إذا كان فما مقترحات لي مواضيع تحبوها تتطرح في ديوان فيم هوني في منك نسمع وفي مختلف البرامج الأخرى كالعادة مرحبا بمقترحاتكم وتفاعلاتكم وكما العادة ديوان فيم ديما صوتكم. وإحنا وصلنا معكم للجزء الأخير من حصتنا لليوم وكما العادة ديما نهار جمعة آخر الحصة فقرة الديوان اللي نرجع فيها على موضوع من المواضيع وتكون فيها مداخلات المواطنين ومتابعين يحبوا يقدموا لنا تجاربهم ولا نسمع صوتهم في علاقة بملفات هذاك علاش باش نمشيو معكم طول. ألو ديوان تفضلوا. ألو ديوان كما قلت لكم حاضرة معنا الكوتش أروى سعى الشرميتي مكونة في علم الأعصاب التربوي رحب بها سعى في البداية. كوتش أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا مرحبا بديوان فيم وكل مستمعينا ونفرح كل مرة تجدد الدعوة ونجي إن شاء الله نقدم الإضافة.
1: مرحبا بيك سعداء احنا انك تكون موجودة معنا اليوم في البلاتون. ذكر بالموضوع عطلة الصيف مع الصغار كيفاش العائلات اليوم الأولياء يختاروا البرامج متاع

0: الصيف أو برنامج العطلة الصيفية بين اللي يختار أنه يخلي الصغيرات نتاعه يرتاحوا ويتفرهدوا وينسوا القراية وبين يقول لك ليه لازم يكون فما وقت للمراجعة والتحذير قبل العودة المدرسية. وباش نستقبلوا أول تليفون معنا مدام هاجر بن مفتاح اللي تدخل معنا من ولاية صفاقس. مدام هاجر أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك.
0: مرحبا بك انت مدام هاجر، مشكوره على الاتصال وعلى التدخل معنا. مدام هاجر قداش عندك صغيرات؟
1: زوج بنات.
0: مانيش نسمع فيك بالكدي مدام هاجر، صوت بعيد شويه. عندك زوج بنيات، ان شاء الله ربي يفضلهم لك وتفرح بهم وان شاء الله ديما يكونوا ناجحين. فانا سنه يقراو؟
1: لا، الكبيره معناتها في الفاك مش اسنا تتخرج في الهندسة، والبنية الصغيرة في سنتر معناتها تعطى واحدة خطر عندها صعوبة التعلق.
0: إن شاء الله ربي يفضلهم لك. أي
1: عايزك كيف شفتي بالنسبة للكبيرة كي تجي العطلة كانت تشدك التليفون، معناتها تقوم نص النهار تعمل غاوتة بعد شد التليفون. بدلت السيستم كامل، ولينا شوية قراية شوية قصص شوية وشريت لهم الاكسسوار، يعملوا الاكسسوار معناتها في الدقس.
0: به معناها مدام هاجر خليني نقول في البداية كان الخيار انه من بنتك انه الصيف كانت فهيد وراحة وما نقراش ونحب نرتاح، لكن بعد انتم كعائلة وكأولياء مشيتوا في خيار اخر، فما راحة وتفرهيد صحيح، اما في المقابل فما قراية وفما مطالعة وفما تحذير العودة المدرسية. دون كان خيار من الأولياء مش من بنتك انكم فما وقت يكون مخصص للقراية.
1: اي خطر ماما عرفت مرتها وليت تليفون تليفون تليفون تليفون، ما صراحة مخ صغير وصغير هيك، هو يحب معنا في الصيف يحب لك انا نحب نتفرهد نحب نرتاح نسكنوا معنا بلا بحر بحلينا.
0: وتفرهيد بالنسبة لبنتك كان انه تشد التليفون بتبيع مواقع تواصل اجتماعي نصور هك، دونك هذه حاجه قلقتكم انتم كاولياء اليوم وقلتوا انه شدين التليفون معناها ديما والكل باش ربما ما نعرفش انا تعتبروا اني ضيعها على قرايتها ولا حاجه ولا مش تكون حاضره للعوده المدرسيه. هذا هو
1: وليت حتى كي تناديهم ما تستسمعكش. وليت كل يوم دونك نخرج نمشي نخدم نحط لها موضوع، اليوم مش نحكوا على الام، اليوم مش نحكوا على الوطن، اليوم مش نحكوا على الحريه، اليوم مش نحكي على النظافه، اليوم مش نحكي على التعاون. كل يوم نروح يا كيف وليت تقرا برشا قصص، وليت التحسن نتاعها معناتها جيد جدا نتاع التعبير
0: بتبيع. وانتم مادام كي توصلتوا معها في البدايه وتفاعلتوا معها بنتكم في علاقه بانه نسيبوا شويه تليفون ونعملوا شويه مطالعه نحاولوا كل مره نحكيوا موضوع، كيفاش كان التفاعل معها؟ قبلتها الفكره في البدايه في ساعه والا لا معناها كانت رفضتها؟
1: اقتنعت
0: به
1: وتحست واصلا كيف مشيت تبعت ليتر معناتها
0: دونك الخيار اللي مشيتوا فيه في الصيف خلاه انه هي فيما بعد على المطالعه والقرايه انها تختار ليتر من بعد الاداب الاختصاص وانه تمشي في التوجه هذايا. شكرا لك مره اخرى مدام هاجر بن مفتاح، دخلت معنا تو من ولايه صفاقس.
1: ننصح الصغيرات الكل يلزمهم يطالعوا.
0: صحيح، وهذه احسن نصيحه منك مدام هاجر، شكرا لك مره اخرى على التدخل معنا. دونك انت هذه تجربه مدام هاجر في علاقه بعطله الصيف، كيفاش كانت تصير وكيفاش هي دخلت كوالية وكيفاش واجهت بنتها في علاقه بانه لا مش الوقت الكل تليفون، مش الوقت الكل راحه وقدام الشاشه ليكرون تاع التليفون، لا فما نجموا نطالعوا نجموا اليوم نطرحوا مواضيع نتناقشوا فيها. وقالت انه الخيار هذا كان سبب في انه بنتها تختار من بعد الاداب وتختار شعبه الاداب الليتر وتمشي فيها. وضعية كيما هكا تقول لك انا بنتي مثلا تفاعلت معايا كوتش، نذكر اروى حاضره معنا اليوم في البلاتو، اروى الشرميتي مكونه في علم الاعصاب التربوي، خيار كيما هكا في العائله
2: احسن ما عملت. اولا تحيه كبيره لمدام هاجر على التفاعل نتاعها الايجابي والتدخل، ولهنا نحب نقول سرعه تفاعل بنتها يمكن مع انها استجابت، يمكن هم حذرين لها البيئه من اللي هما صغار، البيئه كانت فيها المطالعه وكانت فيها الانشطه هذيك علاش كان انتقال سلس. ولهنا دعوة بالحق ظاهرة مؤثرة برشا هي إدمان الشاشات. وأنا فما مثلث رعب واللي عايشينه أطفالنا ومراهقينا في الصيف هذا النوم كما قالت حكيت عن النوم متأخر الساعة البيولوجية ضربت عند الصغار والأطفال وهذا يأثر على سلوكياتهم وعلى قرايتهم طبعا مربوط زادة بالغذاء خاطر يقوموا مخر يأكلوا مخر يأكلوا حاجات لي الأغلب يمشيوا الحاجات غير صحية خاطر الإدمان سلسلة هو شنو وصل الإدمان إنه النواقل العصبية ضربت الدوبامين فولا يلوج على اللذة السريعة يلوج على الدوبامين الرخيص الأكل المستهلك هذا المصنع مع الشاشات يعطينا دوبامين رخيص لكن ناكلوا منا نحس بمتعة في سعيوفة في سنحبوا على دوبامين آخر المطالعة والأنشطة والحوار والنقاش والبحر والخروج للطبيعة وكل هذا يخلينا نرجع للدوبامين الغالي اللي كي يطلع في البدن يخلينا نهارين ثلاثة كما عشنا نحن نهارين ثلاثة أربعة فرحانين بك الخرجة وبك التبحيرة وبك اللمة العائلية ويهبط بشوية نعديو أيامات ونحن مستمتعين طوالي كل درج يعني كما الإدمان على أي حاجة أخرى معناه فمهم جدا أن الأولياء لهنا يدخلوا ويضعوا قوانين وماذا بينا رأو كانت من أول العطلة رأو الشاشات فما عمر معين لا تعطى الشاشات وهذه أثبتت كل الدراسات ومؤخرا منظمة الصحة العالمية قبل 3 سنين وقبل 6 سنين ماذا بينا ما يستحق الشاشات ما يستحقش أصلا دماغه دماغه في مرحلة تأسيس وبناء الروابط العصبية رأو الشاشات مدمرة تدمر التركيز الانتباه تأثر على السلوكيات واللي عنده اندفاعية انفعالية ما عادش ينجم يشد روحه انت جيت تكلمه هو يرد بسرعة نراو تشكيات الأولياء تقول لك نهار كله هما يتعاركوا خاطر هذا كله أكل التوازن النفسي كالثبات الانفعالي كالمزاج السيء ولا لازم ديما تليفون خاطره مدمن باش يقعد في مزاج جيد يوصلوا انه كما قالوا برشا اولياء يعني واللي تحكي معهم ما يجاوبكش ما يفيق شنو كلام ما يجيوش الضياف يجيو للدار الضياف ويروحوا تصير حاجه في الدار وما يفيقش بها يمكن ولي يروح بو يروح ويعمل حاجه ويخرج والصغار ما فقدش اللي بوها روحت امهم وهذه دخلنا في مرحله خطيره لازمنا ننتبهوا لها نعوضوا المطالعه اولا نقنوا وقت الشاشات فما مش من من نحلو عينينا مش قبلين الوقت متأخر وقت النوم ما نلعبوش بيرة ومهم على الأخر أكلين بين 11 والأربعة ونص هذيك يصير فيه تنظيم الذاكرة والنوم والانتباه وهذين نحضروا فيه للقراية ما نحضي ما تفكيرنا في القراية وفي السلوكيات النوم المتأخر والفيقان المتأخر باش ينعكس مباشرة على الوزن وشوف انت المظاهر كلها ولات السمنة مع النوم ومع الأكل مع الشاشات ديما تلقاها مربوطين ببعضهم مع السلوكيات مع التأخر الدراسي تتلقاهم كلهم ولاو مربوطين ببعضهم لأنه هي حلقة حلقة جيب حلقة فلازم نقطع الحلقة كما قطعت مدام هاجر وندخلوا نحن ونفعلوا دورنا نعرف الأولياء بدو تعبين عام كامل يقول لك ما خلي تجي العطلة خلي انا نبدي نرتاح لكن شوف الكلفة الراحة ذيك اللي انت تروح مرتاحة
0: كلفة شهرين صيف
2: كلفة شهرين صيف بعد على السلوك على القراية وكي توصل مرحلة مرحلة العودة هي مدام هجرة صحة نقطة العودة كانت سهلة ما برشا برشا أولياء نقطة العودة صعيبة ياسر
0: وتجاوب الصغير يكون أصعب
2: يوميا بحكم استشاراتي تقول لك فك التليفون يدخل في حالة هستيرية يوصل ولا حتى يعنف والدي ما يحب يعمل حتى شيء
0: هذاك علاش نذكر كوتش أروى حاضرة معنا اليوم في البلاتو أروى الشرميتي هذاك علاش كان سؤالي كيفاش كنت تجاوب مع مدام هجر كيفاش كنت تجاوب بنتها من الأول في علاقة بأنه نحيول التليفون ونتلهو بالمطالعة احنا مازلنا باش نحكيو معاك مدام أروى شنو الأفضل للصغير يقرا ولا يتفرهد نحكيو في الصيف كيفاش نجمو نقسمو الوقت شنو هما ليزاكتيفيتي اللي يفيدوه أكثر وقتاش نبداو نقريو صغارنا ونحضرهم للعودة المدرسية نصور هذه التساؤلات يطرحوها برشا أولياء ولكن قبل هذين نزيدو ناخذو تليفون آخر حاضر معنا سي بشير من قصر هلال سي بشير أهلا وسهلا مرحبا
3: أهلا وسهلا
0: مرحبا بيك مشكور على قدرك التدخل معنا سي بشير موضوعنا هو عطلة الصيف كيفاش اخترت برنامج الصغار متاعك بين الراحة للتفرهيد نبعدوا على القراية وإلى ليرة ونخص وقت المراجعة والتحضير للعودة المدرسية تفضل
3: العطل في تونس بالدول اللي فيها برشا عطل عطلة الشتاء عطلة الربيع وعطلة الصيف أنا نصلي يعني بي برشا عطل بقى احنا التوانسة ما نستغلوهاش وتغربنا توا باش ولادنا يقراوا ليل ونهار والعطلة وغيرها وقتلها هي في القانون الا تن قانون العطل موش انسان يلعب ام بيداغوغ انسان معناها عنده فكر عنده معناها قوانين في مخه ونظرة معناها للمجتمع ككل العطلة ضرورة والعطلة مش ضرورة برك الا ما معناه الانسان اللي ما عندوش فكره العطله يقعد تعب طول حياته سواء في التعليم ولا في اي ميدان كان. العطله ضروره. واللي يقول العكس ما يعرف حتى شيء جاهل اصلا.
0: ما نقولوش جاهل سي بشير خطر هي في الأخير هو ملف سي بشير. سي بشير نعرف هذي رايك ما نجموش نقوله خطر فما إنسان عنده وجهة نظر أخرى مختلف عليك يقول لك ليه نحب نخصص لصغيراتي وقت للمراجعة ولا حاجة ما نجموش نقوله جاهل. أي نبعدوا على الكلمة وعلى التوصيف هذي سي بشير مثالش انت رايك وحر وانت دخلت متاعنا باش تقدم معانا باش تقدم رايك وجهة نظر ومرحبا بيك ومرحبا بوجهة نظر متاعك وتجربتك مهمة اللي كنت تحكي فيه. فقط ما نقولوش جاهل ولا مش جاهل كل واحد حر في رايه وفي للموضوع. انت عندك صغيرات سي بشير ولا لا؟
3: عندي
0: صغيرات. عندك صغيرات سي بشير. اي انت في الصيف دونك تخيل انهم يرتاحوا ويتفرهدوا ربي يفضل عمرك.
3: عندي دكتور ايه؟ وعندي مهندس
0: ما شاء الله
3: وعندي انا استاذ متاع تربية تشكيلية
0: ما شاء الله ربي يفضلهم لك. ربي يفضلهم. قبل كنت تخير انه في الصيف يرتاحوا ويتفرهدوا سي بشير والا كيفاش؟
3: انا كاستاذ معناها انا معناها خدمتي استاذ انا معناها الاولاد متاعي الصيف اللي يمد كراسة واللي يمد حاجة متاع قراية يقطع حاله. علاش؟ على خاطر عندي معناها فكرة واسعة على كل راحة هذيك. وكان كانت الراحة هذيك من ضرورة عمر ما يجي قانوني يقننها معناها راحة شهرين ونص معناها العطلة والشتاء والربيع معناها العطلة للإنسان للمخ متاع بنادم يرتاح التلميذ يرتاح فيها. وانتي كولي تبدا تعمل كما كالحارس الذكي معناها ما عادش يقوم بكري قل له لا يا ولدي تقوم انت تقرا وقتاش تقوم سبعه في الصلاه تقوم الثمانيه فماش عقاد انت في العطله اني في عطله نشد البورتابل معنا 10 سوايع نقول له ما تشدش البورتابل خطيك هاتوا البورتابل حط في تركينه اخرى. يلزم الإنسان يعطي الفرصة للتلميذ باش يرتاح. أنت ما نفهم في جهات معينة من تونس يعملوا دروس صيفية.
0: أي صحيح.
3: يا خيبة المسعى. يظنوا باش يردوهم قافزين على الكلام ده لما عملوش دروس صيفية. في الدروس الصيفية تلقى معناها إتوديون يقري ولا حاجة مش اختصاصيين ويعطيه معلومة. ينحيلوا النكهة متاع الاكتشاف القسم مثلا أعطيك مثل قل ما أنا اليوم مش أقرأ تيورم بيتاغور تقول شكون هذا بيتاغور معناه يظل عنده نكهة باش يستنى شنو عمل في الدنيا معناه إنسان عالم في الماتيماتيك باش عمل باش معناه حضر التيورم بيتاغور عنده 5000 سنة
0: هو قد شكرا لك مره اخرى سي بشير. ايه عايش شكرا لك مره اخرى سي بشير على التدخل معنا. كانت هذه تجربتك وجهه نظر متاعك في علاقه بعطله الصيف. عطله الصيف بالنسبه سي بشير يقول لك راحه المخ يرتاح البدن يرتاح الصغير يتفرهد. وجهه نظر يتبنوها برشا عائلات اليوم في تونس. يقول لك انا الشهرين متاع الصيف بالنسبه للصغيره متاعي كوتش اروى يقول لك انه باش يرتاح باش يرتاح مخه باش يرتاح بدنه مع العوده المدرسيه نرجعوا لريتم القرايه ونرجعوا للريتم نتاع الدروس الخصوصيه والمطالعه وغيره. نرجع نسمعك في النقطه هذه وجهه النظر هذه كوتش اروى. لكن قبل هذه ناخذ فاصل صغير وراجعين.
4: ما تبدلش الموجه شويه وراجعين في منك نسمع على ديوان فام
5: بوبليسيتي من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لامود لامود بور توس.
4: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين
0: مالي ساعة 47 دقيقة رجعنا لكم من جديد. مازلنا مصينا معكم لوديوان حضرة معنا الكوتشر والشرميتي مكونة في علم الأعصاب التربوي. كوتش أهلا وسهلا مرحبا بك من جديد. واسمعنا زوز وجهات نظر بين مدام هاجر من الأول من صفاقس قالت لي نعم أنه نطالعوا مع أنه نعملوا نقرأ والكل باش يكون صغير مستعد للعودة المدرسية وباش نستغل العطلة باش يعمل حاجة ديز أكتيفيتي أخرين تفيدوا. بينسي بشير اللي يقول لك لا أنا عطلة الصيف مع أنه يتفرهد يرتاح مخه يرتاح حسابه يتفرهد باش يرجع في فورما باهية في العودة المدرسية. طيب كيفاش نجمون اللي هكا وهكا
2: بالضبط نشدوا العصام الوسط وهذا اللي قاله لنا علم الأعصاب التربوي. الدماغ مفهوم الراحة للدماغ أكثر توا عطلتنا خاصة الصيفية أكثر من 100 يوم الدماغ ما يدخلش فيه تعلم بالقراية ولا أي تعلم معناتها مطالعة حتى يعمل لك النشاط التطريز الرسم يخرج المناطق جديدة يحوس يتقابل مع بيت جدد في العائلة المهم تعلم اسمع لغة جديدة سافر هذا كلهم يدخلوا في نطاق التعلمات. دونك لازم الدماغ يتعدى بالتعلم لانه برشا عليه انه يدخل في حاله ركود وخمول برشا عليه 100 يوم ما يتعلم شيء هو بيدو يتقلق. الفتره الراحه مهمه جدا. الدماغ بعد الامتحانات خاصه ضغط امتحانات والمحتوى الدراسي والساعات الفتره الاولى يدخل في ما يسمى الدماغ الملوث اكل بقايا المواد وكس الضغط وضغط الكورتيزول والهرمونات اللي قاعده عملته نوع من السموم في الدماغ لازم يعدي فتره يرقد يرتاح ماذا بي. اما شنو ما ينظفوش التليفون ها سي بشير ولادو كبروا يعطيه صح عطاهم الرحمة يخلي لهم الرحلة البيولوجية الصحيحة نحالهم التليفون قاعدوا يرقدوا في وقتهم وأكيد نتصور زي دارو ليه بتغذيتهم وأكيد يعملوا في أنشطة وأكيد رام يحكيوا في الدار فهذا هذا صحيح وهذا سليم. لكن إن ما نعطيه راحة ونعطيه الشاشات السموم هذيك نزيدوا نركبوا لها سموم يرجع العام اللي بعده سمحت بالكلمة القمرة المقطع يعني مش علاش يقول لك من سبتمبر الصغار يقول لك من سبتمبر نحن تعبين بعد 100 يوم راحة ويرجعوا مفجوعين من القراية لأنه الدماغ حقيقة ما ارتاحش لازم نوازنه فما راحة فما نشاط اجتماعي فما نشاط عائلي خاطر لعبة كلها فك الهرمونات وك النواقل العصبية كالوسيتوسين وك التحميل والبوس والعائلة واللي بتحكي وتتواصل والبو والنقاشات وك الفود غير اللي ضحكنا العائلة كل على الألعاب الجماعية والاجتماعية اللي كنا نعملوهم واللمات العائلية المزينة. الطبيعة تنظف برشا تعمل سكونا بيل برين ديتوكس نخرجوا لك البحر نشموا هواء البحر ونمشيو عرمل ونمشيو في الغابة ينظف لنا مخنا من سموم ماذا بينا ديما نحافظ ديما على الغذاء الصحي ونغذي بعد ما يرتاح الفترة نغذيوه بتعلمات انا نجم راهو نقراو اما مش لازم بالطريقه التقليديه نحطوا طاوله وكرسي مثلا راجع جدول ضرب انا ولدي عنده صعوبات في الحفظ انا ولدي عنده نقائص من عاملين في التفكير المنطقي ما نركزش على القراءه ركز على المهارات. نحس بنتي مثلا ما عنديش كما قالت مدام هيجر مثلا اللغه ما عنديش مهاره في الانتاج الكتابي في وسط العام في وسط العام في نحن نتجراو ما نلقاش وقت باش تكتسب زيد لغه السيف عطله فرصه باش نطالعوا اكثر نحس ولدي في الرياضيات ما عندوش تفكير منطقي ما نحطش نقري نشيلو باراسكولير اما نخدم على كل مهارات نلعب برشا العاب فيهم تفكير منطقي هو يحس يلعب يروح يلعب الخنقه بتاع قرايه وتروماتيزي كرسي وطاوله ويبدا يكتب يبدا مرتاح منها وانا في اطار لعب وفي اطار نرجع له والنجم نقسمه على طول النهار خذ تليفون وقت لو نعملوا مثلا مشاكل تلامذتنا طول كبيره من الروضه حتى الجامعة هي مشاكل انتباه والتركيز في الصيف فرصه هو في وسط العام يشكي من انتباه والتركيز نزيد انا نعطيه في الصيف كل عاد نرجع يرقد وقت يحب ويقوم وقت يحب لهذا يأثر مباشرة يدمر التركيز والانتباه حتى كان هو من أصله تلميذ مركز ومع الشاشات فنخدم على أنشطة التركيز والانتباه الحاجات النقائصك المهارات اللي ولدي ناقص فيهم نجم ندخلهم له مثلا في السيف نستعمل أسلوب مونتيسوري باش يقرأ باش يكتب نحسن له خطه راوك يعمل مثلا في بغودغي ولا يعمل بانتور ولا يعمل الحاجات اليدوية الكونستركسيون هذيك مثلا الصغيرات اللي تحضيري وسنة أولى خير من أنه يشد السيلو وتبدا نكتب فيه صفحة كاملة A صفحة كاملة B نحضرك المتخصصين نهار اللي يدخل مدرسة ويشد السيلو ويلقى صوابعاته حاضرة فهذا هو شنو نخدمه في الصيف يعني مش لازم تكون الطريقة بالطريقة التقليدية حاجة أخرى نحل قوس الصغيرات اللي عندهم صعوبة التعلم وقال الأستاذ بشير أنه خليه يكتشف ياخذ وقت اطول باش يفهم الدرس. يعني فوتو صحابه ساعات في الدرس باش نجم يفهم باش نجم يستوعب. ما فيها بيس المفاهيم الكبيره نعبر عليه بالتدريس الاستباقي, المفاهيم الكبيره الصعيبه اللي ممكن تعترضوا اللي باش يلقى فيها صعوبه بالنسبه للاعداد الكسريه, مفهوم صعيب ياسر, الانتاج الكتابي, نص الاسئله الخفيه, الحاجات هكا, الانتاج الكتابي الطويل. ما فيها بيس في الصيف نبداو نسبقوا له المفاهيم الكبيره, مش باش نقريروا الدرس بالكلمه والكلمه باش هو كي يدخل خاطر مثلا تقريبا 40 يخلط على اصحابه بعد 40% ما فاتوه, فهمتني؟ شو قديمة خالط بسيف اللي عنده صعوبه فمثلا عصر القراءه وصعوبات مختلفه, هذيك ما فيها بيز زاد نخدم عليه سيف نحضره خاطر هذيك زادت تمثله ثقته بنفسه, لانه ولا ديما مشكلته يقول لك ندخل صحابي يفهموا انا ما

0: فهموش علاش في اصحابي يجيبوا وانا نقعد، علاش في اصحابي يخلطوا يكتبوا، فانا كنحذروا نفسيا يبدا داخل مش ضايع فيها، هذه زادة تعاونه تعطي ثقة بنفس ويخل ونجم يخلط على أصحابه ففرصة صيف باش نتداركوا زادة بعض الصعوبة.
1: نفهم منك إنه الفايدة أساسا في تنظيم نهارك وفي تقسيم الوقت متاعك، يعني لا يكون تفرهيد على حساب أنك تعمل ديزاكتيفيتي يفيدوك وإلا تحذير، ولا ما يكونش زادة بالتحذير بطريقة التقليدية وغيره باش ما يرجعش حتى ذهنيا، معناها اللي عندها التأثير الذهني متاعو ويرجع تعب للقراية. وكيفاش قلت كما قلت أنت كوتش دونك إنه يصير يعرف كيفاش يقسم النهار نتاعو والشهرين هذوما ولا نتاع الراحه في الصيف وعطله الصيف. معناها هوني نفهم منك مش ما فماش وقت معين للتحذير، ما نجموش نقول لهم قبل بجمعه مع العوده المدرسيه ولا قبل بجمعتين، كل تلميذ وكل عائله ترى كيفاش صغيرها باش يكون
0: على التنوع العصبي نو ديفيرسيتي كل صغير، وهذه علاش الدوره التكوينيه مهم ويدخل في تكويننا وقرايتنا وتعليمنا وتربيتنا، لانه تفهم صغيرك حاله، كل صغير له حاله خاصه كيفاش يقرا كيفاش يحفظ
1: تختلف
0: يفهم.
1: معناها من تختلف. صغير الاخر ما نجموش نعملوها
0: مع ولدي هذا ما شوف انت سي بشير ما شاء الله قالك بين دكتور واستاذ استاذ في التربيه التشكيليه، شوف التنوع معناها فما العلمي وفما الادبي وفما الفني، فنعرف كل واحد فما اللي يسمع اكثر فما اللي يرى بالعين فما اللي يحس اكثر فما بالكلام اكثر فما كل واحد فما ذكاءات وانماط تعلم وطرق شخصيه وبروفايلينغ، هذا الكل كي نعرف انا كيفاش ناخذ اولادي قدرة ربي نعمل معه خطة ونحب ديما اللي زوتيه ذوما كي أنا نعرفهم كولي نعديهم الولدي هو بدو يعرف روحه كمان مثلا نتعامل معهم نقول وليت نعرف روحي الطريقة المناسبة اللي نقرأ بها لقيت الطريقة اللي حكيت عليها ولا عطيتها لي كوتش راي مشيت معايا من 20 تقنية كل واحد شنو التقنية ولا ساعات عمل كومبينيزون من أكثر من تقنية ومشيت مع ما فماش وصفات جاهزة فماش صحيح ولا غلط تماما
1: حسب خصوصية التلميذ والعائلة وكيفاش
0: وهذاك علاش ما تقارنش صغيرك، يعني إذا كان مثلا عندك شكون في العائلة يقرأ سيف كامل ولدك ما يستحقش إنه مش يقرأ سيف كامل، هذاك عنده خصوصية، أو العكس ولدك يستحق إنه مثلا اللي عندهم ذاكرة عاملة ضعيفة يعني يقرأ منا ينسى منا، هذاك لازمنا نبداو على بكري الذاكرة تتسمى التكرار متابعة كل هارين نعمل له تذكير، شو التذكير بخمسة دقائق نجم في ثنية في الكهرباء نعمله هكا بضحك ولعب لعب الجدول الضرب انا نسله يجاوب يسألني وين نجاوب مش نقعد
1: حتى طريقة عندها دور
0: طريقة ممتعة ويحس اللي هو يلعب وهذيك ما تحد كيرجع لقرايه ما يحسش روحه اللي قراسي في كامل وتعب.
1: تختلف الحكاية هذه مع جماعة الباك ولا لا؟ نقصد التلامذة اللي ان شاء الله مع العودة المدرسية باش يكون الباك ان شاء الله بالتوفيق العادة والنجاح، فمشكون يقول لك يبدا من جوان ولا من جويليا يبدا يحضر ويبدا في الدروس الخصوصيه وغيره، يقول لك نبدا من توا وان شاء الله نخلط وان شاء الله نفهم وغيره، وتختلف هذه فما شكون يقول لك لا نرجع في سبتمبر بدني مرتاح مخي مرتاح ونرجع ونبدا معناه في اللي بروغرام اللي موجودين في الباك. كيفاش
0: هو ماذا بينا المراوحه يعني انك ترتاح تماما يعني ما تمسش القرايه وترجع باش تلقى صعوبه لانه الدماغ كيما الكهرباء عباره 100 يوم ما خدمت تشوف كيفاش تخدم لك انت بعد 100 يوم، يعني دماغ عضله ميسكل، شوف انت كي ما تعملش سبور 100 يوم وانت قاعد نهار تبش تقوم وتحب تعمل حتى مشي خفيفه مارش خفيف تصعب عليك، فهذا هو دماغ عضلة ومرينة وتحب ديما تكون ناشطة، فماذا بيك ديما تخليها ناشطة ترجع لنقاس مثلا عام الفارة تخدم على حاجات تعمل بلينك وتبدأ في نسق تصاعدي يعني كل مرة تزيد شوية، والأهم تشوف الطريقة جرب، أنا نقول الصيف خليه فرصة باش تلقى الطريقة المناسبة الوصفة اللي تناسبك، أعمل برشا تقنيات جربهم وعمل بلانينج وابدا فيه وراوح مش زادة كي تخدم صيف كامل من سبتمبر اكتوبر نوفمبر وين نرافقهم برشة مثل البكالوريا من افريل ومن مارس سي كو يدخلوا في حالة معطى البرناوت وسيرمناج، فخليها مراوحة وخليها نمط نمط هذاك بين مراوحة بين انك تقرا مثلا 20 دقيقة تقنية بومودورو وترتاح 5 دقائق وتعمل اكتيفيتي دو كونسنتراسيون وتعرف وتبعد اوقات الشاشات ما تحطهمش في وسط القراية، النظام هذا تبدا تمشي فينا سقطة صعب بقدر تربي ترجع سبتمبر تلقى روحك حاضر نفسيا ذهنين وشاد الريتم.
1: ونفس الشيء بالنسبه لثالثه سنه اولى ابتدائي، معناها اول عام في المدرسه نفس الشيء، ما يبداوش هكا شويه حروف شويه ارقام ما نعرفش انا الحاجات اللي نجم يعلمونهم في الصيف.
0: حاجات ماذا بينا ندخلهم بفاسون ليديك بالالعاب بالصلصال بالرمل، هو حتى تو مثلا في البحر ونحن نعوم يكتب عرمل يلم ذاك الحجر هذاك الكوكياج ويعمل به ندخل له يقص يلصق اللي يخدم برشا بسويبعه راهو نهار اللي سويبعه تحضر واحد واحد ويشد السيل ويكتب بسهوله.
1: شكرا لك مره اخرى كوتش اروى الشرميتي مكونه في علم الاعصاب التربوي على الحضور معنا اليوم على كل هذه النصائح التوصيات وتحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا طبعا. إن شاء الله الناس كلها بفضل لهم صغيرتهم وإن شاء الله ديما تراوهم ناجحين ومتألقين. تحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا اليوم ويتابعوا فينا ويعلقوا معنا. فايزة ومعبيد فدوى عيدية حبيب سامي محمد منال بن سالم تحية ليكم الكل. احنا كي نكون وصلنا الختام منك نسمع اليوم تحية لكامل الفريق اللي أمن لكم الحصة. فاروق السويسي في الإخراج الصوتي, حسام يحيى في الإخراج الرقمي كالعادة. تحية لي زميلتنا هيفا بن يوسف في الأعداد والتنسيق. كانت معكم ابتسام شويخة. مانيش باش نقول لكم باي باي خاطر مش نلقاو غدوة وبعد غدوة في نفس التوقيت من نصف النهار الماضي ساعتين. أما مش في منك نسمع في هنا تونس. نتلقاو من غدوة إن شاء الله. نخليكم مع الزميلة سحر بن بلقاسم في موجز لي أهم الأخبار في أمان الله.
2: منك نسمع, منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز ثانية بعد زوال ديوان اف ام. مع السلامة. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية جربي تلاحظ تغير في عقود الزواج في تونس وانتشار ما يعرف بالزواج العرفي خاصة بعد سنة 2011 في هدف لضرب مجلة الأحوال الشخصية وفق قولها، داعية النيابة العمومية ووزارة العدل إلى التحري وتثبت من عقود الزواج وإعادة الأمور إلى نصابها حسب ما صرحت به لديوان فام على هامش عقد ندوة فكرية اليوم. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بظاهرة إعادة نشر مضامين الصحفيين وتوظيفها من قبل عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صفحات تنتحل الصفة الصحفية أو تنشط خارج الضوابط المهنية، مؤكدة أن تداول مضامين الصحفيين في الفضاء الرقمي لا يمكن أن يتحول إلى وسيلة لاستهدافهم أو الضغط عليهم أو النيل من استقلاليتهم المهنية وفق بيان صادر عنها. وتعتبر النقابة أن التوظيف الممنهج لمحتويات الصحفيين يمثل ممارسة خطيرة تتجاوز مجرد إعادة النشر لتصبح أداة لتشويه صورة الصحفي أمام الرأي العام، داعية السلطات المختصة إلى التصدي لظاهرة انتحال الصفة الإعلامية وكل الممارسات التي تسيء إلى الصحفيين وإلى المهنة. انطلاق عملية تشغيل الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي المزود للمناطق السكنية والصناعية بمدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد، ويطال الأنبوب مدن حاجب العيون وجلمة وسبيتلة وأم العظام والأسودة وصولا إلى سيدي بوزيد. وفي أخبار العالم، وسائل الإعلام يمنية تفيد بسماع أصوات انفجارات في مأرب اليوم بعد قصف قوات أنصار الله الحوثيين مواقع في المدينة بالصواريخ والمسيرات أسفر عن قتلى وجرحى. سماع صوت انفجار كبير في أنحاء مختلفة من العاصمة موسكو وضواحيها اليوم، وذلك بعد إعلان روسيا استهداف 3 سفن في البحر الأسود قالت إنها تحمل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع نادر فلاش سبور. في أمان الله.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: صوتكم
0: ديوان فام فلاش سبور.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالنادي الافريقي اللي رسميا تعاقد مع المهاجم الكاميروني تادوس نكانغ. عقد تادوس مع الافريقي باش يكون لغاية جوان 2029. ديما مع الافريقي لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين قررت عقد الجلسة العامة العادية التقييمية للموسم الرياضي 25-26 نهار لحد 30 أوت 2026. الهيئة المديرة باش توضع التقارير المالية والأدبية على ذمة المنخرطين للاطلاع عليها في أقرب الأجيال. متوسط ميدان الدفاعي السابق للنادي الإفريقي والاتحاد المونستيري ياسين الدريدي تحول صباح اليوم للإمارات للتوقيع رسميا على عقود انضمامه لفريق العربي الإماراتي. حمد أمين بن سيري وقع أول عقد احتراف له مع كبر نادي صفاقسي لمدة 5 سنوات يتواصل إلى غاية جوان 2031. نادي حمام الأنف أعلن اليوم الجمعة عن تعاقده بصفة رسمية مع متوسط ميدان الغيني بوبكر سيديكي لمدة 2 مواسم، ومباشرة بعد إمضاء العقد سيديكي التحق بتربص الفريق استعدادا لبداية الموسم الرياضي الجديد. أحكيو هوند النجم الساحلي تعاقد اليوم مع الجناح الأيمن لنادي ساقيت الزيت بسام بن قادر لمدة 2 مواسم. نذكروا النجم الساحلي باش يواجه نادي كرة اليد بجمال في قاعة جمال في إطار الجولة الأولى من البطولة الوطنية. الختام بالمركاتو في الأوروب، مانشستر سيتي رفض العرض الأول مقدم من برشلونة من أجل ضم رودري. عرض البرسا كان في حدود 45 مليون يورو مع 15 مليون يورو كمتغيرات. من جهة اللاعب أبدى رغبة كبيرة في تقمص أزياء البرسا. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان فام بوان نت. موعدكم 3 متاع العشية مع كريم مقني، وبقيت كيب سبور ماج.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام.

0: Publicité.
1: قمنيش خرجنيش مشينيش شارجينيش بلفينيش ربحنيش
2: بينغو
1: سفرنيش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بليش مع جيم فاولا متاع أريدو شارجي ب 2000 ولا أكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
4: أريدو طور عالمك
5: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف أحلى
6: يلا جو
7: سيف سني حافلة كدويت
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
7: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
8: عندك أورانج.

0: Publicité. من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك. وين نو كونسيي ديدي فوز اكومباني. تونسي مقيم بالخارج،

0: مرحبا بيك مع أمين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
1: أمين بانك، لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
0: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: بوف، كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: وريدو، طور عالمك.

0: كده بشرب
1: ديوان اف ام
2: ببليسيتي في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مساهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجة اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ال 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مساهل والكل بروموات
3: مونوبري ديما معك
4: ديوان افهم فلاش نيوز
5: موجز الثالثة مساء ديوان افهم مع سلامة. شركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تعطل حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل الجلود في الاتجاهين وذلك مساء اليوم نظرا لاستغلال سكة وحيدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة لفائدة مشروع توسيعة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة. والشركة تؤكد عمل المصالح الفنية على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط وفق بلاغ صادر عنها. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي تدعو إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالطلاق والمهر حسب ما صرحت به لديوان فهم على هامش عقد ندوة فكرية اليوم.
6: اليوم نحكيه على الطلاق في مجلة الأحوال الشخصية فترة الإمهال وإحنا مش قاعدين نعملوا فيه ثلاثة محاولات صلحية لكن الصلحي بالشكل اللي موجود في مجلة الأحوال الشخصية أو بالشكل اللي تبقوا فيه سادة قضاة الحالة المدنية ما يسمحش بإبرام الصلح حقيقي ما بين الزوجين. وأيضا مسألة المهر توا معناها زوجة تتزوج يقولها على المهر الذي سماه لك معناها واحد يقولها 200 مليم وواحد يقولها 50 دينار.
5: المحامية لدى محكمة التعقيب سامية دولة تفيد بأن مجلة الأحوال الشخصية توضح أنه لا يمكن إبرام عقود الزواج إلا من طرف ضابط الحالة المدنية أو عدل الإرشاد مضيفة أن كل زواج يتم خارج الإطار القانوني يعد زواجا باطلا وأن كل شخص يتولى إبرام عقد زواج بصفة غير قانونية يكون عرضة للتتبعات الجزائية وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة حسب ما صرحت به لديوان فهم.
7: القانون التونسي مثل قوانين في دول العالم يعني نظمت مسألة الزواج اعتبرته طابع رسمي وطابع مؤسساتي بالتالي يعني لا يمكن أن يكون إبرام عقد الزواج إلا من طرف من له الصفة القانونية وهو ضابط الحالة المدنية أو عدل إرشاد. وعدا ذلك من أنواع والأنماط إبرام الزواج هي غير قانونية وهي محل مسائلة جزائية ومدنية باعتبار كل زواج يبرم غير بصفة غير قانونية هو زواج باطل وأيضا الشخص الذي يبرم هذا النوع من الزواج هو عرضة للتتبعات الجزائية زي تصل إلى سنة سجن.
5: وفي أخبار العالم جنوب أفريقيا تدعو إلى تنفيذ قرار الاتحاد الأفريقي يعود إلى عام 2015 بعقد مؤتمر قاري شامل حول الهجرة رافضة ما وصفته بمحاولات عزل الملف وجعله ظاهرة جنوب أفريقيا وذلك بعد أيام من قرار المجلس التنفيذي للاتحاد عدم إدراج مقترح من دولة غانا بشأن الاعتداءات على المهاجرين في جنوب أفريقيا في جدول أعمال اجتماعه المقبل. رئيس الإمارات ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يبحثان في اتصال هاتفي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم والمشوار ينطلق الآن مع سبرماك في أمان الله.
3: ديوان فام عسلامة
8: عسلامة ديوان فام أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
9: ونحبكم برشا ديوان فام
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
10: ديوان فام نحب نوصل نداء
11: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
3: مالا كابتن موجة صفاقس
12: على 91.2
3: تونس
12: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
12: على 106
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
13: Vous écoutez ديوانفام.

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزبر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما
1: نفهم
2: صوتكم.
0: آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. 8 دقائق بعد 3 متاع العشية، دي سبور ماك متواصلين معكم من توا حتى للخمسة، حتى للأربعة متاع العشية. الخمسة ذاك إن شاء الله في البرمجة الشتوية في داتا فوت، وكذلك اكسترا تايم متواصلين معكم من توا حتى للأربعة. باش نحكي كورة، باش نحكيو ميركاتو، باش نرجعوا على أخبار النجم الرياضي الساحلي الترجي نادي الصفاقسي، وكذلك النادي الإفريقي النجم الساحلي يصارع من أجل المليار لضمان المشاركة في البطولة. مروان تفيف حناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي يطلعنا على التفاصيل، أين وصلت مبيعات الاشتراكات في النجم الرياضي الساحلي، هل يعود ناجي جويني الإدارة الوطنية للتحكيم في خطة مشرف عام، أين الاختلاف في وجهة النظر بين وبين الجامعة التونسية لكرة القدم، ومتى الحسم، وهل يوجد بديل في صورة ما تنجحش المفاوضات مع ناجي الجويني. عماد فراج معروض على الترجي الرياضي التونسي، شنو نعرفوا على اللاعب هذا، وهل انتدابه يلغي صفقة ريبيرو اللي ما زالت معطلة إلى حد الآن. الأفريقي يعلن على انتداب إنكانغا المهاجم الكاميروني، وهل ينجح في تعويض فراس شوات، والنادي الصفاقسي سر عودة أونانا، شفنا البارح أونانا يعلن عودته للتدريبات مع النادي الصفاقسي، لولندو يتجاوز الاختبار الطبي، وهل نجح فيجو متوسط الميدان الدفاع الأوغندي في الاختبارات، وهل يعاد سيناريو حسمدو مع لاعب بوركيني آخر في النادي الرياضي الصفاقسي. هذا أكثر من توا حتى الأربعة بتاع العشية في سبور ماغ. وسعيد اليوم مش يكون موجود معايا محمد علي منصر دالي، مرحبا.
4: أهلا بكريم، تحياتي ليك، وأهلا بعباس، تحياتي ليك زيد أخويا، عندك وحشة كبيرة.
5: عايش خويا
4: تو تقريبا عندي 10 سنين
3: مريتوش
4: لا لا نشوفه ديما مين، لكن معناتها هذه اول مره
3: في البلاتو مع بعضكم، خاطر ديما تتقابلوا البارح،
4: تقابلوا ديما الحق البر،
3: ديما تتقابلوا تكوروا مع بعضكم ولا
4: لا لا عدينا السيد ديجا عملوا مع بعضنا السي عملوا مع بعض.
3: مين اعتزلت التكوير انت البارح؟
5: بون شويه ساعات
3: شويه مش ديما دليره ونجيبوك عم جاي ليك بتاعنا
5: كيف الفيديو عملنا ماتش
3: فيديو اخويا، هذم ابطال الموسم الثاني على التوالي،
4: ثاني على التوالي وابطال الموسم الاذاعه
5: ثابت عز الدفاع موجود
3: عند مدترو في اسنا
4: موجود، اما شوف امير
3: وزو الترنوى المغرب
4: عملين تكليك خويا روح قبل لك التكلوات
5: لا تكلي لحزعي
3: شو نعطيك سر الخلطة العجيبة اللي يزمك معناتها تتخذها عليك وعلى ابو شعالة دور ابو شعالة
4: تكل
3: على ابو شعالة تلعب تيتولير والدنيا بالالوان
5: جاء هو الخبث الكروي معروف ابو شعالة
3: الخبث الكروي وغير الكروي عند ياسين ابو شعالة في الجمعية وابعد على محمد بن حسن
4: محمد بن حسن
3: محمد حسن ما يوصلك ورقة حمراء ورقة صفراء ابو شعالة يوصلك بن حسن
5: انتم عطيتوني كوزينة ثير
3: عطيتك التكتيك التكتيك صحيح ابو شعالة هو الكل وبطبيعة الكوتش أن يسعد القادر بوجلبين ما أنت يزمك جسبه تعمل قهوة كذا خلص ديرك خلص ديرك تخلص دبو سماء فهمت هكا لازم فهمتي
4: والله كريم شوف كشوف ما تهكا أمين والكل ذكريات وذكريات باهية برشا في نادي الصفاقسي وتيتروات والشامبيونات زاد الأخرانية
5: دخل شامبيونات مع بعض
4: الكابيتان معناتها الذكريات هذه الباهية تبقى ديما محفورة معناتها في الذاكرة
3: صحيح.
5: انا ترجع قولي انا دوم جيت لدالي قلت اول مره نشوف دالي مع بعضنا في الراديو بديت اخر مره كنا مع بعضنا في تيران كانت عام الشامبيونا وكان ذكريات ممتازه
3: 2013
5: كنا مع بعضنا وكان عام ممتاز وكان كنا جروب باهي كنا جروب سوليدير اللي نشوفوا فيه تو نتمنوا نشوفوه في جمعيتنا اكيد جدا روى شوف الجروب والحب بتاع تبدا الجروب يحب بعض
3: موجود
5: يعطي يعطي اكله ما في المشكله
3: موجود توا موجود
4: حتى
3: موجود
4: والبركه
3: توا موجود موجود بقوه كذلك
5: ان شاء الله
3: اما موجود باش موجود في ظل توج مثلا اللي مع الكذا ما ديما ديما الحرس القديم قاعده ديما هيك ثم حاجات بدات تفقد في الكوره ولكن ما زالت موجود عند بعض اللاعبين موجود كذلك في فرق اخرى موجود كان مع الزمزم الموسم الماضي مع النجم مع النادي الافريقي كيف شاد الجروب وغيره موجود كذلك
4: في الترجي تفقدت شوي في السنه الماضيه علاش خاطر خرجوا معناتها ملاعبيه اللي كانوا هما
3: صحيح
4: معناتها اولاد الجمعيه وكانت عندهم زاد شخصيه
3: مهمه
4: كيما الشباب اكيد اكيد مهم انت خاطر اليوم الانديه التونسيه الكل معناتها عندها ظروف صعيبه في الوقت الصعيب هذاك لازم تكون مع اولاد الجمعيه اللي عندهم شخصيه
3: ما ينطبقش على الترجي الظروف الصعيبه
4: لا شوف الظروف الصعيبه راهو مش راهو نحكيو
3: مش ماديا
4: وقت اللي تبدا مشاكل وقت اللي تبدا الريزلتات ما تبعش تلقى معناتها هذوما لي زونسيان جوار نقولوا نحن معناتها
3: اللي
4: بالضبط اللي هما زاد عندهم شخصيه
3: وكل كادر هذوما يكونوا في في في موقع اداري مثلا شمام توا موجود مع ليكيب هكذا ينجموا يعاونوا ولا
4: ينجموا يعاونوا لكن ماهوش معناتها كيما هو اللاعب علاش خاطر اللاعب ديما يقبل منك اللاعب خاطرك انت زميله لكن معناتها وقت اللي انت تاخو بوست ما يقول لي معناتها فما حاجز بينك وبينه
5: اكيد ولو شو كريم لو ليدر ليدر ما سهل هذا اللي يعني ديميتريز كنت انا كابيتان وعلي معلي الدوزيام ومعنا رامي جريدي ومعنا كسراوي ومعنا ابو العابي راهو شو راهو ليدر والانتماء سيرتو نحكي على بارتونونس راك تعطي كعلي معلول اليوم وقعلول والمثلوثي ومعهم دحمام فما ايدونتيتي تاع جمعيه فما ظهر انه فما جمعيه ذيك كي تشوفها في اي بلاصه تعرف ان دي سفيقسي حتى من غير لوجو دونك هذاك اللي حبيت نحكي عليه انه فما انتماء لكن ديما نقول لك راهو الملاعبيه الكادر مش مربوطه بالعمر مش مربوطه ديما نحكيو
3: ديما على بالعطاء
5: بالعطاء وبالشخصيه
3: هذه دخلتكم لحلقه اليوم البدايه بالنجم الساحلي كما قلنا يصارع من أجل المليار لضمان المشاركة في البطولة مروان تفيف حناطق الرسم للنجم الرياضي الساحلي معنا في المباشر مروان مساء النور
6: مساء النور بيرين تحية ليك شكرا على الاستضافة تحية للحضور اللي معك الكل في البلاتو وتحية لكافة مستمعي ديوان فان
3: يعطيك الصحة مروان قلنا النجم الساحلي يصارع من أجل المليار دخلت الأساس لتيج الحقيقة نلقى تقريبا 260 ألف دينار هو المبلغ اللي تم تجميعه إلى حد الآن من المليار نحكيه على جيم وان تروى مروان على 10 أوت هو الآخر أجل للنجم الرياضي الساحلي لضمان القيد وضمان المشاركة للقيد وضمان المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم
6: طبعا هي كريم الأرقام حلمية احنا بكري نحكيه والأرقام وصلت توا 280 مليون دينار دونك والارقام ما زالت بطبيعه الحال قابله للارتفاع انستانتانيمون كما تعرف في اطار الحمله الاخيره اللي اطلقناها اترافير الكلمه نتاع الرئيس كريم العكروت نهار الاحد اللي فات على صفحتنا الرسميه ولا القاها في شكل تحدي المليار تحدي المليون دينار عن طريق الاقتناء الانخراطات 2000 فيراج 2000 جرادان فنوى و3000 الجرادان القديم
3: بيه. نحب نثبت من عندك قبل ما نمشوا للأرقام نحب نثبت من عندك هل المليار هذا من دونه هو الليتوال من الجمش يضمن المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم القادم وإلا مليار هذا فيه معناته يقسم فيه الإخلاصات وفيه كذلك مثلا شاري مثلا دي زونجاجمون دي فورنيسور غيره لأنه معناته الحقيقة حتى كيف ندخل أنا تاول للأساس لتيج نلقى لليتيج نلقى برشا حاجات نلقى دوسي زلاسي خلص مازالوا دو دوسي كهو دوسي ملاعب يخذ 300 ألف دينار من 500 قسم الباقي حاجات كما هكا دونك هل انه ليتوال وسمعت زاد الرئيس يقول تقريبا مليار ونص ولا مليار و600 رئيس الهيئة التسييرية ثم 500-600 لقيتوا فيهم ديزارانجمون وإلا خلصوا نحب نفهم من عندك بالضبط وكما قلت لك هل انه المليار فير معناتها يلزم مليار باش تضمن المشاركة ولا المليار هذا نجمو يقسمو باش تلقى فيه ديزارانجمون هذا لتوضيح الصورة لجماهير النجم الرياضي الساحلي راه
6: لا كريم المليار هذا هو اللي يخلينا نحسم الملفات للحصول على الإجازة كما تعرف أنت إلى حد الآن إلى حد هذه اللحظة مازلت ما عندناش الإجازة وعن طريق البلاغ الاخر اللي هبطته الجامعة التونسية لكرة القدم عطات ديدلاين عطات اخر اجل نهار 10 اوت لو ان شاء الله نهار 2 نهار 10 اوت احنا الى حد هذه اللحظة ماناش ضامنين الاجازة والمليار هذا ضروري للحصول على الاجازة
3: معناتها ما تنجمش تلقى معناتها بعد لي زارانجمون اللي عملتوهم دونك يلزمكم توفروا المليار مش في وسط المليار تنجموا تعملوا دي زارانجمون وتقسموهم
6: لا احنا حسب انت مطلع وتعرف وريت الصفحه الرسميه للكوميسيون ليتيج كل شيء واضح بطريقه معناها فيها برشا شفافيه كل الملفات التي وقع حسمها محطوطه كوشي بالاخضر ومن بعد تلقى الملفات لا أنكور. غير الملف جاري حكمه إلى حد هذه اللحظة هو ملف المدرب لسعد الدريدي، ولا تقريبا خطينا فيه خطوات كبيرة برشا، تقريبا 90% منه تحسم. الملف القادم هو ملف المدرب سيد فوزي البنزرتي، الفيليفا 75,000 دينار، 75,000 دينار.
3: أعطيني ملفات اللي مازالوا والأسعار معناتها قديش فلوس؟
6: هما الملفات عندنا تو كيما قلت لك لسعد الدريدي، وبعد عندنا ملف سيد فوزي البنزرتي، وبعد عندنا ملفات عبد الرزاق بوزرة، محمد امين بن عمر، زياد بوغطاس، وهذوما زاد كيف كيف خدنا فيهم اشواط كبيره، وكنا برشا تجاوب من عند اللاعبين. وكي تلم المبلغ الاجمالي لكل هذه الملفات تلقاه مبلغ يتراوح في المليون دينار، اي مليار تونسيه.
3: وكي تلقى تجاوب معاها من المليار النجم يطيح شويه ولا؟
6: احنا لقينا معهم تجاوب بس وصلنا للمونتون هذا.
3: بس وصلتوا للمليار.
6: فوالا باش كيما الملف مثلا نتاع اللاعب صديم بن عزيز اللي كان 500,000 دينار، واليوم وصلنا 300,000 دينار، وقع حكمهم 300,000 دينار، ولقينا معه مفاهمة في 200,000 دينار اللي مازال.
3: في صورة ما مثلا ما ثماش ديزارونجمون، قداش كان ينجم يكون المبلغ؟
6: كان ينجم يكون أكثر برشا، خاطر تقريبا جل اللاعبين لقينا معهم ديزارونجمون باش خفضوا لنا المبالغ، باش قبلوا أنه تقع إعادة جدولتهم باش احنا نربحوا شويه وقت. دونك لكن يلزم الجماهير تفهم انه المليون دينار هذا ضروري، واحنا صحيح ما لازموش ننكروا انه الايام القليله الفارطه النسق نتاع الانخراط في الحمله هذه ارتفع، لكن اذا كان جاء هذا النسق على حاله منذ على الاقل شهر راهي حسمت كل الملفات. لكن للاسف احنا على مدى طويل عن طريق شخصي متواضع، ولا عن طريق رئيس الهيئة التسييرية، ولا عن طريق لخيان في الكوميسيون ليتيج، حاولنا في كل خرجة إعلامية نفسروا نوضحوا، نعتبر أنه كانت في إطار شفافية مطلقة وكل شيء معناها أكسيسيبل باش يطلع عليه أي محب. لكن حسينا أنه في وقت ما بتاتر الناس ما كانش عندها الوعي الكافي بخطورة الوضع، أو الناس بتاتر ما خذتش، أو بعض من الناس ما خذتش كلامنا بجدية اللازمة. اليوم تحس أنه فما هبة، لكن الوقت اليوم صغير، الوقت قصير برشا،
3: ويكاند
6: فوالا، ولكن فما نسق قاعد يرتفع كما قلت لك مدود كريم، فما ايفوليسيون معناها انستونتاني في الانخراط في الحملة هذه. وبيتو نتصور أنه واجب كل محب أنه يقدم انخراطه ولما يوفيسيال ديكلاب.
3: هنقدم شوية مروان، المليار هذا في صورة ما لو 10 دونك دون 3 جور بعد 3 ايام ما تخلطش الكوميسيون ديتيج ولا ما يخلطش جمهور النجم الرياضي الساحلي لهذا المبلغ، عندكم دوتر بلان ولا لا، ولا حتى ولا عندكم تحبوش تقولوا ذاك موضوع اخر باش تحاولوا تحفظوا اكثر الناس، عندكم دوتر بلان ولا لا؟ لانه توا المستمع البسيط اللي يسمع من احباء النجم او حتى غير احباء النجم، لانه نجم شان يهم الجميع ما يهمش فقط احبائه بدرجه اولى، احبائه صحيح، اليوم من نجم حتى عاقل يتخيل انه النجم الرياضي الساحلي لا يشارك في بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. عندكم اتصالات مع الجامعه التونسيه لكره القدم ولا لا؟ مع سلطه الاشراف، مع وزاره الشباب والرياضه، ما نعرفش معناتها اليوم عندكم حلول اخرى معروضه والا بديله نجم تكون كجزء من الحل والا لا؟ لانه الوقت قاعد يداهم، 3 ايام فقط ما زالوا مروانة.
6: بالضبط هو الوقت قاعد يداهم، كما قلت لك ما عادش عندنا برشا معناها وقت، لكن احنا بطبيعة الحال نحاول نقوم بكل ما هو لازم، ونحاول نقوم بواجبنا، ونحاول نكون على قد المسؤولية. لكن يلزم الناس تفهم انه او يلزم الناس تقسم حاجتين، فما مبالغ اللي هي مرصودة لغلق وحسم الملفات القديمة، وفما مبالغ للإكسبلاتيسيون هي اللي باش نعيش بها النادي في المستقبل معناها القريب والبعيد وللموسم القادم اذا كانت حصلنا على الاجازه ان شاء الله. دونك يلزم العباد جروسو مودو، معناها ما نحبش ندخل في التفاصيل، لكن اذا كان الله لا يقدر احنا ما لقيناش ما وفرناش المبلغ اللي حسبنا به، بتاتر باش نقاولوا احنا مجبرين ان نجبدوا من المونتون او المبالغ المرصوده باش نعيشوا النادي للمستقبل، باش نخلصوا بهم لزاريرين نتاعنا، باش نحسنوا بهم الملفات.
3: وهذه مشكله كبيره لهنا مروان،
6: وهذه مشكله، هذه معناها
3: مشكله اكبر،
6: مانيش باش نحلوا حتى المشكل، باش نقدروا احنا ناجلوا في المشاكل، وهذه الوضعيه اللي نحبوا نتجنبوها احنا. كيفاش نتجنبوها؟ ما عندنا حتى حل الا الحمله نتاعنا هذه تنجح.
3: باه في تقسيم الأموال اللي ما زالت الخاصة بالدينين للنجم الرياضي الساحلي، نعرفه احنا اليوم باش تدخل على سيستم كلوب، باش تحضر جمعيتك، باش تاخذ الليسانس، اكيد انك باش تعمل ديزارانجمون مع الناس اللي تقبل ليزارانجمون، وليزارانجمون هذوما مروان اكيد انت فاهمني، طب مش نحكي في معطى تقني بحت، ليزارانجمون هذوما يبداو كونديسيونيل، معناتها فيهم دي كونديسيون، يقول لك عندك ترونش الاولى كذا، ترونش الثانيه كذا، في صوره عدم الخلاص مباشره مش تلقى روحك سحب نقاط، تلقى روحك في وضعيه اتعس بكثير من اللي انت فيها تو ومن اللي ممكن حتى يتوقعوها الناس. دونك لهنا اليوم انتوما اكيد في ليزونجاجمون هذوما خديتوا برشا ريسك. اليوم الاتوال، اليوم الاتوال عندها الامكانيات والا الضمانات الماليه لي خلاص الاجزاء اللي باش تقسم على الدائنين اللي سالوا الاتوال، والا لا خاطر راهم بعد وسط السيزون نجم على قدر الاتوال قروحه في مشكله، معناتها وهذا صار عملناه والبليز وموا قرب له برشا نادي البنزرتي هكا ام واندري، وانت فهمني شنو نقصد، معناتها وفضها بشق الانفس ومعناتها ذاك الخصم على الموارد وغيره، معناتها اليوم الاتوال واعيين انتم اكيد ككوميسيون ديتيج ولا كهيئه تسيريه بالوضع طبعاً هذا طبعاً ولا لا؟
6: طبعا كريم احنا واعيين بالمخاطر هذه الكل، احنا قدومنا في حد ذاته في الظرف هذايا بالذات وفي الوضعيه اللي يعيشها النادي هو اكبر ريسك لنا، لكن قررنا ان نتحملوا المسؤوليه على خاطر النادي كان حتى يشكو بريسك من وضعيه فراغ، معناها وصل مهدد بفراغ اداري، دونك وضعيه لما ما نجمناش نرضيوها للنجم الرياضي الساحلي، وقدمنا رواحنا وعندنا برنامج، احنا ما قدمناش رواحنا كيك من فراغ، عندنا برنامج وعندنا دي بريفيزيون عاملينهم حتى للموسم القادم، لكن احد شروط نجاح البرنامج نتاعنا هو ان جماهير نتاعنا تعاوننا في الحمله هذه، الا هو دورها واجب على خاطر احنا، وقلتها سابقا حتى التبرعات او الحملات اللي صارت سابقا كانت في شكل تبرعات، اليوم ما فما حد شيء مطلوب من الانسان اللي يدعي انتمائه لهذا النادي غير انه يقتني اشتراكه وقميص النادي فقط، معناه نتصور انه سي ستريكت مينيمم.
3: هذا بالنسبه للوضع المالي.
6: نستغل الفرصه باش نعلن على حدث مهم جدا في اطار الحمله هذه، ان شاء الله نهار الاحد 9 اوت باش يكون عندنا بث مباشر من مقر النادي على مدى 12 ساعه انطلاقا من 10 صباحا بالضبط نوعا ما، باستضافه وجوه رياضيه معروفه وحتى لاعبين سابقين واساطير النادي، وبدعوه موسعه لجماهير النادي باش انها تكون حاضره في دارها وهي ما تستحقش دعوه، والهدف منها هي حسم كل الملفات باش نحاولوا ندزوا للماكسيموم باش للماكسيموم دو بيرسون ينخرطوا في الحمله هذه ويقتنيوا الاشتراكات والتريكوات.
3: باش يكون كونتر ابوك العاده؟
6: وي بيان سور، الكل ينطلق او يندرج في التشالنج الاخر اللي حطيناه جماهيرنا، ولا هو المليون دينار ولا عنده تقريبا 5 أيام.
3: النجم الرياضي الساحلي عنده تحفظ او ينجم يمنع اي لاعب من الخروج ولا من البيع، ولا منفتح على اي صفقه نجم تصير في اي لاعب من الفريق في الفريق؟
6: لا احنا ما
3: خاطر ساعات زاد بيع اللاعبين يكون جزء معناتها من الحل المادي على الاقل اللي خلاص بعض الديون.
6: هي كريم انت تعرف شيء، هي مداخيل النادي الرياضي بصفه عامه نجم نقسموها لاربع حاجات، عندك البي 3 وعندك بيع معناها منتوجات النادي ولي برودوي ديريفي، وعندك سبونسورين، وعندك بيع اللاعبين، معناها النادي لا مفر له من الاربع لي كاتر سورس دو فينانسمون هذوما باش يعيش، هذا ما فيش كلام. دونك وبالتالي احنا ما نسكروا الباب قدام حتى حد، احنا معناها قابلين باش نسمعوا اي مقترح واي اوفر، وبالنسبه لاي لاعب، واذا كان نلقاو الاوفر تتماشى مع اسم وقيمه النادي واسم وقيمه اللاعب ايا كان، احنا لازم نكونوا معناها تري سوبل، معناها ماناش فارم في الموضوع هذا.
3: واضح وضعيه اوميجا واوميجا، وخاصه سمعنا انه ثم عروض ربما نجم يكون في مولدية العاصمة الجزائرية، عرض نجم يوصل للمليار للنجم الرياضي الساحلي 300,000 أورو، ثم حاجة رسمية في الموضوع هذا وإلا لا؟ كيف ثماش عروض في بقية اللاعبين، نحكي أوميجا صبري بن حسن ملعبية كيما هكا
6: هو إلى حد الآن كريم؟ صحيح سؤال برشا حديث، حتى الاعلام وفي صفحات التواصل الاجتماعي على زوج من اللاعبين هذوما، لكن لازم ناكد لك انه الى حد الان ما فما حتى عرف رسمي بالنسبه للاعب اوميجا وبالنسبه صبري بن حسن بطبيعه الحال هما اليوم لاعبين على ذمه النجم الرياضي الساحلي، واحنا مستعدين باش نعطيه الاهميه اللازمه لاي عرض جدي وكما قلت لك في قيمه النادي وفي قيمه اللاعب، لكن ما فما حد شيء رسمي الى حد هذه اللحظه.
3: واضح. وجدي كشريده التحق بالتربص؟
6: لا وجدي كشريده الى حد الان مازال لاعب بطبيعه الحال على ذمه النجم الرياضي الساحلي، لكن مازال ما التحقش بالتربص، وان شاء الله في الايام القليله القادمه نحسم الامر نهائيا مع اللاعب وجدي كشريده.
3: واضح. هذا بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي. دونك ما ثماش عروض الى حد الان، فقط مجرد كلمات، مجرد ما فماش حاجات واضحه بالنسبه لكم انتم كنجم رياضي الساحلي. شكرا، يعطيك الصحه. خلي لك كلمه الختام، ولو انت تحكي توا والكوميسيون دي تيج ما زالت كهبطت بلاغ غلق ملف لسعد الدريدي رسميا. انا كما قلت انت بالضبط، قلت في اللمسات الاخيره واللمسات الاخيره قبل ما تكمل انت المداخله.
6: بالضبط بالضبط كريم، مشكور، نشكرك ومره

0: ما فيش ديزوفر بالنسبه لكم انتم؟
1: احنا مستعدين باش نسمعوا اي عرض جدي، ما ماناش
0: خاطر في اليوتيوب الناس الكل تسال اش بيكم ما تبيعوش ريان عنين، تفضوا مشاكلكم الماليه. هاو الجواب جاء من عندك، دونك ما ثم حتى عرض رسمي، فقط مجرد اتصالات بخصوص ريان عنين وغيره.
1: ولا ثم اتصالات، واحنا بطبيعه الحال احنا مسؤولين على نادي، ما نجموش نمشيو مع اول اتصال. احنا عندنا لي بريفيزيون تاعنا وعندنا التقدير نتاعنا للاشياء، دونك ما نغلقوا الباب قدام حد، لكن زاد يلزم العرض يكون في قيمه النادي واللاعب.
0: واضح. يقول لكم جمهوركم شاري 9000 قميص وين صارت هذه في تونس؟ جمهور ليتوال ذات يقول لك كريم ربي يسألوا على الجروبات شبيه من توا لظهروا أهل مكة أدرى بشعابها، كي تحب تجاوب تجاوب سينو.
1: لا ما
0: نجمش نتكلم منكم بس هذاك علاش قلت لك أهل مكة أدرى بشعابها، ينجموا كي تقول ما ظهروش ينجموا يكونوا يظهروا في حوايج أخرى في النجم الرياضي الساحلي.
1: احنا كنجم الرياضي الساحلي احنا عندنا فيهم ثقة انه ان شاء الله باش يكونوا في المواقع.
0: واضح، والله اللي نتمناه الحقيقة معناتها من قلبي، واكيد حتى الاولاد مش نخليهم يتفاعلوا في الموضوع، انه الموضوع يتسكر الحقيقة، لانه عيب معناتها اليوم عيب. لو نحكيه على النجم الرياضي الساحلي من احنا صغار وتربينا الليتوال وبيا وغيره، ونتفرجوا في الليتوال وقت اللي الليتوال وقت اللي النجم الرياضي الساحلي نجم بالحق في الافريق وفي تونس وفي الشامبيونز ليج. وانا اني نحكي لك حاجه ممكن انا عشتها، ماتش بوكا 7 متاع الصباح،
2: بوتشوكا 3 متاع الصباح،
0: بوكا جونيور في بالي 7 متاع الصباح ولا 6 متاع الصباح توقيت تونس،
2: كنت برا تفرج فيهم تشجع في النجم.
0: انا تلميذ وقتها معناتها مبرمج، وفقنا بكري الناس الكل صفاقس كامله في القهوه تتفرج، وشطر اللي تفرجوا اكثر من شطر 80-90% من احب النادي الصفاقسي، والله وبصدق الناس الكل تشجع في ممثل تونس وقتها النجم الرياضي الساحلي، وكان معناتها حاجه اونورابل انه اللي عملوا النجم الرياضي الساحلي حاجه نفتخروا بها التوانسه الكل. فان شاء الله ان شاء الله ترجع لايام الزينه وترجع لطوال، يرجع النجم يسطع كما كان ان شاء الله. ان شاء الله
1: نقولوها كريم لكل جواد كبوه، والنجم الرياضي الساحلي صحيح الفتره الاخيره كانت صعيبه شويه، لكن ان شاء الله بتضافر كل الجهود ان شاء الله النجم الرياضي الساحلي يرجع لبريقه ويرجع لبلاسته.
0: شكرا
1: ترافير جمهوره، ومشكور انت كريم، وشكرا
0: يعيشك. شكرا وشكرا لاختيارك ديوان فهم، شكرا للهيئه التسيريه النجم الرياضي الساحلي، مش اول مره الحقيقه، في كل مره ياخذوا ديوان فهم ويعبروا في ديوان فهم، وهذا حقيقه شكرا لكل مستمعينا خاصه في سوسه وفي الساحل الكبير واحباء النجم الرياضي الساحلي في كل مكان. حاولوا كل مره ناخذوا فريق نشوفوا وضعيته، وهذه وضعيه النجم الرياضي الساحلي. اي تعليق قصير لانه عندنا برشا ما نحكيوش.
2: والله كريم شوف انا بصراحه نحب معناتها تحيه كبيره لسي مروان وسي كريم العكروت اللي معناتها موفرين وقتهم كامل، مضحيين معناتها بالوقت نتاعهم وبعائلاتهم، ومضحين زاد برشا حاجات وقت اللي عباد تو معناتها ديجا لا هي تصيف ولا هي معناتها تعوم ولا هي معناتها بعيده على برشا حاجات. الناس هذوما معناتها مضحيين، والناس هذوما مخليين معناتها وقتهم الكل في سبيل حاجه وحيده اللي هم يرجعوا بريق النجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي جمعيه كبيره بلغه الكوره، جمعيه تفجع في الافريق في تونس، اساطير تعدت عليها. لكن لهنا السؤال، اين رجال النجم الرياضي الساحلي اللي عنده برشا فلوس؟ هل معناتها اليوم مليار كاد عباد اللي معناتها النجم الرياضي الساحلي كبرتهم واعطتهم اسم، وبفضل النجم الرياضي الساحلي ولوا معناتها معروفين على الساحه الوطنيه؟ لهنا معناتها السؤال، وينكم يا رجالات النجم الرياضي الساحلي؟ راهو فضل النجم الرياضي الساحلي كبير عليكم. اليوم انت وقت اللي تشوف معناتها عباد كيما هذوما مضحيين معناتها برشا حاجات بوقتهم، مضحيين بالصغار نتاعهم بعائلاتهم، الجمهور زاد الزوالي اللي مسكين معناتها ينقص على قوت يومه وقاعد معناتها يدفع وياخذ في التريكوات الاشتراكات واحد، دونك معناتها لهنا ماذا بينا رجالات النجم الرياضي الساحلي يمدوا ديهم. الوقت راهو قاعد يزرب، راهو النجم كيان كبير برشا، ما يستاهلش معناتها اللي صاير له توا. وكما قال هو كلمه معناتها في الاخر، راهو لكل جواد كبوه.
0: هاي امين
3: اكيد نصور ظهر اليوم كما قال دليل، لازمنا نشكروا مروان اكيد ورئيس التسييريه، خاطر كان عندهم الشجاعه، كان عندهم الوداس انهم ياخذوا يكونوا يعطيهم وقتهم يتحملوا مسؤوليه ويفوا ويمليوا الفراغ الاداري اللي كان موجود في نجم الساحلي. راهو الجمعيه لازمها، راهو لازم الاداره تكون قبل اي حاجه اخرى باش نجم ترا يمشي. دونك هوني الفريق الاداري نحييهم على الشجاعه نتاعهم اللي قبلوا التحدي وتحملوا مسؤوليه ويجي يمشيو يخدموا افيك انا

0: مور بامور كبير برشا ساكريفيس باش يقدم بورتون اللي ما فماش برشا امكانيات لكن قاعدين يحاولوا يعملوا في مبادرات سواء منك سواء كما كان يقول توا تاع نهار لحد اللي باش تكون محلوله من الصباح لليل باش يكون فيها برشا شو انها ايلوز معناها هذوما الناس قاعدين اوكي فماش برشا امكانيات لكن قاعدين يحاولوا بالمبادرات لكن حاجه برك هذا لي راهو الوقت قصير راهو اليوم كي نقولوا لوديس راهو اخر دولي
1: ثلاث ايام في ايديك
0: راهو سينو ما تاخذش الاجازه راهو لازم الناس تعرف راهو معناها ما عادش عندها الحق تلعب في الرابطه المحترفه الاول معناها خيبه المسعى كان ليتوال ما تلعبش ما تقول واحد يحلم معناها قول بالرسمي معناها اذا كان النجم الذي الساحلي ما توصلش تلعب في الرابطه المحترفه الاولى تقول في حلمه تقول سي بون فات الكره سي بون ما عادش نجم تقول حتى شيء دونك انا الحقيقه ثقتي كبيره في النجم الذي الساحلي وفي حبيه النجم الذي الساحلي انه المليار باش يكون موجود من هوني العشرة اوت وربي معاهم اكيد جدا فما بريوريتي توا اكيد الجمعيه قاعده تحضر في شامبيونا والاداره تخدم باش تخلص الفلوس والجمهور لازم يعاون دونك لازم تتلم هذيا كل حتى رجالات النادي اللي كنت تقول عليهم انت داليه اليوم ناس لاباس عليها بتيتر زاده ظروف الانفيرونمون الاتموسفير نتاع المحيط تاع نجم الريد الساحلي في السنين الاخرى ما كانش باهي ما كانش يخلي الناس هذيا تقرب للجمعيه دونك هوني نتصور لازم ينضاف المحيط هذاك لازم اول حاجه ينضاف النجم الذي الساحلي باش يعاودوا يرجعوا العباد هذيك باش تعرف تثق في النجم الذي الساحلي ان شاء الله
2: فاصل ثم نتواصل

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزبر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما
1: نفهم
2: صوتكم. Publicité.
3: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل للعشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
0: سوبر ماك يجيكم كل يوم من اثنين للأحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
4: رجعنا لكم من جديد 37 دقيقة بعد ثلاثة متاع العشية. مازلنا متواصلين معكم للأربعة. كنا نحكيه على النجم رياض الساحلي، مش نحكيه توا على الإدارة الوطنية للتحكيم. فقط نحب نشكر الناس اللي على اليوتيوب. والله الحقيقة في العادة دي ما ثم برشا كلام زايد، برشا سبان. اليوم الحقيقة برشا معتلي كومنتير بوزيتيف في معظمهم، كلهم بوزيتيف. واللي شد الانتباه وذاك علاش مش نشكره، انه جلهم
5: معناتها جماهير المنافسه،
4: جماهير المنافسه للنجم الرياضي الساحلي، وتتمنى الخير للنجم الرياضي الساحلي اللي يحكي على ماتش الهلال السعودي 5 سنين التالي، واللي يقول انا مكشخ ويلزم الاتوال ترجع لبلاصتها، اللي يحكي على 9 القاب قاريه. الحقيقه برشا زاد من حبايبنا دي سيخسي، برشا ناس قاعده تتمنى انه الاتوال يرجع. وهذا هو السبور، معناتها في الاخير نتنافسوا في استاد، نتنافسوا في الميدان الاخضر، اللي يربح صحه ليه. فتحيه لكل الجماهير، واكيد راه الاتوال في الاخير تتفضى، واللي يمرض ما يموتش. معناتها راه جمعيه كيما هكا ما تخافش عليهم الاتوال ولا غير الاتوال، خاصه من الجمعيات الكبيره وخاصه جمعيه كيما النجم الرياضي السحري. هل يعود نجي الجويني للإدارة الوطنية للتحكيم؟ أمس كان ثم اجتماع بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وكذلك نجي جويني للعودة والإشراف على قطاع التحكيم. اختلاف في وجهة النظر، خصوصا بخصوص الليكيب اللي حضرها نجي جويني واللي يحبها تكون معاه للإدارة الوطنية للتحكيم. ثم بعض الاختلاف في وجهة النظر بخصوص بعض الأسماء أو اسم على الأقل في هذه الإدارة. وقفت الأمور غاديكا، دونك معز الناصري باش يرجع المكتب الجامعي للتباحث من جديد بخصوص الأسماء هذه. ونجي جويني يبدو أنه صلب نوعا ما في هذا التماشي، دونك بالنسبة ليه والكيب متاعه باكستيون يزمو بالكيب هذه، مع الضمانات المالية والضمانات كذلك اللي ما يدخلولوش في خدمته. هذاك كل ما نحكيوش فيه لأنه تقريبا محسوم الموضوع. نسبة أنه ناجي جويني يكون هو على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم صحيح كانت مرتفعة، ولكن 50-50، لأنه مازال ما محصلش الزيجة في هذا الموضوع، وما زالت ما ثمش الاتفاق في هذا الموضوع. وربما الجامعة التونسية لكرة القدم تلقى روحها مجبرة على أنها تمشي دوطرو بلون في تسيير الإدارة الوطنية للتحكيم. أسماء المطروحة ما همش برشا الحقيقة، ما حكم 2 اللي في تونس، اللي برا من تونس، اللي في قطر، لكن في الأخير ثم زوز حكام تقريبا، وخاصة حكم دولي سابق في تونس، هم اللي بلوزو موا إذا مش نجي جويني مش يكونوا موجودين. وحتى إذا كان نجي جويني ينجم واحد منهم يكون هو مشرف على التعيينات وتعيينات الحكام وش يحطوه لكيب متاعه. هذا تقريبا شنو موجود. نحكيه على زوز أسابيع، 15 يوم بالضبط لو 22 15 يوم مازلنا ما نعرفوش من سيشرف على قطاع التحكيم. هيدا لي
5: مالوريزمون كريم. شوف، هي الغلطه الكبيره اللي صارت الاولى، اللي هو معناتها سلموا في السيد ناجي جويني معناتها في يوم ما بعد ما صلح قطاع التحكيم، وشفنا معناتها عديد الحكام الشبان معناتها اللي طلعوا، وشفنا زاد وقتها كان معناتها صارم جدا خاصه في الامور البدنيه للحكام. شفنا معناتها وقتها استاج الاول صار، استاج الثاني صار، وعندي زاد اصحابي حكام قالوا لي اللي هو معناتها راهو صارم جدا، واللي هو زاد راهو كاسح معناتها، وخاصه معناتها في الامور البدنيه. دي استاج كانوا معناتها كبار برشا، خدم لهم معناتها بدنيا كبير برشا. انت اليوم وقت اللي هو صلح لك قطاع التحكيم، انت معناتها تجي اليوم معناتها تسلم فيه هكا بكل سهوله. ومن بعد جاء سلحي مودي. سلحي مودي اللي معناتها شفنا معاه عديد الاخطاء التحكيميه وشفنا عديد الانديه معناتها نديدت بها وشفنا زاد عديد المباريات اللي تغيرت النتائج نتاعها عن قصد وعن غير قصد. علاش انت اليوم وقت اللي كانت فما برشا مشاكل وكانت فما الجمعيات كلها تشكيت معناتها من الشيء هذا جي انت اليوم تخليه الصيف هذا وقت اللي امين زاد كان عندك برشا وقت تخلي معناتها هو معناتها كانت عنده سمعنا وقتها عنده عرض ليبي وقعد زاد يفكر زاد شويه ومن بعد انت تعدي صيف كامل وتاخذ حتى قرار وتجدد فيه الثقه لكن هو يجي قبل بجمعتين ويجبد روحه ويخلي معناتها قطاع التحكيم هكاك. واحنا نعرفوا راهو بطوله ما فيهاش تحكيم منظم وتحكيم منضبط راهي ما تنجحش البطوله. وشفنا كما قلت لك عمليه وشفنا عديد المشاكل وعديد النتائج.
4: شوف نقارنوا امين بين فترتي ناجي جويني وجمال الحيموتي شو تخيل؟ وزوز فترات كانت فيهم برشا بوليميك. ولو انه فترة جمال حمودي نوعا ما ماديا كانت افضل من فترة ناجي جويني وان بلوس يتعامل مع مجلس يتعامل مع مكتب جامعي منتخب ومن غادي يتعامل مع مكتب جامعي بروفيزوار ومعينته الفيفا كيف كيف خلاص الاجور نتاع الحكام بلوز وموا
5: واللي غريف اللي صاروا وقتها
4: خير معناتها ولكن تحكيميا كيف نقارنوا هذا وهذاك؟
6: انا كريم الحقيقه باش نحكي على الانترينمون تاع الزربيتر ولا باش نحكي على ليستاج ولا شكون
4: لا نحكيوا على الاداء تو
6: انا عطيني الروندمون تاع
4: النتيجه النتيجه
6: الزربيتر سيتيران كيفاش كان يكون واسكو الزربيتر اسكو قطاع التحكيم كله في الشامبيونات نتاعنا ما بين عمناول ولا عمناول مع جمال حمودي نجويني براتيكمون بالنسبه لي انا اضعف حلقه كانت التحكيم وكان اثر على برشا ماتشات. نحكي على عمناول يعني شوفوا في برشا اخطاء كارثيه اخطاء بارتو من حكم الفار للحكم الساحة
4: من غير ما نسميه ولا جمعيات
6: رانا وراو شو
4: راني على المطلق يعني.
6: راني نحكي اليوم مش باسم راني انا
4: لا لا في العام
6: في الصفاقس يعني ما فيش كلام لكن اليوم راني نحكي على الناس كل للعمنية واللي يمكن شهدت أكثر نسبة نتاع بلاغات عمرها ما صارت. ما فماش حتى جمعية في تونس ما هبطتش بلاغ تتشكى فيه من التحكيم. اليوم أوكي إنه ساعات زاد البريسيون نتاع جمعيات
4: فماش فرق ما بين زوج فترات حسب رأيك؟
6: الحقيقة أنا فترة نجي جويني واللي فرقني أنا في الموضوع إن الإكزيجونس تاع نجي جويني اليوم حتى في نيغوسياسيون كما كان يحكي كريم فاري ليكزيجون وكان يعني صارم ويحب يفرض الشروط نتاعو اكيد جدا هذا انا معاه. لكن راهو قطاع التحكيم لازم برشا خدمه دالي وكريم راهو معناه اليوم اذا كان نجم ونص نعرفوا الانفراستركتور خايبه ونعرفوا اللي تيراناتنا ماهيش ونعرفوا الامور الماديه براتيكمون تاع الكلوب كل ماهيش حاجه كبيره نزيدوا عليها تحكيم خايب راهو باش نخرجوا بين موفيز ايماج وما نستناوش كليماج الكبيره الحقيقه ما نستناوش حاجه كبيره برشا. دونك انا اليوم عمناول الحقيقه بالنسبه لي انا عمناول كان فما نسبه كبيره نتاع اخطاء
4: اكثر من العاده
6: اكثر من العاده اكثر برشا من العاده ونسبه كبيره نتاع تشكيات واخطاء غيرت نتائج مباريات. هذا نحكي لك بالفار
4: وفار بثمانية كاميرات
6: سامحني
4: جويني ما كناش بثمانية كاميرات
6: راهو سامحني كريم راهو بالفار يصلح حكم الساحه اليوم معناها عمناول شفنا ان الفار يغلط في حكم الساحه معناها يبدا حكم الساحه يصفر صحيح يزفرها يرجعه ويقول له اي جري وهو مصفر صحيح. لكن هوني لو زاد فما زاد شخصيه الحكم فما بيرسونال هذه نجم نخدموا عليه نحن انه شخصيه اكيد لو الحكم بشر ما هو الا نتري ما ونجم يغلط لكن زاد لكن فما شخصيه لكن فما وما فماش حسابات ضيقه وخلي يعطيوا حق الناس وان شاء الله نشوفوا علاش لي انا الحقيقه نشوف اللي نجي جويني نجي جويني رجل المرحله في التحكيم
4: نجي جويني عاين في الحكام مش مريقلين حمودي شباب التحكيم بالعكس ونجي جويني ولا شباب التحكيم
6: اكيد هو اللي شباب
5: وشفنا عديد الحكام الشبان ووقت زاد كنا مستبشرين خير في حكم ساحه وبعد سيل حمودي هو اللي بعده شوية على الساحة وعلى الأضواء اللي هو باسم بالعيد كنا وقتها بعد كنا روعدنا حكم شاب طالع وحكم شاب معناتها صاير عليه وقتها بوليميك إيجابي لكن بعد معناتها على غلطة واحدة وشفنا أكل الفيديو الشهير اللي هو يوبخ فيه قدام الحكام وخرجت الفيديو هذيك أثرت عليه ومن وقتها معناتها ما شفناش لسه ما ذاك اليوم زاد عندك روز زاد كفاءات تونسية نجم زاد تخدم التحكيم. أنا عندي كفاءة كبيرة برشا اللي هو محمد بن حسان وما عندي وراه أكبر كل شيء إنسان نزيه إنسان عنده خبرة كبيرة برشا وإنسان حقيقه اللي يخاف ربي والله يمين يخاف رب ما احنا رانا نحكيو لا لا لا لا والله لا والله نحكيو في الواقع نحكيو في الواقع معناتها كيما كيما ما زاد قبل اخذ الفرصه نتاعو شو اسمه بن حمزه
6: مراد بن حمزه
5: مراد بن حمزه في وقت ما اللي ما لا ما احنا عندنا كفاءات احنا عطينا قلنا
6: شو حتى الاسامي
5: عندنا كفاءات اخرى
6: الاسامي الاسامي معروفين شكون شكون باش يكون مراد بن حمزه فما سليم جديدي فما ظاهرين يعني محمد بن حسين راهو مش مزين نقولوا عليه كومبيتون معناه هو كومبيتون ومعروف بالكومبيتونس كيف كيف سليم جديدي
4: اللي باش يشد المفيد يكون كفاءه
6: كيف زاد كفاءه تونسيه ممتازه
4: ويكون عليه اجماع
6: لكن راهو دالي راهو ضغط تاع الكره لو ساعات يخلي حتى المسؤولين يتسرعوا في قرارات ويتسرعوا في اختيارات دونك هذيك المشكله دونك راهو مشكله الحكم يغلط ينجم حتى اللي يكون هو اللي اعطاه معناه الاخطاء تكون من قطاع تحكيم كامل
4: واضح هو الحقيقه انت حكيت على سليم جديدي وحكيت على محمد بن حسين اسماء مطروحه
6: اكيد جدا
4: اسماء مطروحه في صوره ما ما يتمش الاتفاق النهائي مع نحكي على نجي جوين اوكي لذي المعلومه المؤكده اسماء مطروحه تبقى ثمش اتصالات رسميه ولا مع حتى طرف فقط تم اتصالات رسميه مع نجي جوين فقط نحكيه على مشرف عام على قطاع التحكيم ولكن اسماء الاثنين مطروحين ترجو حتى شنو قلنا تو تفهموا الاسماء معناتها يعني تقريبا محصوره في هذوما الاثنين وخاصه محمد بن حسين في صوره ما عدم الاتفاق مع ناجي الجويني لننتظر المفاوضات اللي ما زالت موجوده بينه وبين الجماعه التونسيه لكره القدم فاصل ثم نتواصل برشا يسالوا على الميركاتو الميركاتو ناجعين للميركاتو

0: بودكم.
1: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
2: رجعنا لكم من جديد. 40 دقيقة 10 دقائق مازلت في الحصة. عماد فراج معروض على الترجي الرياضي التونسي. شنو نعرفوا على اللعبة هذا؟ لعب في باكو الأذربيجاني الموسم الماضي 31 مباراة سجل 7 أهداف. قبلها 3 مواسم مع النادي الأرانكا القبرصي 124 مباراة سجل 17 هدف و4 أسيست. متكون في ليلة الفرنسي وفرنسي مغربي في مسيرته 192 مباراة 25 هدف 8 أسيست. قيمته التسويقية 879 ألف يورو تقريبا 3 مليارات تونسة قيمته التسويقية. معروض على الترجي الرياضي التونسي. وشنو نجم نعرف ساعة قبل كل شيء على اللعب هذي هاي دلي؟
3: والله يا كريم شوف هو ملاعبي معناته لاعب رواق أيمن ملاعبي تكنيسيا ملاعبي خاصة رابيد برشا وعنده توزيعات مليمترية تفرس فيها أنا شوية بصراحة ملاعبي
2: بيلعب باليمين وباليسار؟
3: باليمين
2: يلعب توزيعات باليمين
3: باليمين توزيعات وحقيقة عنده توزيعات مليمترية ملاعبي عنده خاصية معناته الواحد ضد واحد يمشي يدريبل رابيد تكنيسيا معناته ملاعبي ممتاز ينجم يكون حل من الحلول خاصة اللي الترجي الرياضي التونسي عنده مشكلة سنين وسنين في معناته البوست هذيك معناته من ايامات افول مش فناش معناته ملاعبي رابيد كما راك افول خاطر بدا على الاول اريير ومن بعد طلعوه معناته ولا يلعب
2: قدام شوية
3: قدام شوية ملاعبي ممتاز ملاعبي نجم يفيد الترجي الرياضي التونسي. لكن نعرفوا نحن اجواء الترجي الرياضي التونسي ديما صعيبة راهم معناتها يصبروا عليك مباراة اثنين ثلاثة بعد راهو يحبوك تقدم الإضافة ديريكت. وشفنا أبرز مثال بوغرين اللي جاء زاد من نفس البطولة واستبشرنا فيه خير. لكن بعد بوغرين معناتها بك الضغط الجماهير الكبير
2: نجح
3: نوعا ما نجح شوي
2: نجح شوي لكن نجح.
3: لكن احنا شوف الكاليتي نتاعو كبيره برشا بوغرين في الرجاء ترشخ بلغه الكوره لكن في الترجي كان معناتها كان عليه برشا ضغط وكان زاد ممكن تقريبا حاشم هكا شويه بلغه الكوره لكن ملاعب ممتاز جدا. هذا زاد عماد فراج ملاعب يلعب في باكو فريق كبير برشا ولعب فيه خاصه الأرناكا اللي هو فريق
2: احسن فريق تقريبا
3: ديما في البطولات الاوروبيه عنده خبره اوروبيه كبيره.
2: اختيار اللاعب هذا في خطة جناح أيمن نجم يكون هذا هو البلان بي بالنسبة للترجي في صورة ما تعطل صفقة ريبيرو اللي تقريبا يلعب في نفس الخطة لأنه ريبيرو نعرفش تشاطرني ولا دلي أرفع فنيا
3: ريبيرو شوف الكاليتي نتاع ريبيرو يعني. اللي هو عنده كاليتي خاصة اللي هو معناته ملاعب يقوشي ملاعب يدخل ديما الوسط ملاعب عنده تسديدات عكس معناته ذي عماد فراج اللي هو ملاعب يحب ديما يلعب على الليني ما يدخلش معناته الوسط
2: هيك هو الفرق ما
3: بينه هذاك هو الفرق
2: نجم يكون بلان بي بالنسبة للترجي
4: أكيد
2: خاصة بعد رحيل البوعالية كذلك
4: أكيد أكيد يمكن تفسخ البوعالية شوش الكوتير يمين ديما راي يلقاو ملاعب يمشي البروفيل نتاعو انه يمشي ويسنتر بالكدا وعنده انتريور باهي ينجم يسنتر يلعبوا ملاعب يقوشيه باش يدخل على سيقه ويحل الانتريور نتاعو ويشوت في الكاش دونك دو بروفيل البروفيل هذا مش موجود في الترجي تو والأمانة ماهوش موجود دونك بروفيل حتى في المنتخب ماهوش موجود دونك ما عادش عندنا منهم البروفيل هذا سيرتو على الكوتير يمين. نتصور ملاعبي متكون في ليل ملاعبي عنده برشا ماتشوات في ساقية سيرتو اللي كومبيتيتيف في الفريق اللي كان يلعب فيه كان ديما يلعب في جمعية يعني تلعب على البوديوم دونك يعرفش معناه تيتروات يعرفش معناه بريسيون. هنا الحقيقة البروفيل نتاع ملاعبي ينجم يعاون الترجي مع انه مع الترجي معناه في البوست هذيك فسخ البوعالية ينجم يكون
3: ليانساز
4: خرج دونك الكوتير يمين خاطر ماك تعرف ديما
2: يحب ينجم يكون الاثنين مع بعض
4: حل اكيد جدا حل انه ملاعب يلعب على سيقه
2: خاصه الترجي ما عندهش توفيق في البوست هذيك خرج بوعالية وخرج ساس
4: كما قلنا اكيد لو ساعات تحب تلعب ملاعب قشير ولا كثيريه كما تو في التفكير تاع فوزي ولا اي ملاعبيه في الكادوتر ديما الملاعب بتاع الكروار يبدا على سيقه العكسيه دونك اللي على اليسار يلعب باليمين وعلى اليمين يلعب باليسار باش يدخلوا فيرلانتيريور ويتعدي ويعمل ليزيم دو ويتكاو على التاكون دونك هوني البروفيل هذا اللي بروفيل اخر اللي هو يلعب على اليمين ويحب الكولوار اليمين ويحب اللينيا دونك ان بروفيل ينجم يعاون ترجي ويكون حل في هجوم
2: افريقي يعلن عن انتداب كانغ المهاجم الكاميروني ينجح في تعويض في الرسوات حسب رايك
3: ينجح
2: حكينا عليه المهاجم فقط بسرعه
3: شوف شواط كان حقيقه حاسم معناتها في زوز مواسم لاعب يسجل 15 هدف 16 هدف على الباره شويه دونك اللاعب هذا لازمته يكون في قيمة شوات خاصة اللي معناتها شفنا عليه صداء طيب ملاعبي عنده خبرة إفريقية اليوم النادي الإفريقي حاجته بلاعبي ملاعبي عنده خبرة إفريقية، الملاعبي هذا ينجم يكون حل من الحلول، لكن تبمبي الكورة ونعرفه.
2: تبمبي الكورة نعرفه، زي حاجة أخرى تشوف شنو اللون تام زي ده، دي ما يقول لك خاصة الملاعبية الأفارقة خاصة المهاجمين دخلة مهمة جدا، أنك تدخل تمركي بونت وزوز على الأول ديجا ذاك مش يخليك في وضعية أريح.
4: ما أنا دام راهو كريم مش كان الملاعبية اللي زفرقة معنا لأي ملاعبي ماذا بيه يسنتيجر في ساعة والبونت ويسرح له ويسهل له برشا وقت ويربحه في برشا وقت باش هو يتأقلم ويدخل في الجو ويزيد يعطي البلوس. أنت حاجتك حاجتك منه وجبته باش يعطيك الإضافة. دونك لهنا كي مركي هدف على بكري دونك لهنا أنت ديجا ربحت وقت في كل شيء. دونك أنا نتصور شوات كما يكون يحكي داري اليوم راهو شوات نستعرف راهو معناها كلوب أفريكان لعب كامل على الشوات، فكر افكار اللعب كامل كان على فراس شوات. راهو نشوفوا الفريق اليوم بطل تونس شوات كان عنده دور كبير وكبير برشا نحي في الاهداف كاين وبيتور ومركا برشا بونتوات، لكن زاد حتى في صناعه الكره وفي صناعه الفرص لزملائه واللي كيكون بيبي نتاعو مع اصحابه على اليمين وعلى اليسار كان ديما انستاسيون كان ديما في الفكر تاع فوزي بن زرتي عاون برشا الافريقي باش يخلص البطوله. دونك اليوم الملاعبي عنده خبره افريقيه كما قلت انت دالي، عنده خبره افريقيه لعب في الشامبيونز ليغ الافريقيه، عنده في الماتشوات في الافريق. دونك ان شاء الله يعاون، ما نصوروش نفس البروفيل تاع فراس خاطر فراس اكثر منه في الطول وفي المورفولوجي، لكن ان شاء الله يعاون الافريقي ويكون حل من الحلول.
2: انا ديسفيقسي سر عوده اونانا، نعطيكم المعلومه الدقيقه. اونانا كان مصاب، كان في ليتيج مع النادي الرياضي الصفاقسي في صراع قانوني، دونك الاتفاق تم بين الطرفين في انتظار الامضاء، هو موجود توا مع المجموعه موجود في صفاقس. اونانا يفسخ عقده بالتراضي مع النادي الرياضي الصفاقسي، والنادي الصفاقسي يتجنب عقوبات ماليه مستقبليه، معناتها نحكيه على برشا اوروات الاف الاوروات، معناتها النادي الصفاقسي ربما يجنب نفسه انه يدفع مئات الملايين لأونانا في المستقبل. هذاك علاش دونك باش ياخذ مونطون محترم الحقيقه أونانا، وباش يتم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين. تعليق بسرعه لانه مازلنا مش نحكيو شويه
3: احسن حل كريم. شفناه ملاعبي حقيقه مزاجي، ملاعبي ما قدمش اضافه لاعب اجنبي،
2: لا نحكيو على الشكل انك الشكل تدفع توا 200 250 مليون وتسكر موضوعك خير من انه يجيكم بعد 100 ملايين.
3: النادي الصفاقسي اتعظ من اخطاء الماضي، اليوم معناتها ولا يعرف ينيغوسي، خاطر انت اليوم وقت اللي تبدا عندك اداره تفهم الكوره وتعرف الكوره وتعرف تنيغوسي، دونك تنجم راك انت اليوم معناتها باقل المشاكل تنجم معناتها تفسخ عقد لاعب.
2: سيبها انك تسكر موضوعك حتى تدفع توا فلوس خي متاجل من بعد تدفع اكثر من برشا.
4: معناها اليوم الصفاقس علاش كانت ممنوع الانتداب على موضوع كيما هكا اليوم وتراكمات تاع مواضيع كيما هكا. دونك اليوم انت كي تلقى حل لم يابل ماذا بيك تسكر دوسي، انت تنسي دوسي. اوكي لو ساعات فما رؤساء ومسؤولين هما يتحملوا مسؤولياتهم، راه راهو اليوم في كيما حالة ليتوال ولا سي اس اس، راهو من الرؤساء هما اللي يتحملوا مسؤولياتهم. كي يجي جوار يقولوا باش نفسخ وتو نشكي يقولوا برا اشكي برا اشكي يقولهم بعد وما خاطر هو باش يتبدل جهه اخرى. دونك هو يخلي تراكمات
2: جوسنا لوليندو يتجاوز الاختبار الطبي اليوم، دونك باش يلتحق بالمجموعه. الاعلان الرسمي سيكون في الساعات القادمه. حكينا على ريان فيجو الأسبوع الماضي المتوسط الميدان للدولي الأوغندي، حسب المعطيات اللي عنا الملاعبي الإطار الفني عجبه ماهوش خايب، ولكن بالنسبة ليهم طموحهم يكون طموحاتهم أكبر من هذا اللاعب ريان فيجو. دونك ثم اتفاق مبدئي مع متوسط ميدان إفريقي دولي مع منتخب بلاده لعب في الشان مؤخرا وقائد المنتخب متاعه 20 عام، وعلى طريقة حسمدو إعارة فيك أوبسيون داشا. هذا الاتفاق اللاعب مبدئيا يركب نهار الأحد في الليل.
3: والله صحيح كريم، شوف النادي الصفاقسي ولا تو عنده
2: باش يكون في مكان فيكو، حتى تو برشا ناس يقولوا كريم قلت الميركاتو تسكر إيه مع على أساس فيكو تحت الاختبار. دونك تم التراجع عن انتداب فيجو،
4: يعني فيجو ما نجحش في الانتخاب.
2: لا هما بالنسبة لي لمبين نجح، ولكن تم مخير منه طموحاتهم أكبر. لقاو أنا تغب مع بروفيل آخر،
4: بروفيل مخير
2: خير قائد في منتخب بلاده، وداير شفت أنت حتى
3: الفيديو متاعه
2: الفيديو متاعه. دونك دونك نادي الصفاقسي يقول لك أنا طموحاتي ما أكبر، وفيجو نجم يمشي لبطولة تونسية راهو
3: ملاعبي ممتاز ينجم يعاون النادي الرياض الفارسي، خاصة أنت عندك وسط ميدان كوستو زد عطوه ملاعبي ذي كوستو، ملاعبي رابيد، ملاعبي تكنيسيان ينجم يفيد النادي الرياض الفارسي. لوم النادي الرياض الفارسي في ظل الظروف المادية صعيبة ولا يعرف يجيب لاعبين يستغلهم على موسم ومن بعد يعرف معناتها كيفاش ينتدب
2: اللاعبين. ما حكيتش على لولندو راك، ما حكيتوش على مازال دقيقة على الأخبار.
3: زيد جوست كلمة واحدة، لولندو أنت لوم العين الإماراتي بملايين الدولارات نتاعو خممت فيه اللاعب هذا وجابته ولعب بعض الوقت مع على باكو جو، من نجم يكون كوش ملاعب ممتاز جدا، وانا عندي ثقه فيه اللي هو باش يكون ملاعب ناجح في نادي الصفاقس.
4: انا باش نكمل على الكلام الدالي للناس وللناس تسمع فينا
2: ولا شيء، كان الفيديو من ولاد
4: قبل ما تفرجنا عليه وشفت له ملاعب اكيد جد. بالنسبه للشارع الرياضي في صفاقس راهو من العين الاماراتي، ما كانش يلعب راهي العين الاماراتي فريق كبير وكبير برشا
3: قدام ولا باكو جو،
4: راهو يلعب فيه رحيمي ويلعب فيه ملاعب اخر من كان البرازيل، راهو ملاعبيه ما ينجمش يلعب معاهم. دونك مش معناه هو ملاعب خايب، راهو لازم تفهم في الشارع الرياضي، مش معناه خاطر ما كانش يلعب ويخو طون جو ولا يلعب مع ليكيبي معناه ملاعب خايب. لكن حسب امورك الماديه وحسب ميزانيتك من احسن ملاعبيه اللي ريتهم حتى تفرجنا عليهم ان شاء الله يقدم الاضافه، ونحب الشارع الرياضي يفهم اللي معناه ما ماخذينيش حاجه خايبه، بالعكس لينا حاجه باهيه لكن على قد امكانيات النادي الصفاقس.
2: لو انه ما صدرنا تقول تقريبا الميركاتو اغلق في النادي الصفاقس حكينا من البارح، ولكن الميركاتو ما يتسكر الا بتاريخ غلق الميركاتو معناتها في كل لحظه
4: مازال محلول الميركاتو
2: مازال محلول وماكش ممنوع من الاتي دي. دونك تجب
3: تتكلم في صفيصه
2: الاخبار بسرعه بسرعه
3: جست حاجه واحده النادي الرياض الصفاقسي امضى عقد اللاعب شاب محمد اللي هو الملاعب ممتاز نعرفه لاعب جوشي ملاعب ممتاز جدا وباش يكون خليفه علي معلول ان شاء الله في يوم ما.
2: ولو انه يلعب صانع لعب
3: يلعب ارير جوش يلعب اكسونتري على اليسار
2: صح، المعلومه كان غلط. اللاعب عنده إعارة في
3: الرابطة الأولى
2: أما الحمام سوسة والإطار الفني تشبث باللاعب يقول لا عنده طونجو، خاصة بعد الترافاي فيزيك اللي عمله مع العد البدني مساعد طيلة موسم مع برنامج متاع موسم كامل اللي عمله
3: بالضبط ملاعب صحيح المعلومة. وملاعب زاد عنده خاصية تنفيذ الركلات الحرة بإتقان.
2: شكرا أمين عباس، شكرا محمد علي،
3: شكرا كريم
2: الأخبار، شكرا لتوت ليكيب. غدوة ترجع لكم سبور ماج تواصل معكم كل نهار من 3 إلى 4 متاع العشية المعذرة السحر على دقيقة روتر.
0: تسفقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوت كوم.
6: ديوان اف ام فلاش نيوز
7: موجز ربع مساء. ديوان اف ام مع السلامة. مدير مشروع تحلية مياه البحر بسوسة منصف عمارين فيما تم تداوله بشأن دخول المحطة طور الانتاج الفعلي وانتاج مياه غير صالحة للشرب وتحتوي على مواد خطرة، موضحا أن المحطة تخضع لعملية التجربة حسب ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة.
8: الحاجة النقطة الأولى اللي حبيت نأكد عليها وفندها تماما أن المحطة دخلت حيز الاستغلال وأن المحطة أنجت ماء غير صالح للشرب وأن المحطة أنجت ماء فيه مادة خطرة. هذايا الخبر راهو غير صحيح بالمرة، المحطة ما زال ما دخلتش حيز الإنتاج، المحطة توفي في مرحلة كاملة الإنجاز متاع المكونات الكل متاحة، المحطة توفي تخضع العملية متاع تجربة ومن بعد ننطلقوا في التجارب الجملية. الماء يجب يتعدى على مرحلة متاع المعالجة الأولية ثم سوف المرحلة متاع المعالجة الأولية يتم تمريره على أرشيد التنظر العكسي كما قلت اللي هي الجزء المهم والقلب النابض للمحطة.
7: إمضاء اتفاقية شراكة بين الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو والتي تندرج في إطار مشروع التصرف التكيفي واستعادة منظومات غابة الصنوبر الحلبي المتدهورة بولاية القصرين والممول من طرف صندوق البيئة العالمي بهبة قدرها 2.48 مليون دولار أمريكي. ويهدف المشروع إلى استعادة واستصلاح منظومات غابة الصنوبر الحلبي والتصرف فيها بولاية القصرين من خلال مخططات تهيئة والتصرف تصرف مندمجة وتشاركية بغرض تعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين الإنتاجية وتجنب المزيد من تدهور الأراضي والأمن الغذائي. والي بنزرت سالم بن يعقوب يدعو إلى رفع نسق الإنجاز الفني لمجمل المكونات المدرجة ضمن مصفقة مشروع توسيعة وتهيئة ميناء الصيد البحري بمنزل عبد الرحمن وإنجاز فسحة شاطئية شرق الميناء. وكان ذلك خلال جلسة عمل قطاعية التأمت اليوم بمقر الولاية. وأضاف الوالي أن جميع ممهدات تسريع الأشغال الفنية متوفرة سواء منها المالية أو الإدارية، علاوة على الدعم الكامل لكل مكونات السلطة الجهوية والمحلية والمركزية والنسيج المنتخب والمنظمات والمجتمع، مطالبا المقاولات المكلفة باختصار الأجال ووضع رزنة دقيقة للأشغال وتلافي كل أشكال التأخير. وفي أخبار العالم، رئيس دائرة الاتصال برئاسة تركيا يقول إن اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة بل ستسهم في تعزيز الأمن والردع الجماعي. وكانت السعودية وباكستان وتركيا قد وقعوا اتفاقية مكة للدفاع المشترك بهدف تعزيز التعاون الدفاعي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن فتح المجال أمام إنفاق أموال ضخمة على الحملة الانتخابية لدعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع فان تايم في أمان الله.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام.

0: Publicité.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس. تعبت وانت تلوج على خدمة نسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: Fun time. Fun time.
3: عسلامة، مرحبا بيكم الناس كل اللي تسمعوا فينا. هذه فان تايم كل عادة من الأربعة للسبعة من الاثنين للجمعة. أنا كملنا جميعا مع بعضنا، إن شاء الله تكونوا عملتوا معنا برشا جو، نسناكم ورافقناكم في هالرحلة متاع المهرجانات والتظاهرات الثقافية ومستجدات الساحة الفنية في تونس والبرة. كل عادة ثلاثة سوايع هذوما عندكم معكم ريم نور الدين من الميكرو، وفي الإخراج فاروق، عسلامة حسام في الإخراج الرقمي، في الإعداد لي وسيم ومرام، وبطبيعة الفقرات كل عادة باش يكونوا بحذايا جيهان رضوان وشيما في الأجندة كولتوريل. خليني نقولكم اليوم شنو باش نحكيه في فان تايم. في فان تايم اليوم كل عادة سنسنيكم ألو فيستيفال، أخبار مهرجان من مهرجاناتنا اللي تنجموا تمشيوا لها تحضروا سهراتها إذا قريب لكم إذا في جهتكم. اليوم باش نحكيه على تفاصيل الدورة 54 من مهرجان مكتريس الدولي في سليانة. باش نحكيه على تفاصيله مع الملحق الإعلامي للمهرجان جن عبد السلام السمراني. في ضيوفنا اليوم عنا برشا ضيوف، ضيفات الكلهم بزهر. اليوم باش تكون بحذنا الممثلة حنان الشجراني، على خاطر باش نحكيو معاها على المجيرة بنت الحي. الممثلة آية باللغة والجوائز اللي قاعدة تحصد فيها في على ندورها في فيلم ماهوش مسلسل، لما تنحكيو معاها على المسلسلات على فيلم وين يهزنا الريح، باش تكون معنا آية باللغة بعد شوية. وفي ساعتنا الأخيرة باش نجيب حذانا الفنانة الكبيرة والصوت التونسي القدير نوال غشام، باش نحكيو معاها على باش حاجات وتعرفوهم بعد شوية. هذا الكل اليوم في فان تايم. كما كنتوا تسمعوا بدينا الحلقة متاعنا بصوت ياسر جرادي الله يرحمه، شبيكي نسيتيني. خلينا نكملوا بطبيعة كل عادة بغنيات تعجبكم ونرجعوا نبدأ مع بعضنا رحلة فان تايم.

0: عرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. فن تايم فن تايم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم تسمعوا في فان تايم. مرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا، إذا في ثنية في الدار في الخدمة ولا على يوتيوب كالعادة أصدقائنا فدوى. مرحبا بك معز سي الحبيب والناس كل اللي تسمع فينا. إذا عندكم اقتراحات، إذا عندكم أسئلة للضيوف، مرحبا احنا ديما نتبعوا شنو تتفاعلوا معنا وشنو تقولوا لنا. وطوى ماذا بيا كان ولاية سليانة الناس اللي تسمع فينا، ولا حتى الولايات المجاورة الناس اللي ترى حفلات في مهرجان مكتريس الدول اللي تنجم تهم ها هذايا يهمكم توا باش تعرفوا شنو باش نحكيو في الو فيستيفال.
0: الو فيستيفال
1: الو فيستيفال اليوم كما قلت لكم باش نحكيو على مهرجان مكتريس الدولي في سليانة في دورته 54. ما شاء الله عنا مهرجانات في الجهات، مهرجانات عريقة عندها عقود من السنوات تنشط، وإن شاء الله ديما يا ربي من غير انقطاع. البرمجة السنة في مهرجان مكتريس فيها أنماط فنية مختلفة، معناها راهنت على جماهير مختلفة، على عروض متنوعة. باش نعرفوا تفاصيل هذا الكل مع الملحق الإعلامي للمهرجان سي عبد السلام السمراني. عسلام عبد السلام.
2: كرامتي ليك زميل كريم، وتحية لكل مستمعينا، تحية لكم من مكسر الشامخ إلى باب الديوان الساقص. شكرا لكم لإتاحة هذه الفرصة للتعريف بمهرجانات كما سبق وذكرت عريقة لها عقود من الزمن. أنا الأوان أن ترتاح إعلامين، وشكرا لكم أنكم فتحتوا باب الإعلامي للتعريف بهذا المهرجان العريق وبالدورة 54 لصائفة 26.
1: مرحبا بك عبد السلام، هذا واجبنا المهرجانات الكل والمستمعين كل الجمهور التونسي الكل من حقه أنه يعرف المهرجانات الموجودة والمجهود المبذول وراء المهرجانات هذية. وأكيد هذية أنت باش تعرفنا عليه أكثر، باش تضيء لنا أكثر هالدورة هذية 54 اللي تمتد من 7 إلى 14 أوت. كان تحكي لي على الأسماء على العروض، وبشوية بشوية تو نحكيه أكثر على الدورة هذية. قل لي.
2: مما لا شك والاختلاف هو المثل المقلة ودل. طبعا هو مهرجان دولي وعريق ويستاهل أكثر من هذه الحفلات.

0: ولا اختلاف، يليها العرض المميز لابن الجنوب والفنان رؤوف ماهر، ثم سيكون الحدث مع الفنان العائد بقوة هذا وإن كنا صح التعبير وليد التونسي، وهو طلب من الجماهير
1: عشرة
0: أعتقد طبعا أعتقد أنه بالنسبة إلى كما سبق وذكرت وليد التونسي مش يكون عنده جمهور باش يتوافد، لأنه بالحق ثم جمهور مكثر، جمهور ذواق يحب الطرب، لكن جل الشعب التونسي هذا المتعارف عليه يحب الأجواء، يحب الطباع الفلكلورية، يحب الأغاني التي تخرج من قاع الأحاسيس نتاعه. وليد التونسي سيكون حاضر بفرقته، ثم معناه باش تكون العروض ملمة والاكتشاف سيكون مع سيلم هفف.
1: سيلم هفف
0: معناه هذا اي معناه قاعد يحصد في نجاحات،
1: عنده جمهور بالقديس سيلم هفف باش يفاجئك يا عبد السلام. طب شوف
0: باش نكون عازة مع كريم، راني انا تفاجئت، انا ابن الحقل الثقافي وانا صحفي ثقافي وبامتياز معناها، لكن كي جيت سمعت سيلم هفف كان ترى لي شكون واضح اشياء تلفت عليك، مش في بالي عرض مسرحي، من بعد دخلت يلزمني نبحث نلقى عرض ممتاز جدا. الذاكره الشعبيه تمشي في كلمه فيلم هفف معناها ضحكه ابتسامه واحده،
1: فهمتك فهمت.
0: جيت في بالها عروض مسرحيه، لكن اكتشفنا فيلم هفف فعلا وسبق وذكرت معناها نقول باللغه العربيه الرجل المهيف هو كثير العطش الذي يتنقل من مكان الى مكان، حتى اصبحت من التواتر انه يتنقل من مكان الى مكان، وله الفتنه والذكاء
1: يتصمم هفف
0: بالضبط طبعا بالتعبير نتاعنا. وبالفعل هو كان مهفف ويعرف يضرب موسيقى معناها الموسيقى الغربيه على الروكندرول على الجاز،
1: صحيح.
0: بمزيج من طبوع فلكلوريه تونسيه باغانيه، رغم انه كما نقولوا فيها صح التعبير وليد جهلول اكتشف اكتشاف، وهذا باش يكون معناها اكتشاف في مهرجان مكتريس الدولي
1: ان شاء الله. الناس كل تحضر عرض سيلم هفف، مازال كي كان ضيفنا نهارين التالي وحكينا على العرض نتاع مهرجان مكتريس الدولي باش يفاجئك. انا لازم نحبك تو نرجع نكلمك عبد السلام وتقول لي كيفاش لقيت العرض، احضروا من الاول للاخر باش تشوف فما شباب فما صغار بالكل وحتى الكبار زاده ينجم يعجبهم برشا برشا سيلم هفف. من بعديك 12 اوت شعنا
0: اسمه اوت باش يكون طبوع زيرويت برقو زيرويت الشمال الغربي وفلكلور الشمال الغربي لنزال يحيى ابن ربوع ولايه سليانة تحديدا معناها اصوله تعود، تغنى بطابع نمط نتاع الشمال الغربي عنده رونق، لكن هناك عنده بحث نقولوا نزال البرقاوي ليس بمؤدي اغاني او مردد الاغاني القديمه، انما يقوم على المشروع، وهذا الفرق ما بين الفنان الحق والمؤدي على الركح.
1: هذا هو
0: ما كنقولوا مما لا شك، لانه يحمل مشروع والمشروع فيه بحث، حتى كما نرجع خليني نرجع لك السلم هفره وعنده مشروع فني كيف وكيف نزال البرقاوي
1: نزال اليحيوي
0: اللي لانه نختلف ما بين نزال اليحيوي والبرقاوي، نفس التسميه ونفس اللقب راه للامانه باش نكون واضح
1: يعني
0: انا نعرفه شخصيا وهو عنده صوت جميل ورونق خاص، باش تكون زاد يوم 13 اوت امنا في اخر الفنانه العائده اللي كانت بنت طريق النجوم اللي حصلت نجاحات، غابت عن المشهد قليلا ثم عادت وتعود بقوه لها
1: صوت جميل امنا صحيح
0: مما لا شك طبعا هذا، وهي حصلت نجاحات وعملت نجوميا اليوم تحاول تستعيد البريق نتاعها وتمشي بخطى نحو نجوميتها، والاختتام سيكون مع التعرف على ثقافة أخرى وعلى حضارة أخرى وهو الفولكلور لدولة
1: الجبل الأسود
0: الجبل الأسود، هذه معناها باش نشوفوا حاجة أخرى، نشوفوا نمط آخر، وهذا هو دور الثقافة ودور المهرجان الدولي في تلاقح الحضارات. معناها هناك من الشعبوية زميلتي الغالية يعني يقول لك جايب لي عرض من غادي أندرا أنا إيش نعمل به، هذا المفهوم العامي، لكن كي نحن بس نتعمقوا ونعرفوا حضارة أخرى ونعرفوا كلور آخر، احنا نمشي للامتداد. خليني نعطيك حضرت ذات مرة في عرض معناها من صربيا أو من بما فيه معناها من البوسنة تحديدا، وكانت آلة الذكرى حاضرة، معناها هناك رمبط ما بين آلة الذكرى في شمال إفريقيا وتحديدا تونس وآلة الذكرى في البوسنة، معناها هناك تلاقح ثقافي من ذات أزمنة غابرة. اليوم لقيناها، لربما نجم نكتشف أشياء أخرى تضاهي حكايتنا ونعرف الحقيقة أخرى، وهذا هو دور المهرجان الدولي، خاصة ونحكي على مهرجان مكتريس شيخ المهرجان.

0: حرجانات في ولايتي اللي أنا
1: في ولايتي اللي أنا وهو كذلك عبد السلام. دونك خليني نحوصل فما حضور مهم للأسماء الفنية الحقيقة كلها عروض مميزة. ألفة برمضان في الافتتاح وعنا رؤوف ماهر وليد التونسي اللي يعمل في دورة مهمة وعودة بقوة سنة. سيلم هف نظل يحيوي كما كنت تحكي لنا على المشاريع متاعه من الهطايا للقربي طوى وإمنا فاخر كيف كيف مهم العرض الفولكلوري من الجبل الأسود وإن شاء الله الناس كل تمشي تتعرف على حضارة جديدة وعلى موسيقى جديدة وتشوف كان فما نقاط تواصل كما كنت تحكي لنا بالضبط. المسرح بطبيعة لازم فما مساحة للضحك نتصور مسرحية بامبينو البسام الحمراوي 8 أوت. خليني نسألك العروض أنت قلت لي مقالة ودل الحقيقة كلها عروض محترمة وذات قيمة الميزانية حكمت فينا طول المهرجان حبيناه يقتصر على 8 عروض شنو بالضبط اللي خلينا نمشيول في الاختيارات هذه؟
0: زميلتي الغالي سأبتعد عن كلمة المسرح الإعلامي وستتحدث كصحفي ثقافي. احنا نعرفه إن المهرجانات الدولية تصد لها ملحة في قيمة 100,000 دينار هذا مما لا شك ولا اختلاف.
1: هذا نعرفه أيوة.
0: أسرفت مندوبية الثقافة على هذا في ظل غياب الدعم. لو كان جمعية تونس تنجم تجيب الإشعار لازم تدخل موارد معناها ما فماش أساليب قانونية. 100,000 دينار المندوبية تحكمت فيها بحكمة وبروية عدد قليل حاجة عروض مميزة
1: صحيح.
0: هذا هدف معناها باش نكون واضحين نمشيو إلى ما أسمى لأن العروض إذا ما تتماشى وعراقة المهرجان بما قلة ذات اليد وهذا يقولوها معناها غياب الاستثمار والمستثمرين في دعم الحراك الثقافي في المدن الداخلية تلقى أن الميزانية ديما متقللة ويكون السند الوحيد هي المؤسسة وزارة الثقافة
1: عن طريق المندوبية. هذا هو إن شاء الله يتكملوا بنجاح الدورة هذه الدورة 54. عنا الوقت باش تحاولوا تعملوا على نعرف أنه كل عام باش تحاولوا المهرجان الدورة الجاية يكون خير يتوسع يكون عنده موارد أكثر باش نجموا نأمنوا عروض كيف ما هكا في هذه الكل رعيتوا القدرة الشرائية للمواطن الأسعار متاع التذاكر عبد السلام.
0: القدرة الشرائية معناها من بلا شك هذه معناها مسألة السعر لا يتجاوز 5 دنانير هذه معناها شعار رفعت المندوبية خلي الناس كلها تتفرج
1: صحيح
0: الناس كلها تضحك من يقا دي موادي الوزير ما تماش أماكن ترفيه ما تماش غايدة المتنفس الوحيد
1: والمهرجان
0: تسعيرة رمزية 5 دنانير
1: يعطيكم الصحة الحقيقة مهم. دونك الهدف من المهرجان ماهوش ربحي فينا ما هو باش
0: بس الثقافة بس الحضارة بس الترفيه زاد الجزء التثقيف وإصلاح الإعوجاج وهو متنفس خلينا نمشي ونقوله ملجأ لأهالينا في ذل غياب أماكن الترفيه يكون هو المتنفس مراعاة للمقدرة الشرائية أنه 5 دنانير سعر رمزي لدخول مهرجان عريق وذلك المكان الذي يضاهي بقية المهرجانات هو مكان يشابه كارتاج أو الجم أو دقة أو أذنة مكان
1: صحيح.
0: رائع تحت قبة قوس المطر ستقام هذه الدورة
1: هذه العروض. عبد السلام عندك كل الحق في أنك تفخر بالمهرجان هذية 54 دورة العروض الحقيقة مختارة بعناية الهدف منه في أنه يكون بالحق ملجأ لسكان مكثر وسليان الكل وما جوارها في أنهم يجيوا ويسمعوا الفنانين هذوما ويحضروا العروض والمسرحيات الحقيقة. يعطيكم الصحة إن شاء الله نرجع ونواكب ونسمعوا كل الأخبار الطيبة على الحفلات وعلى الجمهور في مكثر في سليانة. شكرا ليك عبد السلام السمراني زميلنا الصحفي والملحق لمهرجان مكتريس الدولي. هذه كانت ألو فيستيفال.
2: ألو فيستيفال
1: يعطيكم الصحة اللي تتبعوا فينا إن شاء الله تكونوا العباد اللي في سليانة يسمعونا وإلا على لي سوبور ديجيتو متاع ديوانا فام يكونوا تطلعوا على الدورة اللي ينطلق اليوم المهرجان وعندكم حفلة ألفة بالرمضان. الحقيقة العروض متنوعة وإن شاء الله نكملوا دورتنا هذه خلال شهر أوت للمهرجانات اللي مازالت متواصلة وفما مهرجانات مازالت باش تبدأ وتقعد حتى تمتد ما بعد أوت. الكلنا نحاول نوصلكم ليهم وتعرفوا شنو اللي نجم يناسبكم وشنو اللي نجم يهمكم وتمشيوا تتفرجوا فيه. فاصل قصير ونرجع نكملوا فان تايم.
2: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
3: ببليسيتي. من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البرومير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكم، رجعنا لكم انتم تسمعوا في فان تايم. وتوا في ساعتنا الاولى ما نجموش نكملوها من غير ما نتعداو على تابي روج.
0: تابي روج.
1: مرحبا بجيهان.
2: هلا، مرحبا.
1: سافا
2: تري بيان. مرحبا ريم. مرحبا الناس اللي يسمعوا فينا الكل. الوغ تابي روج، بدايه الاخبار اليوم باش تكون مع الفنانه السوريه، كنت تسمعوا فيها شويه توا شويه، اصاله نصري، اللي تصدر اغنيه جديده تحمل اسم الاصاله، وهي اغنيه باللهجه السوريه توصف بانها ذات طابع عائلي، اللي الفكره نتاعها تدور حول قيم الوفاه والعوده للجذور والحنين، وبالتالي للاصاله. صناع العمل هذا هما كل من الشاعر امجد جمعه في الكلمات والالحان، معاه فؤاد جنيد في التوزيع والميكساج. الخبر اللي نقراه في العديد من وسائل الإعلام كسابقة هو أنه العمل هذا من إنتاج ابنة أصالة الدكتورة شام الذهبي، اللي تخوض الأول مرة تجربة كما هكا في المجال الفني. بالنسبة للفيديو كليب فهو من إخراج بيتر رمسيس وبيتر جورج، وتعتبر الأغنية هذه تمهيد الألبوم المنتظر اللي بيش يخرج قريبا، واللي بيش يكون الكل باللهجة السورية بعنوان طولوا فيه 12 أغنية. لكن بالنسبة لأغنية الأصالة اللي شام الذهبي اختارت أنها تكون جزء من تفاصيل العمل هذا، فإنها هي اللي كانت أصلاً وراء فكرة الأغنية، وبرشا يعتبروا اللي شام عندها صوت جميل، برشا يعتبروا أنه عندها صوت جميل، ويقولوا لها علاش ما تغنيش، علاش ما تخوضش تجربة في الغناء وفي الفن. ولكن الحقيقة التجربة هذه أو التعاون هذا ما ينجم كان يزيد يرسخ طبيعة العلاقة القوية ما بين أصالة وبنتها.
1: صحيح
2: ياسر قرب لبعضهم، محليهم، وقدش فما كومبليسيتي ما بيناتهم، كأنهم صحاب. معناه احنا باقي باش نحكيو على الموسيقى مع جديد الفنان عمرو دياب، الهضبة، واللي أغانيكي تخرج لا تمر مرور الكرام بشكل أو بآخر، تعجب ولا ما تعجبش. المرة هذه باش نحكيو على محطة تاريخية جديدة تنضاف للسجل الحافل متاع عمرو دياب من خلال تحقيق لرقم قياسي مكنه من انتزاع لقب عالمي نادر، اللي خليه يدخل موسوعة جينيس للأرقام اللاقياسية بعد ما حقق إنجاز عالمي يتمثل في تصدره لقائمة البيلبورد العربية لمدة 68 أسبوع. هكا يكون صاحب أطول مدة في صدارة قائمة البيلبورد العربية لأعلى 100 فنان. كان قعد لمدة 36 أسبوع متتالية الهضبة في المركز الأول دون انقطاع، وهذا ديجا إنجاز غير مسبوق. صحيح. وبعد صدور الألبوم حبيتك يرجع للصدارة ويزيد 4 أسابيع جديدة، وتزيد ترتفع الحصيلة إلى 68 أسبوع في المركز الأول. الإنجاز هذا يعكس الاستمرارية الاستثنائية اللافتة اللي عند عمرو دياب، هذا من غير ما ننساو اللي هو زاد يتصدر الترند في الاستماعات بغنية لولا البنات، اللي قاعدة تحقق في ما يقارب 7 ملايين مشاهدة في 7 أيام من وقت اللي هبطت على اليوتيوب.
1: سمعتها جيهان؟
2: سمعتها. أنا راني تيم عمرو دياب ونحبه برشا.
1: بالحق.
2: أي لي معناها
1: هل التوجه هذا متاع الكلمات هذي السهلة
2: هو أنا نمن الساعة شوف الفتوى اللي باش تفتيه لك وأنا نمن أنه اللغة هي أداة تواصل اللي تتطور بتطور المجتمعات، فالمنطق واللغة والكلمات والشعر والكلام اللي نقولوه لبعضنا عادي أنه يتطور ويتبدل. فحسن المدة الأخرى فما نوع من الفنانين والممثلين وشوفتوا الغنيات والأفلام قاعدين يسيروا نوعا ما في جيل زايد، يحبوا يعجبوا الناس جدد. كنت ركز في غنية نويل الزغبي جديدة، فما منطق وكلمات جديدة قاعدة جي عمناه واللطيفة اللي عملته في ألبومها.
1: أما أنت جوست حاب تبرر العمر دياب
2: خطر عمر دياب إلى النم اللي هو يعمل كما يحب
1: أي غنية الألوية. ولكن هذا الكل
2: نعطيها أكثر وقت على خطر ديما يصير له هكرة وعمر دياب
1: من اللول بعد اللي
2: يحبوها الناس كل تحبوها نموتوا عليها ونحفظوها الكل
1: تاخو وقتها وبعد يكا تحبوها الناس كل
2: خليها طيب شوية
1: بيهنا مش نخليها طيب شوية على خاطرك أنت جيهان. لكن هذا لا يمنع أنه بالحق مسيرة استثنائية، عنده قدرة رهيبة على أنه
2: استمرار.
1: يقعد ديما في بلاستو هذيك الحقيقة عندك ألف حق.
2: نكمل مع خبر يتعلق بثنائي مكسر الدنيا كما يقول أيوة. بالمصري حاليا في هوليود، نحكي على زندايا وتوم هولاند. نجاحات متتالية من فيلم لوديسي كريستوفر نولاند، واحد من أعظم الأفلام متاع السينما، كذلك الفيلم متاع سبيدرمان، واحد من أكثر الأفلام المنتظرة في 2026. الاثنين خرجوا من بيناتهم شهر، والاثنين عاملين إيرادات عالية جدا، والثنائي الهوليودي قاعد يجبد في برشا أضواء حول فنهم، ولكن أيضا حول علاقتهم الخاصة اللي على ما يبدو دخلت الفصل الجديد بعد ما أقاموا احتفال خاص بزفافهم في واحد من أفخم الفنادق الريفية في إنجلترا احتفالا بزواجهم اللي صار بالفعل في مراسم هادئة. خيروا في مرحلة أولى أنهم يعرسوا بليش زازا في بداية العام هذا، ولكن حسب ما نشرته مجلة بيبول المهتمة بأخبار المشاهير فإن الثنائي كان استضاف نهار 4 أوت احتفال خاص بحضور أفراد من العائلة متاع العائلة الاثنين الأصدقاء المقربين، والتقارير المتوفرة حاليا تشير إلى أنه تكلفة الحفل هذية توصل إلى ما يعادل 500,000 جنيه استرليني، وصار وسط إجراءات صارمة اللي تم اتخاذها من أجل الحفاظ على خصوصية المناسبة، وتم منع الضيوف من أنهم يستعملوا التليفونات وإلا أي شكل من أشكال التصوير باش حتى حد ما يوصل ويتسرب للصحافة حول الحفل الزواج هذا.
1: قديش قلت لي 500,000
2: جنيه استرليني
1: وبليش زازة
2: وبليش زازة هذه نوعا ما زازة
1: حتى بخمسة ملايين
2: ليه كتبت الصديقة قول العام هذيك اللي بليش زازة هذا الحفل هذا بليش تصوير
1: بالزازة ما نشوفوهش والله إيش باش يقول هما محليهم وإحنا نحبوا نتفرجوا على ما لا غالب ميسلش مدى ما يخلونيش عندهم الحق يحافظوا على الخصوصية متاعهم
2: حق حياتهم الحقيقة نجم نطلبوا منهم
1: نعرف اللي أنت من أنصار هذي
2: بيهنيهم
1: سي الحبيب بن صالح يسلم عليك جيه
2: سلمك ويسلم تحياتي لي
1: كل نهار يسلم عليك
2: الناس الكل اللي تسمع فينا
1: واليوم باش وصلت لك احنا زادا نسلم عليه برشا ميرسي جيهن السليني ديما طل علينا في تابي روج
0: تابي روج
1: مرسي على سلامتكم كل على مساجاتكم الحلوه الكل ان شاء الله باللطف على الوالده وربي يفضلها لك سي حبيب والناس كل اللي تسمع فينا كيف كيف اذا عندكم عيد ميلادات نجاحات حاجات تحبوا توصلوهم احنا هوني موجودين في الخدمه لكن توا خلينا لازمنا نتعداو نسمعوا موسيقى اولا نسمعوا الاخبار ثانيا ثم نرجعوا نكملوا في فان تايم

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. الطابق العلوي لصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس اصطدم وتحطم على سطح القمر يوم الأربعاء الفارط 5 أوت على الساعة 7:35 دقيقة صباحا توقيت تونسي بسرعة تقدر ب 8700 كيلومتر في الساعة. الحطام هذا كان يسبح في الفضاء منذ إطلاق المهمات القمرية في جانفي من سنة 2025. الدبري مثل لو سكوند إتاج دو لانسور فالكون 9 اللي استعمل بو أشوميني دي زاتيريسور لونار، وبسبب إن كومبينيزون داكتيفيتي سولير إي دي فورس غرافيتاسيونيل فإنه صار تغيير في المسار المقرر للصاروخ اللي اتجه مباشرة نحو القمر. الامباكت سي برودوي بسرعة 8690 كيلومتر في الساعة على الهيميسفير نور دو لا سيلينوسفير، ونتج عليها كراتير وحفرة قطرها ما بين 30 و 20 متر. لوبسيرفاتوار اوروبيان اوسترال رصد بصمات الصوديوم في التربة القمرية والليثيوم اللي مصدره يمكن يكون المركبة المتحطمة. الحدث هذا عاود احيا المناقشات الدولية حول مراقبة الاجسام الاصطناعية في المدار البعيد والخطر الكبير اللي ولات تمثله لا ساتوراسيون سبيسيال. الحدث هذا تم رصده بكاميرات خاصة يمكنكم مشاهدته على اليوتيوب une recherche بعنوان collision de Falcon 9 sur la Lune. في سوق الهواتف الذكية الأودوغام نلقاو زوز ماركات اللي تتميز على باقي شركات، هما أبل وسامسونج، دو جيون هيستوريك دو سمارتفون اللي وحدهما يملك أكثر من 84% من السوق، وشركة التفاحة تحتل دو تيار دو سيكتور. المبيعات الجملية العالمية دي سمارتفون قاعدة تعرف في تراجع ملحوظ هذه الأيام، لكن السيكتور بريميوم قاعد ينمو، ووفقا لدراسة أجرتها كونتربوينت ريسيرش فإنه علامة أبل التجارية والعملاق الكوري الجنوبي ما خلاه كان القليل من الفتات لباقي شركات المنافسة اللي تقاتل لمحاولة البقاء. سوق الهواتف الذكية ما بين شهرين نتاع أفريل وجوان 2026 عرف هبوط في المبيعات بنسبة 11%، وهي حاجة كانت منتظرة لغلاء أسعار مكونات الهواتف اللي خلت المستهلكين يفكروا برشا مرات قبل تبديل هواتفهم. لكن هذه القاعدة ما خصت كان لونتخي ميليو دو جام، لأنه السمارتفون أو دو جام واللي أسعارهم تبدأ من 600 دولار وإحنا طالعين زادوا في نسبة المبيعات، وأبل وسامسونج يتقاسموا 84% دو بار دو مارشي في أول 6 أشهر من 2026، وهذا في جميع أنحاء العالم، وخلات أقل من 16% لباقي الماركات الكل. أبل تحت المرتبة الأولى ب 65% من الفونت دي بريميوم في العالم، وسامسونج تستحوذ على 19% من السوق تاع الهواتف الذكية المتميزة بفضل لا ديرنيير سيري دي جالاكسي S26. L'actualité gaming du jour تخص une annonce قدمتها Rockstar Games le studio de développement بخصوص لعبتها المنتظرة منذ سنوات GTA 6 واللي أعلنت فيها على un large aperçu، وضربت موعد مع كل فان مونديو على منصة نتفليكس يوم الخميس 27 أوت 2026 على الساعة 8 مساء بتوقيت تونس. التريلر باش يقعد حصري على نتفليكس لمدة 6 ساعات قبل ما يقع نشره على اليوتيوب وباقي البلاتفورم دو ستريمينغ وعلى سيت اوفيسيال دو جو يوم 28 أوت على الساعة 8 صباحا. برشا متابعين ما فهموش علاش Rockstar اختارت هذا التوجه ونتفليكس، وهل هي في حاجة للمال والإشهار للعبة بحجم GTA 6؟ آخر الأخبار اللي كانت تخص اللعبة شاهدتنا في 24 جوان الفارط فين عرفنا لي ديتاي دي زيديسيون ستوندار والتيميت ولي تغيف، وأنه ما عادش فما أن سوبور فيزيك وكل جو باش يكون سو فورم ديجيتال. الأسعار نذكركم بها هي 80 دولار للفيرسيون ستوندار و 120 دولار بور ليديسيون التيميت وبريميوم، وأخيرا GTA 6 باش يكون ديسبونيبل على البلاي ستيشن 5 والإكس بوكس سيريز يوم 19 نوفمبر 2026. هذا كل معنا جماعة هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد دي لاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diva la femme. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5
5: على ديوان FM. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2
8: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
9: publicité. من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل للعشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازين أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
10: ديوان FM فلاش نيوز.
11: موجز الخامسة مساء، ديوان FM على السلامة. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يؤدي زيارة ميدانية إلى مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة، ويدعو إلى ضرورة التسريع في نسق الإنجاز واحترام الأجال التعاقدية مع الحرص على جودة الأشغال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. والوزير يؤكد التزام الوزارة بمتابعة إنجاز المشروع حتى يتم فتحه أمام مستعملي الطريق في الأجال المتفق عليها، مشددا على أنه لا مجال للمزيد من التأخير، وحث على ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين من إدارة ومقاولين ومكاتب دراسات لرفع كل العوائق. هيئة السوق المالية تبرم اتفاقيتي تعاون مع البنك المركزي الفرنسي في مجال التكوين المالي في إطار دعم الجهود الرامية إلى نشر الثقافة والتربية المالية وتعزيز وعي العموم بالمسائل الاقتصادية والمالية. وتتعلق الاتفاقيتان بوضع سلسلة الفيديوهات التعليمية أبجديات الاقتصاد والوثائق التعليمية الكراسات المالية على ذمة الهيئة السوق المالية، بما يمكنها من ترجمتها وتكييفها مع الخصوصيات الوطنية ونشرها مجانا لفائدة العموم، مع المحافظة على مضامينها العلمية وفق بلاغ نشرته الهيئة. الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي بصفاقس المدينة فريد السلامي يقول في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان FM، ويصف وضعية المدينة العتيقة بالكارثية جراء انتشار المباني الآيلة للسقوط وتهالك البنية التحتية وتدهور عدد من المعالم التاريخية، داعيا إلى إعداد برنامج عاجل وشامل لحماية المدينة العتيقة.
12: وضعية المدينة العتيقة مزرية، كثرة البنيات الآيلة للسقوط، بنية تحتية مهترئة، معالم تاريخية معناتها نشوف فيها قاعدة تنتثر، وهذه الحقيقة ما يليقش بمعلم تاريخي كما المدينة العتيقة. احنا قمنا بالمعاينات متاعنا وشفنا الوضعية كارثية متاع المدينة العتيقة، شفنا أنه ثم ضعف أداء من قبل المسؤولين ولجال الأطراف المتداخلة الكل، ثم نوع من التقصير في حماية هذه الموروث الحضاري والإنساني، ثم بطف في التدخل الحقيقة بالنسبة للبنايات هذه. طلبنا التدخل بأكثر حرفية ونجاعة لحماية المباني الآيلة للسقوط، وضع برنامج عمل عاجل لترميم وصيانة المعالم التاريخية، وطلبنا كذلك التنسيق بين جميع الهيكل المدخلة لاعتماد خطة واضحة بأجال محددة وإعلام العموم بذلك، بشكل نجمع على قليلة نحاول ننهضوا بالمدينة العتيقة.
11: وفي أخبار العالم، نائب وزير الخارجية الإيراني يرجح أن تعقد اجتماعات أمنية بين دول المنطقة، مضيفا أن طهران تطالب بحل القضايا الأمنية في المنطقة دون تدخل الأجانب. صحيفة فاينانشال تايمز تكشف أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى تعطيل نقل النفط الخام الإيراني من جزيرة خارك، الميناء الرئيسي لصادرات النفط في البلاد، إذ لم تشهد الجزيرة تحميل أي ناقلة نفط منذ أسبوع على الأقل، مما يشير إلى أن الحصار البحري الأمريكي المتجدد قد أدى إلى توقف مبيعات النفط الخام في طهران. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى فان تايم في أمان الله.

0: السلام عليكم، مرحبا بيكم. السلام عليكم، كما كنتوا تسمعوا في حكيم نقولوها لكم ليكم انتم، لكن زيدا باش نقولها لضيفتي الاولى في حصه اليوم، صديقتنا الممثله المسرحيه اللي الحقيقة وين كانت معانا، وين جيتنا في التلفزة في الراديو على خشبة المسرح، ما جي معاها كان الضحكة وكان الجو وكان لابون يومور سورتو والنية الطيبة سورتو. أنا دائما أكثر الحاجات اللي نحبهم في حنين الشجراني. عسلامة حنين.
1: أهلا وسهلا بيك ريم الجميلة، خليني أقول لك
0: فضلك.
1: أهلا وسهلا بمستمعي راديو ديوانة فين، فرحانة برشا باش نكون معاك في الغرغورة دي، كي تخرج في الغرغورة تخرج كل عبد تحب
0: يفضلك
1: خلي لك الكليماتيزور والشرب الماء البارد معناها بتمشي كل العزيز الغرغورة
0: ربي فضلك سنة وجيبوا لك شربة ماء الساعة باي كليماتيزي الحمد لله يا ربي إن شاء الله ديما الضوء موجود. يسلموا عليك فدوة، تسلم عليك برشا لهنا
1: فدوة جميلة.
0: أي عرفتوا ومزلوا الناس يقولوا لك البجعة ويعيطوا لك البجعة، شو قديمة البجعة
1: حلينة. لا هي البجعة جت صدفة وبتلقائية، وقعدت البجعة عاشت تقريب 7-8 سنين
0: صحيح.
1: ورقدت البجعة نهار تلهبت لشارع بورقيبة فما دي كومنتر هي رجعت البجعة
0: والله.
1: هي رجعت البجعة دي كان يفرحني
0: البجعة الجميلة الحقيقة محليها قاعدة سيون سينياتور نتاعك، فما حد اخر بجع وجيت على بالي
1: لو قلت امبراطوريه الدرجنو ولا قلت لاميره الكذا قلت البجع.
0: والله البجع الجميل
1: مو ساعات يسميوني، يقول لي واحد البجع الجميل قول لي لا بالجيب البجع مش البجع.
0: لا لطف عليك هكا توا مرحبا بيك. قلت لي توا مازلت كي قلت لي رجعوا لي كومونتير كيف شافوك في شارع الحبيب بورقيبه. شارع الحبيب بورقيبه اللي بدينا منه واللي عملت فيه حاجات ما تتنساش وفيديوهات ما تتنساش بالكل معناها الحقيقه. كنت عندك شجاعه رهيبه، أنا كنت نتفرج ونقول شو حالين كيفاش تعمل الحقيقة شجاعة كبيرة في أنك تخرج وفي وسط الناس وما تخافش، بالحق ما تخافش التوانسة، تقول أنت من المحبة ما عمرهم لحتى حد باش يضرك معناها ما تخافش منهم
1: لحقيقة. أنت قلت بكري كلمة في التقديم قلت النية الطيبة
0: صحيح.
1: والله دي ما عندي نية طيبة ندهم بالنية الطيبة. دخلت رجعت لشارع بورقيبة لأنه يعني لي عملت فيه برشا نجاحات نجاحات تلقائية عفوية مع المواطن التونسي اللي كان هو البطل
0: صحيح.
1: في فيديوهاتي اللي هو طلعني دونك جيت حبيت نعمل معناها فيديو صغيرون للمسرحية، قلت الحلقة الأولى من مسرحية المجيرة حبيت يكون في شارع بورقيبة بالشخصية الرئيسية متاع المسرحية، وحمد لله نهار تلقيت في السخانة كنت برشا محبة
0: في الغرغور
1: كيما نجحتي في الغرغور
0: الحمد لله الحمد لله. دونك انت الفيديو اللي مازلنا كي شفناه ريت كيفاش الماء وصل وحده
1: يعطيهم الصحة
0: شفت كيفاه
1: ربي
0: نورها مرحبا بيك صحة
1: ربي.
0: دونك المسرحية انت نحكيو على تخميم جديد في البروموسيون، حبيت نحكيو بالطبيعة المجيرة بنت الحي حتى في المجيرة مازلنا نقولوا لك البجعة. دونك المجيرة بنت الحي حنان بديتنا بالبروموسيون توا قبل العروض، رجعت لشارع الحبيب بورقيبة وعملت عملت شنو عملت انسان كانه السين نتاعك كانت الحبيب بورقيبة بالشخصيه نتاع المسرحيه.
1: اي نهارتها هي الشخصيه الرئيسيه حنينه حنينه اللي هي طيبه ياسر، عندها مستوى علمي معناها متوسط اما ثريه انسانيا، تحب برشا الناس تحب برشا العائله، وحتى في فشلها تخرج في ساعه تعيشك الازمه الصغيرونه نتاع 3 ايام تقول لك في المسرحيه انا 3 ايام الحزن وبعدنا الطلاق. مشيت نهارتها نكلم في امي ديجا الفيديو هبط، امي بي هاني جايه زعما شنو رطوبه وسخانه وتعب ولعبت فاده وما شو الحل زعما نكلم ولا تهونتي نكلم نمشي الحل برا نمشي هز الطبيل ونمشي شارع بورقيبه
0: حل هو الجو
1: الجو الجو
0: هذاك هو به جميل ياسر. خلينا نبداو من الاول المجيره بنت الحي. يا حنان نحب نحكيو من الاول على الانطباعات الاولانيه لي رياكسيون الاولانيين اللي خديتهم بعد العرض الخاص بالصحفيين. عملت عرض خاص بالصحفيين، عرض اول معناها خاص
1: 3 فيفري.
0: ردود الفعل الاولانيه كيفاش كانت الساعة وانت كنت متوقعتها ولا لا؟ اعطيني ساعة.
1: والله اجي نقول لك حاجة، انا نمن اللي العمل الفني اون جينيرال نسبي معناها باللي تخدم باللي تقدم راه ديما باش تقعد شوية نقائص. انا كنت فخورة وفرحانة انا خدمته بقلبي مش بامكانياتي، امكانياتي تكون تحصيل الحاصل اللي تعلمته اللي فهمته، اما بقلبي خدمته معناها كنت وقتها ما نرقدش في الليل تاعبة في وقت وجيز. معناها اش معناها وقت وجيز؟ معناها نخدموا على طول باخذين راحتنا راحتنا راحتنا. جينا مع البروديكسيون قررنا باش يكون الدات الفلانيه وقت اللي يقول لك عندك لو 3 فيفري العرض تتكبس
0: يبدا الكونتر روبور سي هذاك
1: مش نورمال معناها تلقى روحك محطوط قدام الحيط ما تعرفش يتسلكها تمشي للباب وتخرج
0: يا تصطع.
1: انا الحمد لله خرجت دخلت من الباب وحمد لله كانت انت بعد طيبه وجاي وزملائي واصحابي وحتى العبيد العاجين والعائله وحتى معناها تصورت لافون بروميير والحمد لله الانطباعات فرحانه بها على الاخر وذاك اللي قعد لي في مخي وقعد لي في احاسيسي وخلاني نكمل.
0: فماش تعليق معين قعد لك حد
1: تعليق تعرف منين تجي تعليق تجي من العبيد اللي ما تفرجتش في العرض ويقول لك تي هذه يا اخي ممثله بالحق هذوك بالتعليقات اللي عبيد ما تفرجتش فما شكون ساعه اي نقول لك حاجه انا مزلت عملت عرض في ماتر وتحيه لاهالي ماتر ومحليهم جمعتي اللي فاتوا عملت العرض نتاع المجيره فما ناس تجيك تسلم عليك تبوسك تقول لك صار انت هكا
0: شافوا وجه جديد
1: يفاجئوني ويفرحوني زوز ألف كيفاش يتفاجئوا يقولوا لي صار انت هكا صار انت عندك الامكانيات هذه كل مره انا على باز ممثله معناها وخريجه المعهد العالي فن مسرحي قولوا لي لو محليك عمري ما ننسى البارح حكيت عليها ديجا في موزايك المراه اللي جاتني تبكي هي وبنتها تقول لي لك ضحكتني ضحكتني وبكيتني وليت انا نبكي وهي تبكي عندك فيها بالحق هذيك اللي فرحانه انا بيه وخليني اليوم لهذه لحظه نقول انطلقت المجيره بنت الحاج
0: هذا هو
1: ما يهمونيش تعليقات السلبيه نقول لك حاجه
0: هذوما اللي فسخوا تعليقات
1: والله اقسم بالله نقول لك حاجه تو الدنيا مبنيه على الثنائيات الخير والشر الجنه والنار الحرب والسلم ثم الخير والشر ثم ناس خيره حتى كي ينقد لو يعرف كيفاش ينقد ثم ناس احباط نسميهم انا انا اقسم بالله نخزر لهم نخزر نخلي العبد يقول لي نحبك ونمشي للعبد يقول لي يلي بيك يلي عليك ثم نحيتي ونكرسها لك العبد يحبني ومسؤوليتي تكبر بكلمه هو هذا هو
0: هذا هو دونك العرض عملنا عرض ماتر وشنو عملنا يا
1: توا باش نبدا غدوه ان شاء الله سلقته الجميله
0: لا مرحبا بيك مرحبا بيك
1: بيان العائله الكل بحدايا
0: مرحبا ان شاء الله
1: غدوه ان شاء الله المجيره باش تكون في مهرجان سلقته قصور السيف نحب نشكر اداره المهرجان اللي راهنت على العمل وباش يكون حاضر توا شدني ترك وخايفه غدوه نمشي كترم
0: احلي جمهور سلقتها نعرف
1: بديك علي انا كل عرض نمشي له شدني ترك اما سعيدة وفرحانة بش نمشي 8 سلقتها وعندي ان شاء الله 11 قوت في الشبيكة القرواني جميلة في الشبيكة واهلي الشبيكة البارح ديجا عندي برشا من اهلي الشبيكة يبعثوني يقولي لك بحذينا لو 11 بحذينا
0: استنوا فيك
1: محلي فرحاني وعندي لو 11 ولو 13 قوت نهار عيد المرأة, في المكنين بش تكون سهرية معناها هي المكنين تغني بحضور البجعة او المجيرة بنت
0: الحاج
1: انا في العاده رايش نقول لك قسما بالله ما نقبلش باش نعمل عرض سيرتو مسرحي وانت تعرف اما قبلت على خاطر حبا في المكنين وحبا في الكونسيبت ككل عيد المراه والمكنين تغني والمجيره تغني مع المكنين في عيد المراه
0: والله جو اي انت في العاده ما تحبش عروض
1: لا مو
0: في المسرح صعيب شويه
1: في المسرح خاطر عندك مسرحيه فيها ساعتين غير بعض وقتاش باش هما باش يظلموا هما ولا باش تظلم انا دونك انا باش نعمل هكا تو اما باش تتعدى سهريه مزيانه لاهالي المكنين اللي انا نحبهم على الاخر
0: جميل المكنين 13 اوت
1: اي وعندي ان شاء الله 21 اوت في سليانة مازلنا ما حددناش وين بالضبط سليانة فينا معتمدين ان شاء الله نكون في اي بلاصه في سليانة وعندنا لو 23 اوت في جابس في بوشمه مهرجان بوشمه وشكرا للوجيب بن احمد اللي راهن على عمل زاده وعندنا الورديه لو 24 اوت وعندنا ان شاء الله يا ربي الدهماني لو 26 اوت
0: جميل باش تعمل دوره محلاها
1: دوره مزيانة
0: جمال وجنوب وترجع لتونس وكل شيء قداش يهمك انك تكون في في هالمهرجانات اللي في عمق تونس في انه تمشي لعباد اللي ما نوصلوا لهمش في العاده معناها يمكن بتات انت توصل لهم كي تبدا في التلفزه في الراديو يشوفوك وكل لكن مش كيف كي تمشي لهم بعرض وباش تقابلهم وتقعدوا
1: اكيد واحنا نحكيوا على عروض ريم عندي كان عندي انا انا انا بنت ساقيت سيدي يوسف وتحيه الاهالي ساقيت سيدي يوسف اللي اخيرا تعرضت الحرائق وصار فيهم والاهالي تعبوا كان فما فيستيفال معناها مبرمج غاديو كلموني وتفهمنا ما نعرفش شنو مصير الفيستيفال باش يصير ولا لا انا البارح كنت اعلنت قلت انا عرض ساقيت سيدي يوسف باش يكون تبرع مني انا كان صار العرض تبرع مني انا الاهالي لغاديك هذيك اقل حاجه نعملها ومش كان اهالي سقط يوسف المجيره بنت الحي على ذمه اي حد يطلبها باش نجموك البلايص للذرو باللي نقدروا نعاونوهم
0: انا موجود
1: والله والله من قلبي
0: قداش مهم على رغم انه معناها العروض ما زلت في اولها ثم اول عروض ان شاء الله يكون فما اكثر وكل شيء ولكن انك تخمم انه تستعملها باش تعاون المنطقه
1: خاطر سقط يوسف عائلتي عندي من العائله ولاد عمي تذرو ثم شكون تحرقوا له النعاجم نتاعو في المدار ما كنحسش بيهم انا شكون باش يحس بيهم معني انا موجود على ذمتكم الناس كل ولا رؤيش نقول لك انا صحيح بنت سقط يوسف اما عندي بلاصه في كل دار تونسيه من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب وذيك اللي مفرحني وذيك الحاجه اللي مفرحتني انه الجنوب والشمال والكلهم يحبوني وانا ذيك اللي يخليني منتعشه وفرحانه واينما كانوا التوانسه وريحه تونس انا نمشي
0: المسرحيه فيها زاد برشا محبه هكا باش توصل لهم شنو من غير ما برش. تحرق بالطبيعه ما قل لي شنو تنجم تحكي لي عليها
1: نحكي لك على فتاه تونسيه باش تحكي باش تطرح برشا مواضيع تصير لاي شاب او شابه تونسيه من حي شعبي معناها في برشا حب في برشا فقر ريتك الحب والفقر ما بينك المعادلة الصعبة ما بين الحب والفقر باش تخرج حنينة باش تعيش برشا تجارب باش تفشل وتقول لك ليه نفشل وانا مصرة معناها بمستواها العلمي المتوسط راه مش قارية برشا راه معناها اما الاصرار الداخلين تقول لك ما مشيتش في هذه تمشي في الاخرى ما مشيت تدهمك هي مسكينة حنينة اما في الاخر باش نشوفوا فما قلبة باش تصير في حنينة وباش نقولوا سؤال ما تروح اسكو حنينة باش تقعد وفية لمبادئها اسكو حنينة باش تقعد تحب حيها لحيها هو بلادها اسكو حنينة باش تهز علم تونس ولا تقول لك نخرج من تونس كيما برشا ناس
0: هذا
1: اللي باش تطرح وذي اللي باش تشوفوه وفما برشا حب باش نطرحوا برشا مواضيع كيما قلت كنت حكيت مواضيع الان وهنا باش نحكيوا على التنمر على التحرش كل الحاجات اللي نعيشوا فيها توا انا البارح قريت ستاتيو قسما بالله قلبي وجعني قلت هايا هذه اللي نطرح فيه في المسرحيه وليد انتحر على خاطر تنمروا عليه
0: صحيح
1: انتحر شنق روحه الله يرحمه وينعمه ربي يسامحه مين من شنو من التنمر وانا عشت التنمر قبل عشت التنمر ما نكذبش عشت في صغري وعشت ولتو ما زلت نعيش فيه التنمر
0: هي مش كيف يبدا صعيب كي تبدا صغير
1: صحيح كي تبدا صغير بيان سور والله العظيم عشت وانا صغيره وانا صغيره بالكل وكنت عندي الحقيقه احنا تربيتنا تو مش كيما تربيت صغار ما قبل مش كيما تربيت صغار تو كنت معناها روتين كنت مسكر على روحي برشا انا شنو اللي هكا افادني ونجحني وفرحني وخرجني ونحلي برشا عقد نفسي هو المسرح عالجني المسرح علاش ديما نقول لي بارون هزوا ولادكم للمسرح يعملوا فن ويعملوا تو تشوفوا تو يتصالحوا مع رواحهم ويولي حتى يعبر
0: يخليه يقبل غيره ويخليه نجم يعبر عنده لزوتي متاع التعبير
1: ويكتشف مهارات ويكتشف دوكوا إلي كابابل معناها سي تريز امبورتون دونك انا اللي عشته نحب نطرحه
0: خلينا نرجعوا له هذا خاطر مهم ياسر وحنان انا نرى انه من دور الفنان زاده انه يحكي من تجاربه هذيا باش العباد ساعه تتشجع نجم فما صغار تسمع فينا يحبوك صغار برشا حنان والكبار كيف كيف واهليهم خليه يسمع يعرف انه ماهيش حاجه تحشم وانها حاجه نجم تجاوزها توا كيف يشوفك تبارك الله ما عندك حتى قطرة تراك قدام الميكرو بالعكس معناها متعبر فيه بالقدا واكثر حتى من كل شيء خليه يعرف انه ينجم يتجاوز وفما وسائل انت كي كنت صغيره شنو هو العمر شنو هو اللي كان يصير
1: العمر ملي انا كبرت شويه معناها كنت

0: انا قلت يا علاش عملت له وين عليه قل لي هكا علاش هكا يعقدوك. بعد اكتشفت اللي عالجني هو المسرح. المسرح بالعكس ثمني الحاجات اللي اعطاهم لي ربي لانه ربي هو اللي خلقني هكا. معناها انت معناها تتنمر عليها وانا باش نجم نجاوبك ليه. وقت اللي وصلت نوصل خدمت في كلام الناس في الشارع مره عرضتني مدام ربي بركلها وان شاء الله كنت تسمع فيها وتتذكرني ونذكرها خزرت لي قالت لي انا قبل كنت مسكر على روحي وقت اللي ريتك انت في الشارع قسما بالله قالت لي نحيت لي العقده.
1: صحيح فيها برشا شجاعه
0: فيها برشا شجاعه ومش سهله وشرتو من الاول ريتك البدايه كيفاش خالف يقول لك شبيه خالف تعرف اي حاجه تظهر لهم غريبه عجيبه وشكوني هذه وشبيه كيكه وهكيه وشد الميكرو في الشارع ها بعد بشويه بشويه فهموا لو كونسيبت وفهموا الروح وفهموا وقبلوها.
1: وانت المريت اللي يرجع لك انك شديت صحيح على خاطر من الاول اكزاكتومون يعني من الاول اكيد في الشارع تبدا من الاول حاجه غريبه ما يحكيوش معك برشا ما يجيوكش للميكرو برشا وكل شيء لكن انت بالوقت بعديك تبارك الله ما تنجمش ما تخلطش على شكون يتكلم وشكون لا اكزاكتومون
0: ربي يفضلهم
1: ما شاء الله
0: انا مدينه ليهم على الاخر والله مدينه للشارع التونسي بكل نجاح عشتو هذا هو الحقيقه.
1: مدينة الحد آخر يظهر لي بالفكرة وبالإصرار هذايا الكل اللي أنت حطيته في المجيرة وحطيته في هالبروجي اللي تحب توصله وشادة فيه صحيح بالقدي بالقدي حنان يظهر لي مريومة زادة عندها يد في الإصرار هذايا.
0: مريومة أنا قبل الحقيقة باش ما نكذبش قبل الزواج وقبل الأمومة كنت حنان حقيقة لا كنت معني راني نحب خدمتي وكذا اما كنت مش معدلة حيني اليوم وقتلني غدوة ما يقلقنيش توا ولات عندي بحكم العمر زاد والنضج والأمومة خمم في بنتي غدوة خمم انا شو باش نخلي لها شنو باش البارح انا عملت انترفيو واحد قال شو باش تخلي لها المسرح ولا المسرح تهمة في بعض العقليات ولا انك تخدم على بروجي ومصر عليه وتعطي في مساج تقول لذيك كبش في حلمتك للاخر ولات حاجة خايبة لبعض النفوس المريضة والبغيضة. انا نقول انك تشوفني بنتي نهار اخر في الانترفيو مع ريم نور الدين موجوده لهنا وترجع للستوريك وتشوف امك كيف تحكي بحماس واصرار وتقول لها راه مش سهل انا اليوم وصلت جيت لهنا وقتها هي تتولد فيها القوه الرهيبه وتكمل حياتها سافا وقويه مش هشه وروتيري وتتسكر على روحها. فهمت هذه المساج نحب نعديه لمريومه بنتي وان شاء الله تكون فخوره بيا وبالمجيره بنت الحي.
1: تحط في برشا ايفور وبرشا قلب خلينا نقولوا في المسرحيه لكن في هذا الكل يجي يمشي معه برشا وقت زاد
0: برشا وقت يعني ما عندكش فكره ما عندكش فكره راه باش يقولوا شبيها كل مره وهي تتبك منيش نبكي راه فما حاجات
1: كل واحد وتعبيره
0: فما حاجات داخل راني انا
1: ما تخممش شكون يقول حاجه
0: انا نحسها انا راني والله يا ريم قل حسبي الله ونعم الوكيل في اي انسان يشكك في الاحساس الانساني هذايا راهي تضحي تعرف معناها تضحي معني امي ربي فضلها وبابا ربي فضلهم لي وعائلتي وعائله زوجي زاد ربي فضلهم اللي معناها واقفين لي ويدعموا فيا معناها يعطيهم الصحه لكلهم وامي وبابا الاكثريه بالحق راني قد نقول لكم حاجه قد ما نعمل على خاطركم وبوسركم ساقيكم والتراب اللي تمشيو تحته راني ما نززيش وما نكفيش اللي نبدا انا نخدم تكلمني امي تقول لي امشي كمل ما يهمكش في مريم مايا هاي عندي مريم مكمل اخدم مكمل احقق حلمتك ذيك اللي يقعد لي في ذاني ويفرحني ويخليني اليوم ناكف على ساقيا ونقول رغم الصعاب ورغم التعكيل خليني نقول التعكيل لانه المجيره بنت الحي انا ادعو المندوبيين وادعو يجوا يتفرجوا فيها وكان انت ما تهزهاش وما تختارش وتقولش هذيا مع احتراماتي زملائي اللي خدموا ربي ينجحهم الكل ونحبهم ونعرف اصرارهم وتعبهم زاد كيفي كان ما انت تقولش انا ندمت ما جبتش المجيره انا ما نسميش حنين شكراني والله تلمو خدمتها بكل دم راني في الليل نرقد نحلم بلي بيرسوناج نقوم نكتبهم
1: حنين شوف خليني نقول لك ما نحبش نخرج هكا على سعد معك غاليه اول حاجه واللي ما يفهمش انه فما شخصيات نجم تكون ما تشبهلوش فما ناس عاطفيه فما ناس وعاطفيه راهي قوه راهي ماهيش ضعف وانك تعبر بجوارحك الكل هذه حاجه تتحسب لك وهذه تزيد توري اكثر قدكش فنانه خاطر فنان لازم يحس قبل كل شيء ربي فضلك العائله وربي يخلي لك مريومه وربي يخليها كيف تكبر تفهم انه الوقت هذايا اللي انت عديته بعيد عليها ويحسسنا برشا ذنب كأمهات وفهمتك بالكذا بالكذا راهو على خاطر
0: حتى نرفي دموعك كيف يعني
1: خليني حنين شدمي روحي
0: يعبرنا
1: دوك ماهوش سهل بالكل على خاطر بالحق نعيشوا برشا برشا ذنب لكن الهدف نتاعك واضح معناها قدامك المرمى هو انك تخلي لها حاجه تكون فخوره بها ودي ميساج واضحين كيف ما هكا يعلموها برشا الحماس نتاعك ان شاء الله تورثوا مريومه خاطر برشا مهم باش تكون فخوره بيك
0: ان شاء الله
1: نرتحوا شويه

0: نرجعوا حنين نكملوا مع حنين الشجراني. خليكم معنا ما تبعدوش.
1: بيبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم فان تايم كنا مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: مرحبا بكم مرة أخرى كنكم معنا راكم تسمعوا في حنان الشجراني للديسكور متاحة ايموشنيل على خاطر هي هكاكة على خاطر خاطر فنانة ومرهفة الإحساس وكيف تحب توصل المساج. حنان نحس اللي أنت تحس الكلام المشبهي ومش سهل رانا نقوله لبعضنا ما تقرهوش وما توقفش عنده كذا، لكن الحقيقة الحاجة الصغيرة هكا النكتة كحلة تفسد البياض متاع الباهي الكل، لكن ما لازمنيش نقفوا عندها.
2: أما فما حاجة أخرى خليت دموعي تهبط، نقصة نوم وجيعانة.
1: هذه حنين هيا هيا هذه اللي نحبه حنين جيعانة
2: أي جيعانة ما
1: فترتش ما عادش برشا والله.
2: فما امرأة أنا نحب نوجه لها تحية بالليل هي نجاح القاسمي أخ جعفر القاسمي. صباح كنت أنا بالتليفون زادة تعب على خطر الأم الثانية متاع
1: جعفور بتبيع.
2: تحية لجعفور ومبروك الألف، مبروك النجاح جعفور والمسرحيته اللي بسيه اللي مكسر الدنيا. قال المسرحي مكسر الدنيا
1: مكسر الدنيا. صبحتني أنت وما بشي يقول لي هكا هي سلمت علي قبل خطر جعفور ساعة نسلم علي برشا على خطر ومستمع وفي محلك جعفور في كل وقت ديما ديوانا فيه محطوطة. بعث لي وقال لي سلم على حنان. أنا كنت نستنى في الوقت شيخي أنت سبقته حنونة كيف تسلم عليك وإن شاء الله بالتوفيق والمهرجانات الجماهير اللي أنت باش تقابلها. تعدى جعفور وعرض قدامهم عرض في صلاقتة والبارح في المكنين الحقيقة برشا برشا جو محليهم لغوتنبي اللي نرو فيهم الكل. جعفور كمل دورة هكا باهية ويجا آخر الشهر خلينا نحكيه على حصيلة هالصيفية هذية.
2: في بالك أن جعفور نحسوا علاج نفسي اقسم
1: ببسي
2: اذا اما ببسي اذا جعفور يضحكني انا كي نتقابل مع جعفر ما نضحك قبل ما نشوف وجهه نضحك.
1: اي الضحك اللي نحبه جعفور. اي انت تو قلت لي قديش تعب وبدمها مش سهل راهو عرض مسرحي راهي بالحق برشا خدمه يمكن فما عباد اللي تبع ترى كان الضو والفيديوهات والجمهور وكل راهو فما برشا تعب وراها في كل خدمه الحقيقه. الناس كل ربي يعين الناس كل. احنا كنا مع جعفر بس كنا خدمنا حتى لاخر جوان ونراو في التعب نتاع نخدموا لهنا ويمشي يجري من بعديك باش يبرف وباش يعمل وباش خرجت المسرحيه نتاعو للنور. مبروك عليه جعفر ان شاء الله ديما بالنجاح. انت كيف حنان ان شاء الله المجيره بنت الحي العروض هذه تنجح وتجي عروض اخرين وتمشي القد ما تنجم عروض وتشوفوا كل شيء. الحقيقه الشخصيه حنينا ساعه كلهم يشبهوا لك كلهم فيهم منك حقينا على البجع والمجيره وحنينا كلهم فيهم منك.
2: في حاجتي
1: قديش من فيها الشخصيه من حنان الحقيقيه
2: يسالوه لي والله فيها 50% من حنان لانه حنينا ما تفكرش حنينا باش تولي تفكر في باش تولي تفكر مخها خاطر عاطفتها مش خايبه لا النيه مش خايبه صحيح. اما النيه ساعات تسيب ساعات تخيب دونك في الاخر باش تفكر في الاخر هذه المفاجاه باش تصير فهمتني. اما فيها 50 عاطفتي فما تنجمش تجزى شخص على الشخصيه راه شخص باش يعطي للشخصيه من روحه اما تقعد في الاخر شخصيه وتمس كل دار تونسيه وتمس كل شخص تمش فينا حتى هيفا وهبي جميلة جميلات رقيقة الرقيقات بجعة البجعات وتعرضت للتنمر ما تنمروش عليها هيفا وهبي
1: الكل تنمروا علينا
2: قال الدبر متمسكينة حس بي أنا حبيت ناطرة والتحرش زي ده نعيشه فيه
1: مش صحيح.
2: التحرش يا أخي شفت ايش صاير فينا ونعانيه فيه يلزم مساجات أنا مش تقول برشا مساجات حنينة بمستوى العلمي المتوسط جدا مش تقول برشا مساجات عميقة على الأخر نضحكوا ونتمسوا هذا هو
1: ونخموا في الاخر ونخرجوا بحاجات لازمنا نتسائلوهم وكل أكيد. من غير خلينا الشخصيه تو على جنب والمسرحيه اللي لازم تمشيو وتتفرجوا فيها. انت اعطيتني ان ديتاي خليني نرجع له لكن خلينا نحكيوا عليه في عند حنان الشجراني مش عند المجيره. قلت لي ان سيغتان مومون باش تخمم تزيد تصبر على تونس وتقعد والا الحل في انها تمشي وتخليها. الفكره هذيا الفكره هذيا عندك انت حنان. انت حنان اليوم الممثله الزوجه والام والوضعيه نتاع البلاد. انت جاتك الفكره خممت شنو اي معناها قولي
2: اقسم بالله جيت ولا بروف اني ما ولدتش في تونس ولدت في ايطاليا
1: صحيح
2: وفما صديقنا اما نعرفش فما الفول تاع تونسير وقت انا بط بعد ما ولدت يميم تشوف فاش نعيط تحية تونس جاب ربي يعرفوني
1: كان ما يقولوش
2: يعنقوا فيا ويبوسوا نبكي راهي معزها راهي محلاها وراك ما تجيبش تبعد عليها تونس
1: انت خممت تمشي تولد وتقعد
2: خممت باش نقعد غادي نمشي فاي فيا حتى نركح اموري ننستالي غادي ونقعد بعد قلت لي ما نجمش جيت عملت برنامج ومن بعد عملت المجيره
1: معناها زاده خممت في انه حتى لو كان انت ما عملتهاش تخلي الباب محلول لبنتك
2: اي الحقيقه هاي الحقيقة باش ما نكذبش قالوا لي نكذب على ربي حرام جاتني فرصة وشجعوني قالوا لي فازي اعمل لها وريقة خل تقعد لبرا وكذا بوها قال لي بوها متمسك جدا بالعائلة وبتونس وقال لي كيما الناس الكل تعيش وتقرأ في المنظومة العمومية وكذا قلت له ها نشوف هاني جيت هاني نعيش وكهو هاني شيخ
1: اما كمان تخليو لها لا بوسيبيليتي دونك
2: بور لو مومون مازلت ما فماش بوسيبيليتي هنا في تونس ما نعرفوش على الغدوة شفيه.
1: فهمتك معليش شبيها تونس تو
2: تونس مش كنشوف كميه تو اي بلاد شوف هو عالم كامل في خماذة باش نكونوا واضحين عالم كامل في خماذة بالاوبئه حاشي اللطف علينا بالحروبات بالاقتصاد التعب معناها باش نكونوا واقعيين زاد مش كاين تونس ممكن احنا في تونس حاجات خير من بلدان اخرين راه مي كنشوف انا العقليه اي مشكلتي مع شنو هو ليه مشكلتي مع فقر ليه مشكلتي كل واحد يحاول من شيرته انا مع بعضنا تو العجله تدور مشكلتي في التعكيل وفي العقليه امان يا ريم يا ريم انا تو نقول انا الان هنا وعندي ستاتيو في البلاد ونعيش ويعرفوني العباد وكذا وساعات تصير لي حاجات نقعد ندرك الزربوط من بنتي غدوه كيفاش باش يكون وقتهم الاحساس نتاع الامومه هذاك يخليني انا نخمم نقول لا خليني نهربها بالك شي هكا يخمرني بعد نقول لا نتمسك خليها قاعده لهنا حتى اللي ربي يعمل دليل اكيد ديما انا ديما متفائله انا ديما نقول غدوه تونس خير غدوه تونس باش تتقدر راهي باش اما يلزمنا نقدوا العقليه كل واحد ينطلق من روحه كل واحد ينظف مخه كل واحد يقوم يسمح يتمنى الخير لغيره أتو تمشي الأمور
1: إن شاء الله به حنان هذا المساج أكيد تو نلقاو حاجات عندها الصدام تاعو في المسرحية فما مساحة متاع ارتجال تخلي روحك على المسرح في حاجات تزيدهم بالرياكسيون متاع الجمهور تخرج عن الناس إيش تعمل ولا أنت ممثلة منضبطة ياسر ومنظمة
2: هو المسرح العرض المسرحي نعرفه متغير من عرض إلى عرض من مكان إلى مكان من عائلة إلى عائلة من روح إلى روح من طقس إلى طقس من فصل إلى فصل هكاك هو احنا الاباز فما نص نخدم وراو على ليفان على كل شيء على ليديتاي بعد انت هذيك قوه ممثل الحمد لله انا ربي رزقني الحمد لله نعمه نحمد عليها ربي اللي عندي في الارتجال معني النجم تكوني نحل شويه ارتجال مع البيبيك مع النساء مع الرجال مع الصغيرات فما كل تعطي كلمه تاخذ كلمه فهمت موجود الارتجال
1: جميل خليني ذكرني بالعروض باش العباد تسمع وتعرف وتمشي تتفرج في المجيره بنت الحي حنين.
2: يا أهل سلقت الجميلة أيوة. يا أهل سلقت غدوة كونوا في الموعد راني فرحانة باش نجيكم وحذروا لي كان هكا شوي بسيسة
1: هذه حنينة ومحشي المهدية والدنيا قصور الصيف مرحبا بيك
2: مرحبا وأنا بدي فرحانة على الأخر نحسوا عيد نحسوا غدوة باش تنطلق المجيرة نحسهم أعياد
1: صح إن شاء الله ديما فرحانة قل لي
2: 11 أوت الشبيكة القروين المقروض يا خياني والكفتاجي والجو
1: من ماكلة يا حنين
2: يا مخي من ماكلة هذه حنينة تحكي معاك 13 أوت المكنين جميلة ويلا نغني باش نغني للمرأة التونسية ونقولوا الله يا عيش النساء وعنا 21 قوت سليانة الجميلة وأهل سليانة والربع وربوع سليانة عنا جابس لحلوة المزيانة بوشمة جايتكم وفرحانة على الأخر وكن نسمة الجابسية لحلوة وعنا نرجع لتونس في الوردية الجميلة باش لم العائلة والأصحاب وجماعة الوردية وما جاورها وعنا وجابت النسمة الكافية في الدهماني لوفانسيس إن شاء الله ربي يسعدك والبقيه تاتي
1: ان شاء الله كل العروض يا حنان تلقى فيها النجاح اللي تحبوا اكثر وان شاء الله عروض جديده ونعلنوا عليها لهنا انا على تواصل ديما ربي يوفقك
2: اكيد انا بنت الدار
1: بالطبيعة
2: اكيد وانتم حبيبي واخواتي وهذيك الواحد يخرج بهم الدنيا علاش البارح انا قلتها ونعاود نقولها الصداقه اكبر نعمه واكبر كرامه تاخوها من الدنيا كي تعرف كيفاش توظفها احلى حاجه الصديق
1: ربي فضلك صديقتي العزيزه ربي فضلك ميرسي بوكو حنان وان شاء الله كل التوفيق للمجيره بنت الحي
2: حابه نشكر راغب الحباشه المخرج اللي معايا باش يرافقني زاده في عروض المجيره. نحب نشكر زاده سي رياض الدراجي اللي يخدم لي في لي كابسول, ميرسي بوكو. والفن نفزاوي ربي يبارك لكم وينوركم ونحبكم نحبكم على الاخر.
1: يعطيك الصحة ربي يوفقكم, الفريق الكل والمسرحية مجيرة بنت الحي. إن شاء الله الكلكم تمشي وتخلطوا على العروض وتحضروا إن شاء الله عروض أخرين يا ربي. حنين شكرا لك اللي كنت معنا, شكرا لكم اللي تبعتونا إلى حد هذا المستوى من فان تايم. أحنا باش نخليكم على جوندا كولتوريل باش تعرفوا وين تنجموا تسهروا اليوم في مختلف المهرجانات في البلاد, ونرجع نكملوا ساعتنا هذه من فان تايم.
3: أجندا كولتوريل, مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار الجمعة 7 أوت. فقرة ناخذكم بها في جولة الأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. البداية باش تكون مع مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي يستضيف الفرقة التركية دي دبلومان. نتعديو المهرجان نابل الدولي في دورته 38 وين يقدم لنا حفل للأوركسترا السيمفونية بمقرين. العرض هذا باش يكون خاص بجمعية دعم النادي الإفريقي. نمشي والمهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي نلقاو فيه حفلة للفنانة عبير النصراوي, الفنانة التونسية اللي تعتبر من أبرز الأصوات اللي مزجت بين الموسيقى العربية التقليدية والموسيقى المتوسطية والجاز والموسيقى العالمية. من سوسة المهرجان الزهرة في دورته 45 اللي قدم لنا عرض ثنائي بين نور بن شيخ العربي وثنائي أورورا نسرين جابر ووائل جابر. وآخر عروضنا لليوم بمهرجان بومخلوف بالكيف في دورته 50 اللي قدم مسرحية موغ إكسبريس. وصلنا لختام جولتنا, هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية. أجندا كولتوريل.

0: انتم تسمعوا في فان تايم وباش نكملوا ساعتنا هذية باستضافة أخرى عبر الهاتف صحيح، لكن ممثلة تونسية شابة اسمها ولا معروف عند الناس كل، تفرز بقوة في الساحة السينمائية في التلفزة. قبل عرفتوها في المايسترو، عرفتوها في الحرقة مع سعد الوسلاتي، السنة حبيتوها في الخطيفة، وما بيناتهم بدينا رحلة سينمائية مزيانة برشا. نحكي على آية باللغة اللي معايا عبر الهاتف. عسلامة آية.
1: عسلامة يا ريم، شنحويلك؟
0: مرحبا بيك، شنحويلك انت؟
1: التعريف زي الحلو.
0: يعيشك، تستاهلوا واكثر، هذا هو اللي انت عملته وحبوك بيه التوانسة. احنا توا نحبوا نبداو من الاخر، نحبوا نبداو بالنجاح الكبير الفيلم وين ياخذنا الريح للمخرجة امال الجلاتي، اللي من نهاية العام اللي فات وتوا تبارك الله لشرى هذه الكل قاعدين تعيشوا في ريتم محليه متاع مهرجانات البرة، وخاصة زادة متاع جوائز. مازلت كي جيتنا بجائزة من مهرجان عمان، احكي لي.
1: صحيح، هو الفيلم الحقيقة خرج عنده عام، ما قاعد يعيش في حياة محلها على الاخر، يمشي في برشا مهرجانات مهمة بالكدي، ونرتب في برشا جوائز الحقيقة، وآخر حاجة هي أحسن ممثلة في مهرجان فيلم عمان. الحقيقة هو فيت الحالة بيا في المهرجان اللي هو يعطيك يلم المخرجين والأفلام، اللي مثلا المخرج عنده أول فيلم أو لون متخرج وإلا ثاني لون متخرج. دونك تلقى روحك مع عبيد اللي هما لكلكم فرد نيفو، فرد
0: كلكم الكل باش تبداو خط الانطلاق، ما مازلتو كي بديتو فرد
1: خطوة.
0: اكزاكت.
1: ولا
0: جميل. مهرجان عمان السينمائي الدولي، دوك رجعت لنا بجائزة أحسن ممثلة دور أول عن فيلم وين ياخذنا الريح، قبلها أحسن ممثلة في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وهذا يزيد حاجة مهمة، وقبلهم أول جائزة، جائزة أحسن أداء في الميديترانيان فيلم فيستيفول في مالطا، هكا ولا ليه؟ ما شاء الله ثلاثة جوائز هذوما، وإن شاء الله يزيد يجيب لنا جوائز أكثر. الحقيقة حكينا على الفيلم قبل هوني مع سليم بكر، نسلموا عليه برشا ونستنى فيك باش تجيب حذينا. آية مرحبا بيك. مرحبا في كل وقت. أنت مازلت كي رجعت من الأردن، دونك من المهرجان هذا اللي نحكيو فيه، وفي صفيصة شديد ثنية الجنوب، على خاطر ذولي فما مشروع جديد تنجم تحكي لنا عليه ولا ليه؟
1: والله هي ايه، وبعدين جيت في فيلم مع اسمه هين الاحمر، مخرجة معايا فارس عبد الدين، معايا نعيمة الجاني، معايا سهير بن عمارة، في طوروه في الجنوب، في بلاصة مزيانة برشا اسمها شناني. ولا دونك ما نجمش نزيدك اكثر الحقيقه.
0: هو هكا يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. يعطيك الصحه. دونك فيلم جديد فيه المجموعه هذه، الحقيقه ما نتبعوا احنا ونحاولوا نشوفوا، عرفنا اللي سهير بن عمارة معاك، فارس عبد الدايم وسينا عيم الجيني، ميرسي على المعلومه. دونك فيلم الاسم هين الاحمر، واللي قاعد يتصور توا في غرغور الصيف في شنني، سي سا
1: غرغور نورمال.
0: كوراج. قولي
1: سأقول حقيقة على الأخير، خاطر حكاية محلها مش نورمال، عمرها اللي تحكيت في تونس، وحاطرة اللي أول فيلم فيه أوتون دو زي فيكس وأوتون دو حاجات 3D، معناها أو تنجم تقول أول فيلم 3D في برشا حاجات 3D تونسي.
0: جميل، به إن شاء الله بالتوفيق ونشوفوه ياخو وقته بيان سور، إن شاء الله ما يوخرش علينا برشا لما حالة، لكن فرحانين. إيه اللي سيبون
1: أو كي يوخر ياخو وقته زيدا ويخرج
0: كيما تحب. أي ما يونتخوتون مادام ما نشوفوكش في فيلم، فماشي زادا حاجات في الدراما، على خاطر سيئة عندك بلاستيك في المسلسلات الرمضانية والناس تحب تشوفك كل رمضان.
1: والله الحقيقة مازلت ما كلمونيش، مين من بعد خطيفة عملت فيلم آخر زي قبل الفيلم زي مع يوسف الشابي كيف وإن شاء الله عندي فيلم آخر زي في سبتمبر مع ديف بكار.
0: بيه جميل. ماني ما عادش خلطة على المعلومات، انا هكا هاني نقيت. باهي، برافو. دونك زوز افلام توا في البواط نقولوا احنا، وفيلم قاعد يتصور. ايوه هي
1: قلت لك هو طبعا معناها الحديث اللي قاعده تجيني ونقبل فيها الكل، الاكثريه في السينما.
0: الاكثريه سينما. به دوا مثلا ماشيه في السينما، وحتى لو كان حاجات مازلت ما راتش النور قاعده انت خدمتها ديجا، وعملنا ثلاثه مسلسلات كبيره ومشاهده بالكدا بالكدا في رمضان، في برشا رمضانات على امتداد سنوات باهين كبرت فيهم ديجا انت يمكن، واكيد نضجت كممثله. شنو اللي حاسه روحك قاعد يعجب فيك اكثر وقاعده تحب تمشي فيه اكثر، السينما ولا التلفزه؟
1: والله يشوف هما الحقيقة رأوا الزوز ياسر مختلفين على بعضهم معناها الزوز كل واحدة عندها الشغل نتاعها وكل شيء. مي كي نحب نحكي لك أنا معناها كممثلة ونحب نتوسع وكل السينما خاطر السينما يخرج برا أكثر معناها الفيلم معناها أوكي مسلسل باهي وشعب تونسي يتفرج فيك وكل وتقرب أكثر للتونسي مي فينا ما يقعد شهر ويمشي على روحه فهمت
0: الفيلم يعيشك
1: طويلة أكثر وأنت تكبر عليه وتعمل حاجة أخرى هو مازال يعيش ويدور ويتفرجوا فيك مخرجين تحبهم وممثلين زادة تحبهم وكبرت عليهم ويدور العالم وعبيت تكتشفك من دي كل شعوب أخرى ومن شعوب أخرى دونك الحقيقة أنا نميل أكثر للسينما
0: به ليجيتيم الحقيقة وتميل أكثر للسينما كذا يعطي السؤال اللي بعده ماهوش مشكلة دونك السينما أي فولا اسكو الأدوار اللي قاعدة تتعطالك اللي قاعدة توا تلعب فيها في السينما يشبهوا لبعضهم تحس أنه ولا أنت ما تقبل كان أدوار مختلفة فينا الماء باش تزيد
1: والله الحقيقة ما يشبهوش لبعضهم أنا حتى كين معناها يجيني دور نحسه يشبه للآخر أنا مراهش كيما ليخر خاطر فما حتى عبد كيما ليخر هو ديجا مش خاطر الصوت مثلا اليوم خيط دور طبيخة وغدا باش ناخذ دور طبيخ معناها نفس الدور معناها بنفس الطريقة باش نلعبهم الخدمة مثلا نفسها ولا السيتياسيون تشبه بيناتهم مش معناها
0: نفس الدور
1: بنفس الطريقة
0: واضح
1: فما حاجة واحد حتى كان يعيش ألف سنة ظهر لي ما يخافش يلعب ربع ولا من العبيد اللي عايشة في العالم زي
0: وهو كذلك أي فرحانين برشا ساعة اللي فما زخمة متاع أعمال كيف ما هكا أنت مشاركة فيهم تتكونفيرم أكثر ونزيدوا نعرفوك أكثر وتكبر تحت عينين الجمهور ونعرفوك أكثر الحقيقة فرحانين بالأفلام هذه الكل بالجوائز سورتو منورتنا في المحافل الدولية إن شاء الله نشوفوك قريب بحذنا مرحبا بيك
1: عايش
0: ميرسي بوكو
1: وحطينا فرحانة برشا الحقيقة هم معناها ما نجم كان يخليوني نزيد خطوة القدام ونعطي ثقة في روحي أكثر والعبيد نعطي فيها ثقة زيادة
0: بالتوفيق ميرسي بوكو ايا بلغة كنت معانا في الوستار ايا بلغة الممثلة متاع عنا جيل الحقيقة مزيان برشا فيه برشا وجوه جديدة يستنوا منها برشا حاجات وبرشا أفلام جديدة زادة هذية حاجة تفرحنا برشا وقيت الأخبار مازلنا مكملين معاكم في فان تايم ما تبعدوش
2: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية
3: Publicité.
4: آه وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist
5: ديوان افام فلاش نيوز
6: موجز السادسة مساء ديوان افام على السلامة المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تحذر من الترفيع في أسعار بيع المياه المعدنية وتنامي بعض الممارسات الاحتكارية وذلك على خلفية ارتفاع الطلب على المياه المعلبة خلال فصل الصيف حسب ما صرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان افام
7: ثم غياب تام لبعض انواع المياه المعلبه لقينا احنا في بعض الاستشكيات نتاع المستهلكين يقول لك مثلا العبوه ذات الترين ويترتين هذيك دبوس الماء غير موجوده ولا كانت تجد سعرها ثم سعر اضافي عاملين سعر اضافي بالنسبه للي يبيع احنا كنا كل عام نحذروا من الخزن نتاعها معروضه للشمس ونقلها في الشمس لكن السنه زادت ظاهره جديده اللي هي زياده في الاسعار زياده غير قانونيه وهذا معناه احنا حذرنا المستهلك انه اللي كنت تلقى واحد يبيع لك دبوس الماء بأغلى من سعرها الحقيقي ما تقتنيش وشوف واحد آخر
6: فرق الحماية المدنية والغابات والتجهيز بولايتي جندوبة وسريانة تتمكن من السيطرة على الحريق الذي اندلع بمرتفعات عمادتي سيدي عبيد وزيرة من معتمدية بوسالم وعمادة تابعة لمعتمدية الكريب من ولاية سريانة وأفاد عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أفاد بأن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر أكثر من 10 هكتارات من الأشجار الغابية أغلبها من أشجار الصنوبر إلى جانب عدد من مزارع الزيتون والتين فضلا عن منزلين تم إجلاء متساكنيهما ومحيط عدد من المساكن الأخرى المندوب الجهوي للسياحة بقبلية ياسر صوف يعلن عن انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي بهدف تقديم خدمات جودة، متوقعا تسجيل موسم سياحي واعد حسب ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة.
3: تم الانطلاق في عملية التفقد بصفة دورية مختلف المؤسسات السياحية بالجهة، كذلك يتم حاليا التنسيق المتواصل مع البلديات السياحية للحرص على النظافة العامة، كذلك انطلقنا في جلسات عمل مع المهنيين بالقطاع السياحي حسب الاختصاصات للتحضير الجيد لاستقبال الحرفاء، كذلك انطلقنا في التنسيق المحكم مع المصالح الأمنية للتحضيرات اللازمة بخصوص الرحلات السياحية القادمة من الجهات الأخرى خلال موسم الذروة. قمنا بوضع برنامج ترويجي خاص للجهة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للترويج في الديوان الوطني التونسي للسياحة، كذلك يتم حاليا تكثيف المراقبة على السيارات رباعية الدفع وعلى مدى سلامتها للتحضير للرحلات السياحية بالعمق الصحراوي. الموسم السياحي الصحراوي ينطلق بداية من 1 سبتمبر، وباتصالنا بمختلف المتدخلين في القطاع السياحي ثم موسم سياحي جيد إن شاء الله.
6: وفي أخبار العالم، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين إثر زلزال ضرب الصين مجددا، واستدعى إرسال فرق خاصة إلى المنطقة المنكوبة بحسب ما أعلنت عنها السلطات الصينية رسميا. السلطات الإسبانية تعلن عن تفكيك واحدة من أكبر الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط في عملية أسفرت عن إيقاف 78 شخصا ومصادرة 18 زورقا سريعا. نختم الموجز بطقس الليل الذي يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالوسط وبحاليا الجنوب في آخر النهار وبداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، الريح قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى لتتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل، والحرارة تتراوح ليلا بين 24 و28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 29 و34 درجة ببقية الجهات حسب المعهد الوطني للرصد الجوية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن الجاسم، والمشوار متواصل مع جدور فلاش سبور في أمان الله.

0: ديوان افام فلاش سبور.
1: مساء النور لنسكل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. النادي الافريقي اعلن عن اتمام اجراءات التعاقد مع المهاجم الكاميروني تادوس سنكانغ، قادم من الملعب المالي. امضى سنكانغ على عقد يمتد 3 مواسم الى غايه 30 جوان 2029. ذكر النادي الافريقي اعلن انه الجلسه العامه العاديه والتقييميه للموسم الرياضي 2026-2025 باش تكون نهار الاحد 30 الجاري. في النادي الصفاقسي الكونغولي لوليندو نجح في الاختبار الطبي، قريبا اعلن عن التعاقد معه لمده موسم في نطاق الاعاره، قادم من فريق العين الاماراتي. من جهه اخرى تم الاتفاق مع الكاميروني اونانا على فسخ العقد بالتراضي. بالنسبه للتحذيرات، سياسات برمج تربص بالعاصمه من 11 الى 16 اوت الجاري، منتظر يكون فيه 2 ماتشات وديه، اول ضد الاولمبي البيجي في ملعب جمع الكميتي ببيجا، ومباراه في العاصمة ضد النادي الرياضي لحمام لم. لجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي نجحت في غلق الملف 14 المتعلق بالمدرب السابق للفريق الأسعد الدريدي. نذكر أن الملف القادم سيكون ملف المدرب فوزي البنزرتي لتبلغ قيمته 75 ألف دينار. الاتحاد الرياضي المونستيري أتم إجراءات انتقال مصطفى سامب إلى التعاون السعودي وإبراهيم السويسي إلى نادي المسيمير القطري. بالنسبة للاتحاد يغنم مبلغ 150 ألف دولار مقابل انضمام السنغالي مصطفى سامب إلى فريق التعاون، مبلغ 80 ألف دولار نظير انتقال إبراهيم السويسي إلى نادي مسيمير. الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت عن التركيبة الجديدة لمكتب الرابطة الوطنية. بالنسبة للتركيبة نلقى فيها محمد لطفي المكني رئيس، بالإضافة إلى هالة العجيمي السمشاوي. بالنسبة لبقية الأعضاء، محمد رضا التركي، شكري الإمام، سهيل جغام، لطفي لازعر، محمد الحبيب شيخ، رشيد تنيش، بالإضافة إلى فوزي التبرسقي، كريم جبلة، علي شعبان، نزار اللموشي، صبري الهمامي، أكرم الشريطي، وكذلك أنيس الغول وصبر الجبس. رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا تشيفيرين أعلن في بلاغ رسمي أن اعتذارات جياني أنفانتينو رئيس الفيفا بخصوص تعليق مشروع بعث شركة خاصة تمتلك حقوق مسابقات الفيفا غير كافية. اليوفا في بلاغه قول أنه ما قام به أنفانتينو هي عملية تشويه لأفضل مسابقة في العالم عبر بيعها لشركة استثمارية خاصة. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طالب بوضع قانون يمنع مثل هذه ممارسات مستقبلا، مع تجديد تعليق مشاركة المنتخبات والفرق في مسابقات الفيفا إلى حين تطبيق هذه الخطوة أو رحيل جياني أنفانتينو. يشير أنه أنفانتينو رئيس الفيفا قبل تدخل اليوفا وعدد من الاتحادات المحلية، وقبل طبعا التدخل متاع اليوفا وعديد الاتحادات الدولية، كان ينوي تكوين شركة برأس مال قيمته 20 مليون دولار من أجل امتلاك رعاية كل مسابقات الفيفا، ويحق لأي مستثمر يمتلك حصة من هذه الشركة اللي تستحوذ على حقوق كأس العالم وبقية مسابقات الفيفا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بوانيت. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في الأمان، وتحية تونس.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكم، الرحلة مازالت متواصلة معنا في فان تايم، هذه ساعتنا الأخيرة وبطبيعة مع الضيوف. كل مرة ديما نجيب لكم الضيوف اللي تحبوا تعرفوا أخبارهم، اللي حتى لو كان غابوا عليكم تحبوا تعرفوا شنو فما، شنو يفكروا، شنو يحبوا يعملوا بتدخل القدام. نعرف زيادة اللي تستناو في رضوان، هذاك علاش اليوم ما قلنا دوزونا. أول حاجة لازمني نرحب ضيفتنا الصوت التونسي القوي القدير اللي عدى سنين قريب منكم ومازال قريب منكم، احنا باش نحكيو مع معها بالقدي بالقدي ومعها رضوان، لكن خليني نرحب بالقدي بمدام نوال غشيم. عسلامة مدام.
2: للا مرحبا بيك.
1: مرحبا.
2: يعيشك يعيشك.
1: نورت.
2: سان غران بليزير معاكم اليوم، وإن شاء الله معناتها نكونوا قد نقدموا حتى شوية هكا وقت مريح للناس وفي شوية فرح وسعادة هكا.
1: مرحبا بيك، شرفنا.
2: جيبوا فسخانة دي.
1: يعيشك والله. لا بيست واخير شوية إن شاء الله ترجع تي فسخانة.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: إيش نقول لك، سيف معناتها هو اللي يمت لي فاتوا لي الحق مش متاعنا أكل السخانة القوية مع المشاكل متاع الضوء ودرشني اللي عانيناه الكل، معناتها الناس الكل الشعب التونسي كل عانى مع بعضنا، معناتها كنا في المحنة هذه الحمد لله تعدت على خير. وأما ذي هو الصيف،
1: وما هو بعيد على هذا. أنت تحب الشتاء ولا الصيف في المطلق؟
2: أنا مولودة في تنبك الشتاء في ديسمبر، دونك نحب الشتاء.
1: تحب الشتاء هكا هو شوية تعدى ونرجع للشتاء على خير. بحلينا رضوان كالعادة. عسلامة رضوان.
3: عسلامة ريم.
1: مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك.
1: اكزرسيس جديد هذا
3: بالفنانة القديرة
1: نوال غشيم. مرحبا بيك. اكزرسيس جديد هذا انه تعمل الفقرة بحضور الضيف. هاي خلينا نشوفوا سي رضوان اليوم كالعادة زوم فن.
3: زوم فن. دونك اليوم ريم باش نحكيو على الساحة الفنية الليبية، واحدة من أبرز الساحات الفنية العربية ومن أهمها زادة. نعطيو لمحة تاريخية. البداية كانت من قرون، وهي نتاج لتفاعل بين الموروث العربي والموروث الأندلسي والأمازيغي وحتى الأفريقي. ارتبطت الأغاني الليبية قبل بالحياة اليومية، الطقوس الدينية، المناسبات كيف الأفراح والاحتفالات الشعبية. يغنيوها زادة البدو برشا لأنهم ديما كانوا رحل فيغنيوها وقت الترحال. تأثرت الغناء اللي بتأثر برشا بالموسيقى الأندلسية اللي وصلت لشمال أفريقيا. مراحل التطور انقسمت لأربع مراحل. المرحلة الأولى هو الغناء التقليدي، اعتمدت بالأساس على المديح الديني المألوف وحتى الأغاني الشعبية. بعد مرحلة الغناء طرابلسي أو طرابلسي، الاسم يرجع لمدينة طرابلس اللي يظهر فيها نمط هذا في أواخر القرن 19. السيل الغنائي هذا كان متأثر برشا بالموسيقى العربية اللي جاية من المشرق، من مصر ومن بلاد الشام. بعد جت مرحلة الإذاعة الليبية اللي انبعثت في الخمسينيات، صار الانتشار وأوج الازدهار الأغنية الليبية داخل ليبيا وخارجها. الإذاعة ساهمت بشكل كبير في نشر الأغاني الليبية، وفي السبعينات دخلت الآلات الموسيقية الحديثة وتقنيات التسجيل اللي عملت تجديد أما حافظت على روح الأغنية الليبية. اللي يميز الفن الليبي هو الاعتماد على الشعر الشعبي البدوي، وخذا زاد قوته من طبيعة المعيشة في ليبيا، الصحر يعني الصحراء والبدو والترحال وغيره. من أشهر أنواع الغناء الليبي المألوف الغناء الطرابلسي والأغنية البدوية الشعبية. نحكيه كيف كيف على أبرز المغنين الليبيين. نحكيه على محمد حسن، نحكيه على أحمد سامي، نحكيه على يوسف العالم، نحكيه على عادل عبد المجيد. من أبرز الأغاني الليبية ليش بطا مرسالك عني
1: اللي نعرفوهم معروفة. احنا اللي حافظينهم.
3: كيف كيف نحكيه على يسلم عليك العقل لنفس الفنان محمد حسن. نحكي وزاد على طيرين في عش الوفاء لمحمد صدقي، ونحكي وغيرهم زاد من الأغاني. باش نحكيه على زوز من أبرز النجوم، نجوم الفن اللي غناوا الأغنية الليبية والأكثر من هذا أتقنوا غناء الأغنية الليبية. نحكيه على ذكرى محمد اللي بدأت الغناء الليبي في مطلع التسعينات وانتقلت إلى ليبيا، وكانت من بين المحطات اللي صنعت شهرتها وسجلت عشرات الأغاني الليبية العاطفية الوطنية وحتى التراثية، وأغلبها أغلب أعمالها سجلت للإذاعة والتلفزيون الليبي. من أشهر أعمالها اللي ارتبطت باسمها وصلني جواب اليوم وعزيز النفس وغيرهم من الأغاني. ومن أبرز الشعراء اللي تعاملت معهم هو عبد الله منصور اللي جمعته أعمال عديدة مع ذكرى. كيف كيف عنا أي وعلي كيلاني. أي وكيف كيف عنا مش نحكيه على نجمتنا زادة نوال غشام اللي بدأت تقديم الأغنية الليبية في بداية التسعينات، وفي سما عملها لقات ترحاب وقبول كبير ومحبة خاصة من عند الجمهور الليبي اللي لأنه صوتها كانت واحدة من أهم الأصوات اللي غنيت الأغنية الليبية. من أشهر أعمالها الليبية هو ألبوم الغوادي
2: غويلي رجيت أي. لا يا حبيب العين
3: من الأغاني عش. اللي بي اللي غنيتها لا يا حبيب العين رجيت كيف كيف أنت أنت الغلا والروح تعاملت مع كبار
2: أنت الغلا والروح تونسية
1: تونسية
3: تونسية أما اللهجة كانت فيها
2: لا أنت الغلا والروح غنية تونسية كلام حبيب محنوش
3: أي.
2: وألحان سليم دمق
3: أي خطر
2: أما اللي بيغنينا برش غنينا غيبت غنينا طاح النجوم الليل غنينا برشا أغاني معناتها رجيت لي حبيب العين غوالي إلى جانب الأغاني الوطنية والقومية كما يا خويا في الوطن العربي ولا مطلوب نقاتل والناضل هذوما ملاحم معناتها ملحمة تدوم تقريبا 20 دقيقة نصف ساعة وفيها شغل كبير كما الأوبيريت وإلى جانب هذايا زاد غنينا على فلسطين برشا غنيت على ليبيا وهذايا في التسعينات وغنيت توا معناتها في الفتره الاخيره منعش قصيت عليك
1: بالعكس فرصه انت يهوني بالعكس
2: الفتره اللي فاتت يعني من تقريب 24 جيت فتراتك غنيت بعض الاغاني اللي هي يسميه المرسكاوي المرسكاوي اللي هو قريب من الشعبي نوع من كيما احنا عندنا المزود وعندنا الشعبي البدوي معناتها الزكره والطبله هما عندهم زاد انواع كيما المرسكاوي المرسكاوي هو شرقاوي مش شرقاوي اللي من المنطقه الشرقيه شرقي يعني من سرت انت طالع فوق حتى البنغازي البيضة حتى الحدود مصر هذاك الجو اللي توا مشهور برشا عنا في تونس اللي توا نسمع فيه برشا عنا في تونس اللي قاعد يوصلنا كل الشعب ذاك الكل هو ذاك كله مرسكاوي دونك انا غنيت بعض التجارب لكن اخر حاجة هي من 2023 23 و24 والسنة اللي هذه معناتها 26 عملت يعني برنامج كبير اسمه القافلة كيما النجع كان تعرف النجع اللي هو غنيت فيه ذكرى وغنيت فيه أنا غنيت غنية مشهورة ياسر اسمها يطول وريدي اللي هي اللي علي الكيلاني نوجه له تحية معناتها شاعر كبير مع ليبي وإلى جانب طبعا المسيرة الطويلة مع عبد الله منصور وتوى عندي تركيز مش تركيز اكثر معناتها الاغاني النوع البدوي النوع الصعيب راهو حتى في طريقه الاداء وطريقه نطق الحروف
3: اللهجه
2: سورتو لازمك تنطقها صحيح
1: هو معناتها صعيب لكن درجه الاتقان اللي انت وصلت لها اللي يقبلوك بطريقه رهيبه معناتها ليبيا بالنسبه ليهم
2: انا وليت انا وليت حتى نصلح للفنانين معناتها كي بدا فنان جديد هكا يقولوا لي نوال ما هكا عاوننا نصلح معناتها نصلح له نقول له تنطق بالطريقة هذه تنطق بالطريقة هذه لاني شربتهم شربت اللهجة الليبية بأنواعها إن كانت شرقوية ولا غربوية أنا شربتها يعني نعرف الفرق ما بين هذه وهذه طريقة الشكل الكلمة فهمت دونك الحمد لله وهذا فخر لي أني محبوبة في ليبيا خاطر هما زاد يحبوني برشا وعطوني برشا سكسي وعطوني برشا
1: هو من التسعينات من الأول تبنيت الشعب الليبي الحقيقة والتوانسة ولينا نحبوا الأغاني الليبية ويمكن صنصنا
2: أتخافيغ أنا وذكرى ولطيفة زادة عملت
3: فما
2: حاجة
3: فما تنافس إيجابي بينها وبين ذكرى زادة
2: طبعا الله يرحمها
1: الله يرحمها
2: الله يرحمها كانت معناتها هي الحقيقة هي روى كي نحسبه هي غنيت أكثر مني ليبي خاطر أنا جيت فترة انقطعت شوية واتجهت لمصر وقعدت ركزت على مصر أكثر فترة اللي عملت ألبوم ابعد وكل شيء هي قعدت تغني في الأغاني الليبية يعني تمشي لمصر وليبيا وما وقفتش على التعامل وشوية جديدة ما كنت عارف فما تنافس وفما مش هو هي حاشا لله المرأة في معناتها في دار الحق لكن فما فنانين أخرين عملوا بعض المشاكل عملوا لي معناتها بعض العراقيل اللي خلتني صارت بيني وبين الشاعر عبد الله منصور اللي هو كان متبنيني معناتها صارت مشاكل صارت شوية هكا ضغوطات بعد رجعنا خدمنا
1: قطيعة صغيرة وبعد رجعته بالضبط
2: أما ذكرى للأمانة معناتها هي غنيت أكثر مني أغاني كعدد
1: ريبرتوار أكثر معناها ليبي
2: وربما ربك سبحان وخاطر هي عمرها أقصر وقصير

0: الحقيقة أنا وين ساعة أنا فرحان لقيت روحي حفظتها الغنية كلها الحقيقة ما شاء الله. والعبيد الغنيات هذو ما يقدموش معناها بالحق رجيت وغاويلي الألبوم الكل
1: يطلبولي فيه توا معناها. أنا كماريكا كان عندي مهرجان افتتاح مهرجان مساكن معناتها غنيت رجيت وغنيت كوكتيل آخر من أغاني شعبية ليبية يحبوها التوانسة والناس تقولي غاوي لي غاوي لي غاوي. انا قلت باش ما تنساوها ما عندها

0: تو تقريب احسن من 91 لليوم، معناتها شوف قديش من عام تبارك الله
1: 35 سنه
0: مش حاجه سهله،
1: مش شويه صحيح،
0: مش شويه. والنعبيت والله رام سي ديجا انا مش نسي كبار ولا لا، في عمري في اقل مني معناتها في الثلاثينات، ما غوالي مدام غوالي غنيت غوالي.
1: كي تبدا الاغنيه مخدومه على قاعده ومزينه تعيش
0: خارجه من بصدق، معناتها الكلمات اللي تخرج بصدق وتخرج ببرشة ماهيش محسوبة، معناتها تخرج هكا تلقائية من عند الشاعر وتتلحن بطريقة كيف وتتأدى، هذيك الأغنية عمرها ما تموت. كيما العزام
1: صحيح،
0: العزام لليوم العزام الأغلاء أقدم منهم الكل،
1: أقدم
0: معناتها
1: منهم
0: من 89 89 89 90، معناتها العزام لليوم يطلبوني فيه نقعد ساعات بيت نقول سبحان الله، معناتها فما أغاني عملناهم توم ننسيهم في وقتها شوية وسيء.
1: تفرح كيف غنية قديمة مازلت تعيش ولا تقول خسارة توا يمكن معناها مانيش قاعدين نلقاو نعملوا في
0: نفرح
1: نفس
0: ونحزن في نفس الوقت
1: في حاجات عندها نفس القيمة؟
0: نفرح وقلبي وجعني خاطر والله في الأوف نحكي لك، معناتها قلت لك راني عندي عامين ولا ثلاثة سنين عامين نقول قاعدة نفركس في غنية عاطفية، حتى أنا خرجت غني أخرين، خرجت غنية على حرائر تونس تحكي على النساء تونس الكل بالاسم من وقت الكهنة وعليسة لليوم، معني تحكيت على أسماء بالاسم الممثلات القائدة الطيارة أو الدكتورة أو غنيت عن نساء التوينسة، وكانت هدية مني للنساء التوينسة في عيد
1: المرأة،
0: عيد المرأة ويوم المرأة العالمي. وفي نفس الوقت بعدها غنيت عملت نحبه بقوة، ذيك زيد أغنية من نوع هكا شوية هكا فزاني، أما تقول أنت الجو مدرن شوية. عملت أغنية ولدي آخر ما غنيت ماخذ سكسي الحمد لله يا ربي، معناتها الناس قاعدة تطلب فيها حتى في الحفلات وكل أغنية ولدي تعرف خاطر ساتوش
1: بالطبيعة عندها شارج إيموسيونال يحبها.
0: غنيت تونس بهتف فينا كلام سمير كمون، غنيت على رمضان، غنيت رمضان، غنيت على العيد، غنيت برشا أغاني الفترة هذه، أغاني مناسبتية ولا أغاني فيها نوع من المواضيع الاجتماعية أو الوطني، لكن قعدت نفركس في حاجة هكا رومانسية، حاجة جو ابعد، جو كلي غنيته وطولت بالي عليك، غوالي معناتها ما فيه ما نتذكر، لا غني ذيك كل انا معناتها عاطفيا تشبعت بها، كلمات ما لقيتش
1: الكلمات، مشكلة في الكلمات،
0: عندنا مشكلة كبيرة، وانا حبيتها تونسية يعني مش نفركس على حاجة أخرى، لا عندي إنتاج آخر ليبي وكذا،
1: حبيتها
0: غنية تونسية، ما فهميش معناتها النقص كبير في الكلمة، سورتو الكلمة، اللحن يجي لكن الكلمة حاجة صعبة،
1: معناها ما فهميش شكون يكتب، ما فهميش أشعار في المستوى، قريت حاجات ما عجبوكش، معناها
0: قريت حاجات اللي سمعتهم قبل مثلا
1: يشبهوا الحاجات موجودة،
0: قريت حاجات نفس النوعية اللي أنا سمعتها، معناتها ما لقيتش أكل فكرة ولا الجملة اللي كيما كيما كيما غنيت عيني يا للا، معناتها رغو فيها كيما نقول وإحنا حاجة اللي تحسها باش تضرب
1: أكخوش حاجة تشي،
0: أما الأخرين لا ريت هذيك ديجا كي هو يقول لي في الشعر أنا عرفت هذه غنية باش تضرب
1: صحيح،
0: فهمتني دونك فما ساعات غنية راهو فكرة أو فازة هكا نقولوا احنا تيك، معناتها فهمت في الغنية يعطيك أنا باش تنجح الغنية باش فاسكخوشي
1: هذا ما شديتوش طاو ماهوش
0: ما لقيتش الحقيقة، وإن شاء الله نلقى بقى عندي قاعدين نسمعوا، نتمنى انه نسمع حاجه مزيانه حتى من الشباب، راهو مش لازم
1: صحيح
0: عندنا فما كلام مع فنانين كبار توانسه باش ان شاء الله يكون فما تعامل معاهم كيما زيد غرسه، عندي ان شاء الله حاجه معاه ونتمنى حاجه من
1: الحانو
0: من لطفي بوشناق،
1: واضح
0: من لطفي بوشناق ايضا وأيضا نتمنى الحقيقة أنا هذيك إنسان أو فنان ياسر نحبه اللي هو عدنان الشواشي.
1: صحيح.
0: نتمنى ناخذ من عنده غنية من ألحانه هو، خاطر نعرف اللي هو عنده حاجة إحساس كبير ياسر في الـ في الـ في الألحان متاعه وفي طريقة أدائه. دونك هذوما من الأسماء اللي نحب
1: اللي تحب تخدم معه،
0: مقدم من عندهم حاجات الفترة الجاية.
1: بيه ولما نرجعوا للحفلات ونحكيه على المهرجانات ما كتعرف والعروض وكل شيء، انت تتكلم وحتى في الريجي الزملاء ولهنا الغنيات اللي سميتهم فما حنين كبير راهو، والحقيقه حتى كي يبدا ما فماش الغني جديد ولا ما لقيناش بالضبط الحاجه اللي تنجم تعجبك، الغنيات القديمه هذيا اللي ما تموتش. شنو تحب مثلا؟ هما قاعدين يطلبوا في انك تسمعنا شوي، تحب ابعد ولا طولت بالي عليك ولا شنو تحب؟ هكا اختار حاجه منهم نسمعوا منها شويه باش نكملوا حوارنا. قولي
0: غنيوا شويه ابعد.
1: بي ناليزي نسمعك
0: ولو انا ابعد لزمة كورا لكن نحاول. لو غلطا رح سمحك، لو زعلا رح صلحك، لو مجروح ايه جرحك وانا بعني يداويك،

0: لو تتحمل بعضي انا ما اقدرش عليه. انا مش ممكن احبك ابدا ما انت كمان بتحب، مهما تكابر قلبك دايما احلى واطيب قلب، احلى واطيب قلب. ابعد ابعد قد ما تبعد.
1: لا لا الحقيقة أغنية ما تموتش، هذا هي أغنية ياسر
0: مطلوبين ويحبوه.
1: أكيد أكيد يعطيك الصحة إن شاء الله نسمعوا الصوت، لازم يرجع لنا في حاجات تعاود تعيش أكثر وتقعد إن شاء الله. التعاون مع الفنانين الكبار اللي سميتهم لنا يوصلوا إلى بوتي. والحفلات توا باش نحكيو على الحفلات، حاب نعرف اللي مدام نوال عملت عرض نهار 1 أوت في إطار مهرجان ليالي سكرة اللي في كان في دورته الرابعة، كيفاش كانت السهرية ساعة كيفاش
0: رائعة جدا ما شاء الله. رائعة، كان جمهور كبير وكان اقبل ما شاء الله وكان تفاعل محلي. صورنا منه شوية حاجات وهبطناهم في الباج متاعي وكل ما شاء الله. زاد قبلها كان افتتاح مهرجان مساكن
1: 29 جويلية.
0: وللأسف البارح كان عندي عرض ألغي. لي
1: حبيت نسألك، المفروض البارح كنت تغني في مهرجان الفسقية الدولي في القيروان في دورته الخامسة، والمفروض الحفلة مع كريم شعيب.
0: أنا وكريم كنا باش نعملوا حاجة، يعني هو حبوا يعملوا حاجة سهرة تونسية وكنا مستعدين فريمون معناتها ايموشني على الاخر. كيف كيف انا قروين غنيت فيها برشا مرات، لكن اول مرة باش نكون موجودة في ما وهو في سيرته الدولية. الغل فما اشكال صار ما بين المتعهد وما بين إدارة المهرجان، احنا ما عندنا حتى دخل. قبل بليلة قالوا لنا راهو معناتها ألغي العرض ما الغالب. وهو في الحقيقة معناتها انا بالنسبة لي والله صدقني معناتها توجعت برشا، خاطر نحب نمشي القروين، نعرف القراوة ياسر يحبوني ياسر، كيف كيف متوحشتهم انا كيف كيف. على غالب ساعات ظروف راهو اقوى منا احنا، يعني تتعدينا احنا خاطر فما متعهدين حفلات في النص، فما اتفاقيات ما بيناتهم هما من العشر اللي صار بالضبط. لكن
1: هما حسب اللي اعلنوا عليه انه لعدم استكمال اجراءات تنظيميه وتعاقديه في المطلق. الحقيقه كتير حاجات
0: ما كانش مصحة بسيف،
1: كتير حاجات كيف ما هكا في الخيبة للفنان ساعة وللجمهور
0: والجمهور
1: اللي يستنى.
0: اي خاطر فانت كنت انا سألت، حتى سألت معناتك المدير المهرجان قال لي، سألته حتى على الإقبال قال لي والله جينا اليوم معناتها باش يقصوا، قلنا لهم راهو
1: تم
0: الغاء وكذا. ما صافي مالو كور خساره، ان شاء الله تتعوض مره
1: ان شاء الله. ان شاء الله تتعوض، وخاصه معناها كنت نتصور اكيد انكم حضرتوا برنامج مزيان وزوز اصوات من احسن من احلى معنا كريم شعيب. كيف كيف قل لي
0: انا عندي معناتها عملت لهم حاجات ترابيه أغنية، أنا عملت كوكتيل ليبي اللي حبوه، عملت كوكتيل تونسي فيها أغنية طبعا، أغني الوطن مات كل شيء، عملت توليفة بيها متاع ساعة غربعة تقريب ساعة غدرجين. كيف كيف كريم إلى فيلم ممشوز ما عملنا حاجة مزينة، كنا باش نتفقوا على حاجة غنيها ما بعضنا زي غسوكسين. أنا غالب ما كتب
1: إن شاء الله إن شاء الله تتعود. الحقيقة أكثر طرف يتضرر في حاجات كيف ما هكا الفنان والجمهور، زاد على خاطره أكيد يبدأ يستنى، والعبيد في المهرجانات في الولايات معناها تستنى ديما بالطبيعة، وحاجة تستجيب للأذواق الكل، حاجة ترابية كيف ما هذه مازلنا كيف معناها. وهذا قاعد يصير في مهرجانات، حتى المهرجانات الكبيرة نحكي على ساعة معناها ده مهرجانات دورات دولية كبيرة، مهرجان بنزرت مازال كي صار فيه نفس الشيء، وألغيت حفلة رامي عايش الفنان اللبناني قبل بنهار بركة. هالأمور اللي قاعدت ديما
0: والله مشكلة. مشكلة أنا جوفاك الحقيقة فما متعهدين حفلات عندهم الكفاءة أنه باش ياخذوا مثلا كيف يجيه فنان هو يختار الفنانين اللي يتعامل معهم من قبل السيزون، معناتها أنا تختار فلان وفلان وفلتين، هذا في الوتري هذا في الشعبي هذا في يختار كتالوج متاعه شنو بشي يقدم معناتها للمهرجانات، ويكون هو مسؤول أنه باش يخلص الفرقة باش يخلص المصاري باش يخلص الفنان، باش يعني عنده كاباسيتي باش يخلص. ومن بعد يستخلص معناتها مستلزمات متاعه هو من مدير المهرجانات أو من وزارة أو حسب الاتفاق كيفاش يكون. يعني عرض مدعم مش مدعم من وزارة من خاطر احنا عندنا برشا
1: أشكال متاع
0: أشكال متاع
1: متاع تعاملات مختلفة
0: فما اللي وحده فما اللي تبع الوزارة فما اللي تبع المندوبية دونك كل مرة حاجة هذية ليزامبريزاريو القلالش برشا باش نحكي لك بصفة عامة اللي ما عندهمش مشاكل على خاطر عارف نفسه ومحذر نفسه أموره واضحة وأنا سعيدة أني مع الحقيقة مش على خاطر أنا معاه أما سعيدة جدا أني معاه متعهد حفلات من نوع هذا اللي هو السي ناصر القرويشي أنا معاه معناتها أمور مريقلة ماشية ما شاء الله في أمور
1: حاجة ومرتاحة منها متهني
0: عليها العرض الوحيد اللي فيه صارت إشكال مش معايا هو
1: فهمت.
0: وهو معناتها صرح لي باش
1: نخدمه
0: قال لي ميساج معناتها جاك عرض من عند امبريزاريو اخر وانا صدقني والله بكل احترام انت لي لوتر امبريزاريو ما نعرفوش اللي كلمني هو صاحب الفرقه وهو انسان عزيز على قلبي برشا معناتها نخدم معاه في سوسة فرقة كبيرة برشا لكن الله غالب صارت إشكال من شفامته إن شاء الله في أقرب وقت نعود
1: إن شاء الله يتعاوض بحفلات أخرى في القروين ولا في البلايس الأخرى الكل حقيقة على خاطر السيستم كما فسرته لنا شنو عندنا ديدات أخرين
0: إن شاء الله نهار لحد 9 أوت في سيدي بوعلي وعندي إن شاء الله يوم نهار 13 أوت في دار الثقافة المرحوم شكري بالعيد في جبل
1: الجلود
0: عيد المرأة وعندي نهار 18 أوت عرض سيكون إن شاء الله جميل جدا في مدينة من أجمل ما يكون والناس كل تحب تجي معايا للمدينة هذه هي كسرة
1: اي كسرة
0: في سليانة
1: في سليانة
0: فمرحبا بالناس اللي تحب تجي على خاطر بالحق راهو منظر وجمال
1: تحب الكسرة مزيانة برشا
0: انا مشيت لها قبل صحيح. نعرفها
1: مزيانة برشا
0: ديجا العرض الوحيد اللي نمشي له بكري
1: باش
0: نمشي
1: نتمتع
0: بالشليل وبالدنيا وبالواحد ونقعد هكا ونرتاح ونعمل سيترونات ونحش شوية كرموس
1: صحيح والله
0: حاجة روعة
1: وما من بلاده مش بعد ما يوصل لنا
0: طبعا يبدأ هكا فرش صحيح. من الشجرة إن شاء الله يا ربي ذيك زيدا من العروض المهمة ومازال راهو مازال مفتوح
1: هي مازالت لا سيزون تبارك الله تعيش وتكمل حتى بعد اوت وفي اول سبتمبر الدنيا مازالت سخنه
0: فما برشا مهرجانات
1: صحيح تبدا مخر ولات وهو كذلك هذاك علاش احنا مازلنا نكملوا حتى لاخر الصيف نتبعوا المهرجانات قداش مهمه عندك نوال انه هالمهرجانات اللي تمشي لهم في بلايص اللي مش ما نقولوش بعيده لك في بلايص داخليه في تونس وتمشي لهك الجمهور هذاك يبدا عنده يظهر لي حماس اكثر برشا من جمهور
0: المهرجانات تعبت فما بلايص راهو صعيبه زاد الثنيه صعيبه ونمشي ونروحوا في الليل ماهوش سهل معناتها احنا عملنا راهو صعيب برشا معناتها في برشا ارهاق خصوصا على المراه كانثى معناتها باش تتحمل المشي والرجوع والديبلاسمون ومغدو عند ديبلاسمون اخر وتمشي تقوم وتدوش وتفطر وتقد امورها وتمشي وتمكيج وتعمل شعرها يعني توساسي ولازمك تطلع بون فورم زاد باش تغني للناس يعني نقول لهم انا تو كي نكمل كاين عملت 20 كيلومتر جري معناتها الانسان بالحق تعب مش
1: والتفاصيل برشا
0: والتفاصيل برشا ولازمك تكون فايق على كل شيء وتاكد من كل شيء المهم الحمد لله معناتها تعودنا على هذه يعني سنين في المهرجانات الحاجه الحلوه اللي ذوك ناس الحقيقة معناتها كي تمشي لهم في الجنوب ولا في الوسط في أقصى الشمال الفرحة متاعهم راهو بسيطة هي ساعات يجيبوا لك هدية رمزية مثلا منعش هدية ما عندش قيمة مدي لك القيمه الرمزيه كبيره برشا.
1: توا كي تمشي الكسرة غير كي حد يجيب لك الكرموس باش تفرح برشا.
0: والله يجيبوا لي الكرموس نروح بالكرموس نبدا نفرق على بيت.
1: صحيح خاطر هما يحبوا يشكروك على انك جيتهم يفرحوا بيك. صحيح صحيح
0: راهو خاطر هما ناس في الاول والاخير عندهم انفه وعندهم تاريخ وعندهم، لكن انت كي تمشي لهم هما من الحقيقه يفرحوا بيك الضيافه هذيك لازم منها.
1: صحيح.
0: فهمت ساعات حاجات رمزية لكن حاجة عندها أنا عندي أنا قيمة. صحيح. معنوية كبيرة برشا.
1: عندها قيمة كبيرة برشا. إن شاء الله الحفلات هذوما خلينا نذكر باللادات باش العبيد تمشي وتسمع نوال غشام معنا لحد 9 أوت في سيدي بوعلي، 13 أوت نهار عيد المرأة في دار ثقافة جبل جلود، و18 أوت في كسرة، وإن شاء الله تواريخ لادات أخرين يتزادوا. شنو علاقتك بالديجيتال اللي توا معناها قل
0: علاقة؟ نحب تيك توك، شوي تخو تيك توك أنا أكثر من انستغرام. ولدي بدي يقول لي يا أمي حرك الانستغرام شوية، يقولوا حرك وانت أنا ما والله ما مانيش في الانستغرام.
1: معناها في علاقتك هذه أنت شنو تحب تتفرج؟ لكن خدمة للغناء للذات للموسيقى
0: حتى التيك توك يظهر لي بلوز امبورتون، معناتها يمشي أكثر سورتو في الغناء كتابه المقاطع و
1: صحيح يغنيو فوق
0: يغنيو فوقهم كل. دونك نشوف اللي التيك توك اكثر يخدم الموسيقى والفن والاغاني وكل شيء. فيسبوك سي الاخبار، سي
1: صحيح
0: سي شنو عندك جديد الحاجات تصاور، فهمتني؟ هذيك اكثر
1: تحاول تتعامل مع دي بروفيسيونيل هما يشدوا لي كونت يخدموا يهبطوا الاغناء.
0: حاجه انا كنت قبل عندي تعامل وبعد التعامل ذاك صارت مشاكل، كي تولي فما دخول مثلا مش تولي اليوتيوب يدخل
1: مدخول فلوس يعمل مشاكل
0: يولي مشاكل واعطيني واكثر وزيد وما كانش ينحي لك هو، خاطر يعرف كل شيء
1: بالطبيعة
0: يعرف اسرارك كلها ويعرف
1: وعنده لا بلاتفورم لي مود باس والدنيا كل.
0: انا بالنسبه لي مود باس ما عادش نعطيه اللي موجود. نحب نعمل حاجة شركة مثلا، عندي شركة اللي هي شركة تكوين تهبط في الحاجات اللي على اليوتيوب، أما عاملة شيء هي متاحة هي معناتها وانا نتحاسب انا وهي، لكن باش نعطي انا اللي كنت متاعي انا بيرسونيل ما نعطيهمش.
1: فهمت.
0: خاطر بالحق ما تعرف عليه، خاطر احنا فنانين كي بدينا فدخلنا في الميدان هذايا
1: العالم الرقمي هذا
0: العالم الرقمي ما كنا نعرفوا حتى شيء.
1: صحيح.
0: وكان فما هما عارفين حاجات ديجان معناتها، لكن فما نوع من الانتهازيه، فما نوع من يحب يعرف عليه كل شيء واللي يحب، فهمت؟ مش معقول، ما فما حدود ما تنجمش تتعديها. دونك انا قلت اخويا لوي التعب ذي، فما اليوتيوب هاني نهب ديجا، فما برشا صفحات نتعامل معهم، معناتها نقول انا مثلا كي باش نهب التغنيه هكا فلان فلان فلان يهبطوا، فهمت؟ فما باجر فما كذا. دونك سي بون معناتها
1: فهمتك،
0: ما تحتاجش اكثر من هكيك على خاطر الحقيقه تولي انا منحب نكون تحت حد حرة. نهبط اغاني اللي نحب عليهم، نهبط التصوير اللي نحب عليها، دونك فلا معناتها
1: صحيح. ليلى اي فهمتك، على خاطر انا سالتك على خاطر فما توا فنانين ولا غنية يعتمدوا كليا على اون بوليتيك في الديجيتال، على يتعاملوا مع دي انفلونسور، على دي مونتاج، على حاجات كيف ما هكا. انت الحقيقه تحب
0: هو فما ساعات مثلا انفلونسور ولا انفلونسوز معناتها تكون في مستوى به باش نقدم نقول معناتها تعدي شويه من غنيتي ولا ممكن هذه، ولا هوني ما عملتهاش معناتها جوست كما تنون الحقيقه ما استعملتش الخطه دي على خاطر ساعات نلقاهم يتكلموا عليها واحد على فكره
1: اش خير من
0: معناتها المره اللي فاتت فما انفلونسور يعرفوه لي جون كل بوبا اسمه ولا معروف وقعدوا يحكيوا عليها هو واميل ليمام
1: جوبا
0: غوبا صحيت ميرسي بوكو حتى ما نحبش نغلط في
1: اسمه يعني لا لا غوبا
0: وشكروني هكا وقعدوا يحكوا علي على فازة صارت بيني وبين أمين ليمام وفي الحوار التونسي ومناش قد يشكروا فيا ويشكروا وفنانة كبيرة صافي بليزير
1: بطبيعة ولي جون اللي تبعوا فيهم
0: وولدي جاني يقول يغزي قاعد يحكيوا عليك هو يسمع فيه خاطر هو
1: يتبع فيه بيان سور
0: دونك انا صافي بليزير هذي.
1: صحيح.
0: نهار السبت مثلا عندي باش نحضر العرس أخت شفشة
1: هو
0: معروف
1: أي بيان سور
0: هذا مرتين خاطر يعرفوني عليه خاطر أنا زيدة نحترم الناس هذو نحترم الشباب
1: صحيح.
0: نحترم الناس لجان كل واحد شنية الطريقة متاع التعبير متاعه ما نحبش نكسر مقاذف الشباب ليه نعطيه نصيحة ساعات أقول له أما نيسي شوية من الكلام هكا ولا نقص شوية ولا ولا أحكي على الموضوع هذية ولا ولا أكون أكثر بوزيتيف مع في الكلام متاعك باش الجان يتأثروا بيك أكثر رو فهمت نعطي بعض الحاجة أما من بالعكس نحترمهم لجان نحب العبيد التعبر كما أنا كنت عمري 18 و19 سنين نحب طريقة نعبر بها كيما هما كيف كيف سلام مشوز
1: هذا هو وذاك علاش هما يحبوك واهم حاجه محبه الناس الحقيقه تجيب الديجيتال تجي وحده تجي من ذكريات تجي من العباد اللي سمعوك ما لي جينيراسيون عداوها لي جينيراسيون الاخرين
0: كل احنا وصلنا اللي اسم معين وخدمنا معناتها انا وجيلي
1: أي.
0: انا وجيلي اللي قبلي يمكن انا اخر العنقود نتاع الجيل هذاك التسعينات الثمانينات والتسعينات والجيل الذهبي اللي يسميوه معناتها وصلنا الى درجه معينه ليفل معين انه الاسم اصبح ركز ركيزه معناتها
1: ماركه مسجله
0: ماركه مسجله لكن يقعد شنو يقعد ديما أكل أكل تلميع كيما حاجة تلمحها
1: مش تقعد ديما جديدة
0: ما تبدأش تغبر عليها ديما لازم تمسحها مش تقعد منورة تقعد ديما موجودة
1: البريق متاحة موجود الحقيقة نويل غشام اسمه صوت ما ينجم كان يقعد بالبريق متاعه شكرا جزيلا اللي انت جيت بحذنا مدام نويل شكرا لك سمعتنا من صوتك زيدة لدات اللي حكينا عليهم إن شاء الله حفلات ناجحة وإن شاء الله دات أخرين باش الصيفية تكمل كيما تحب انت ونستناو الأغاني جديدة وتعاملات مع الفنانين الكبار اللي سميتهم مرسي اللي جيت بحذينا
0: مرسي
1: ربي فضلك
0: نحب نشكركم نحب نشكر الجمهور اللي يسمع فينا في تونس في خارج تونس في ليبيا زاد نحب نحيي جمهوري في ليبيا الكبير برشا ونقول له إن شاء الله نتقابلوا في أغاني أخرى القافلة الجاية وبعدها وبأغاني أخرى يعني من كل الأنواع أنماط والأنواع وتونس كيف كيف نحبكم برشا أنتم جمهوري وأنتم سندي وقوتي في الميدان هذا
1: مرحبا بك ربي فضلك شكرا لكم أنتم زادة اللي وصلتوا معنا الرحلة هذه
0: أتمنى تحطوا أغنية ولدي كان
1: أي الأخبار ولا أخبار شوف هو يعرف بيان سور بعد الأخبار كان هكا نسمع ولدي نويل غشام مرسي بوكو شكرا لكم أنتم زادة اللي تبعتونا هذا أسبوع وتعادة نتقابلوا بعد الويكاند في فان تايم كل عادة ما تبعدوش ديما على ديوان أفهم في لمن وباي باي
2: فان تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5 ديوان فام فلاش نيوز
3: مجزوة السابعة ديوان فام عسلمة إمضاء اتفاقية شراكة بين الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو والتي تندرج في إطار مشروع تصرف التكيف واستعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبية المتدهورة بولاية القصرين والمومة والمنطرة في صندوق البيئة العالمي بهبة قدرها 2.48 مليون دولار أمريكي يهدف المشروع لاستعادة واستصلاح منظومات غابات الصنوبر الحلبي والتصرف فيها بولاية القصرين من خلال مخططات تهيئة وتصرف مندمجة وتشاركية بغرض تعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين الإنتاجية وتجنب المزيد من تدهور الأراضي والأمن الغذائي. وحدة مصلحة النجدة بإقليم الأمن الوطني ببنزرت تتمكن من إلقاء القبض على شخص عمد أمس إلى تهشيم موزع آلي تابع لأحد البنوك بمدينة جرزونة من ولاية بنزرت كما تم حجز سكين وبطاقة بنكية بحوزته وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل ديوان فم بالجهة. وأضاف المصدر ذاته أن المضمون فيه من ذوي السوابق العدلية واعترف بأنه أقدم على تهشيم الموزع الآلي بعد أن تعذر عليه سحب مبلغ مالي وباستشارة النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ به على أن يقع تقديمه لاحقا أمام أنظارها. في العلم رئاسة الوزراء العراقية تقول إن رئيس الوزراء الزيدي بحث مع رئيس الاستخبارات السعودية تعزيز تنسيق بشأن التطورات الأمنية بالمنطقة، وأكد موقفه بحماية سيادة العراق وعدم السماح باستخدام أراضي بأي أعمال تمس دولة أخرى، كما أكد الحرص على ترسيخ علاقات التعاون مع السعودية بما يخدم المصالح المشتركة. الرئيس اللبناني ميشيل عون أبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى، كما أبلغ عون الوزراء أن واشنطن ستعمل على معالجة وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقع نادي ونفهم بنات. إلى اللقاء.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: من زغوين القيروان بيجا السليانة D1FM ديما معاك 103.2.

تعال تعال تعال تعال تعال يلا خلينا نشعله يلا.

0: Jane Nims.
1: Publicité.
2: آه، وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسولت يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
3: ديوان أفهم فلاش نيوز
4: موجز الثامنة ديوان أفهم عسلمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفيد في إجابة عن سؤال كتابي توجه به النائب مجلس نواب الشعب يسري البواب حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعيات هشة. تفيد بأنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. وأضافت الوزارة في ردها على السؤال الكتابي أنه على مستوى التعهد يتولى مندوبو حماية الطفولة التدخل إثر كل حالة شعار بوجود وضعية تشرد أو استغلال اقتصادي لطفل واتخاذ التدابير الحمائية الملائمة على غرار إرجاع طفل لعائلته أو اللجوء إلى تدابير الإيداع بأحدى مؤسسات الرعاية. مدير مشروع تحلية مياه البحر بسوسة المنصفة عمارة ينفي ما تم تداوله بشأن دخول المحطة ثورة الإنتاج الفعلي وإنتاج مياه غير صالحة للشرب وتحتوي على مواد خطيرة، موضحا أن المحطة تخضع لعملية التجربة وفق ما صرح به لمراسل ديوان فم. المندوب الجهوي للسياحة بقبل ياسر صوف يعلن عن انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي وذلك بالتنسيق مع البلديات السياحية والمصالح الأمنية وديوان السياحة. وتوقع مندوب السياحة في سياق متصل تسجيل موسم سياحي صحراوي واعد والذي قال أنه ينطلق مع بداية شهر ديسمبر القادم. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مسؤول لبناني قوله إن لبنان والاحتلال اتفقا على قائمة مختصرة تضم دولا محتملة يمكن أن ترسل قوات لتحقق من نزع سلاح حزب الله، موضحا أنه جرى تحديد والجهات المقبولة لدى كل طرف على أن تتخذ الولايات المتحدة القرار النهائي مع إمكانية اختيار أكثر من دولة. وأضاف أن لبنان رفض مقترحا سابقا لإسناد مهمة التحقق من نزع سلاح حزب الله إلى شركة أمنية خاصة. وأشار المسؤول إلى أن الجانبين لا يزالان بحاجة إلى بحث آليات تنفيذ المهمة وعدد القوات وطريقة تنسيق عملها مع الجيش اللبناني. الولايات المتحدة تفرض اليوم عقوبات على منصات لتداول العملات المشفرة تمول الحرس الثوري الإيراني وتسهل التمويل غير المشروعة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ إجراءات ضد منصات تداول الأصول الرقمية التي يعتمد عليها النظام الإيراني لغسل مليارات الدولارات والحفاظ على وصول سري إلى الأنظمة المالية الدولية ودعم الحرس الثوري إلى جانب جماعات إرهابية أخرى. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدر. إلى اللقاء.
5: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
6: ديوان FM فلاش سبور.
7: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نادي الافريقي اعلن عن اتمام اجراءات التعاقد مع المهاجم الكاميروني تادو سنكانك قادم من الملعب المالي. كانك امضى 3 سنوات الى غايه 30 جوان 2029. ذكر الافريقي اعلن ايضا انه الجلسه العامه التقييميه للموسم الرياضي 2025-2026 باش تكون لحد 30 اوت الجيري. في النادي الصفاقسي لاعب الكونغولي لوليندو نجح في الاختبار الطبي قريبا الاعلان عن التعاقد معه لمده موسم في نطاق الاعاره من نادي العين الاماراتي. من جهه اخرى تم الاتفاق مع الكاميروني فابريز اونانا على فسخ العقد بالتراضي. تم الاتفاق معه على فسخ العقد بالتراضي. كيف الفريق اليوم ابرم اول عقد احتراف للجناح الهجومي محمد امين بن نصير لمده 4 مواسم إلى غاية 2031، 5 مواسم كاملة بليتو بالنسبة للعرض لصاحب 21 عام مع ساسس. مواصلين مع نادي الصفاقسي لبرمج تربص بالعاصمة من 11 إلى 16 أوت الجاري. منتظر الفريق يلعب زوز وديات أمام الأولمبي البيجي في بيجا مباراة نهار 13 أوت ونادي حمام لنف في حمام لنف نهار 16 أوت. ساساس يواجه وديا نهار الأحد في صفاقس 5 متاع العشية سان بيدرو الإيفواري بحضور الجمهور. لجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي نجحت في غلق الملف 14 المتعلق بالمدرب السابق للفريق لسعد الدريدي. نذكر الملف القادم سيكون ملف المدرب فوزي البنزرتي لتبلغ قيمته 75,000 دينار. الاتحاد الرياضي المونستيري أتم إجراءات انتقال مصطفى سامب إلى التعاون السعودي وإبراهيم السويسي إلى فريق مسيمير القطري. بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري باش يغنم 150,000 دولار مقابل انضمام مصطفى سامب إلى فريق التعاون مقابل 80,000 دولار نظير انتقال إبراهيم السويسي لنادي مسيمير. الاتحاد الرياضي ببنغردين توصل اتفاق رسمي مع الثنائي الأجنبي شريف كامارا وكينغسلي رمضان للانضمام إلى صفوف الفريق بعد نهاية تجربتهم مع الشبيبة الرياضية القيروانية. الزوز ملاعبية خضعوا الاختبار الطبي تمهيدا لتوقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة باش يكون في الساعات القليلة القادمة. ميلان الإيطالي فسخ عقد الجزائري إسماعيل بن ناصر بالتراضي. ذكر بن ناصر انتقل للفريق اللامباردي في صيف 2019 قادم من إمبولي الإيطالي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بوانيت. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحية تونس.
0: Déjà, le Seliena, Diwan FM, Diman Rag, 103.2.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة التاسعة ديوان افهم عسلامة. وزير التجهيز والإسكان سلاح زواري أدى زيارة ميدانية إلى مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة، ودعا إلى ضرورة التسريع في نسق الإنجاز واحترام الأجل التعاقدية مع الحرص على جودة الأشغال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. وأكد الوزير التزام وزارته بمتابعة إنجاز المشروع حتى يتم فتح أمام مستعملي الطريق في الأجل المتفق عليها، مشددا على أنه لا مجال للمزيد من التأخير، وحث على ضرورة التنسيق بين مختلف المتداخلين من إدارة ومقاولين ومكاتب دراسات لرفع كل العوائق. عملية الرقابة الاقتصادية بولاية سيدي بوزيد أسفرت خلال شهر جوليا المنقضي إلى رفع 269 مخالفة إثر 1913 زيارة ميدانية نفذها 147 فريق مراقبة تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات إلى مختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة سفيان زيد. وأوضح زيد في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن أغلب المخالفات سجلت بقطاع المواد الغذائية ب80 مخالفة، يليه قطاع الخضر والغلال ب54 مخالفة، والملابس ب21 مخالفة، والمواد الفلاحية ب17 مخالفة، والمطاعم والمقاهي ب12 مخالفة، والدواجن والبيض ب9 مخالفات، والمخابز والمرطبات ب8 مخالفات، وقطاع الأسماك ب3 مخالفات. اليوم اعطاوا إشارة انطلاق أشغال بلدية لالا بمعتمدية الكسار من ولاية قفصة بكلفة 1.150 مليون دينار، وستساهم البلدية في تقريب الخدمات لنحو 11,000 ساكن، وفق ما صرح به كاتب عام البلدية صالح أحمد صالح لمراسل ديوان فم، مشيرا لنا مدة الأشغال ستدوم حوالي سنة.
2: أعطى إشارة انطلاق مشروع بناء مقر بلدية ليلة بكلفة تقريبا في حدود 1,150,000 دينار. المشروع يتكون من قسط أول وظيفي، وإن شاء الله مدة الأشغال 360 يوم، وإن شاء الله بحول الله المشروع يتم في الأجال المتفق عليها ويعاوننا معنا كنقلة نوعية للخدمات في بلدية ليلة إن شاء الله.
1: المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول إنه تم فرض عقوبات على 6 كيانات وشخص واحد يدعمون الأنشطة غير المشروعة للوصول الرقمية الإيرانية بعد هجماتها على السفن في مضيق هرمز، مضيفا أن واشنطن ستواصل حرمان النظام الإيراني من الموارد التي يحتاجها لتهديد جيرانه والسفن ودعم الإرهاب وتحقيق طموحاته النووية، كما أعلنت عرضها مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثور الإيراني وفروعه المختلفة. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
3: ديوان فم، تبع الموسيقى.

في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز العشرة ديوان اف ام مع سلامة. مكتب المندوب العام لحماية الطفولة يفيد في بلاغنا اليوم بأن التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الطفل، سواء من جانب فرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي أو من جانب ما قد يتعرض له الطفل من أشكال تهديد مختلفة ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. وأشار إلى أنه باعتبار أن المس من حرمة الطفل الجسدية والمعنوية يمثل خرقا صارخا لحقوقه، فقد قيدت المنظومة الشرعية الوطنية كل عمل في علاقة بالطفل بضوابط قانونية وحجرت معالجة المعطيات الشخصية للأطفال إلا بعد أخذ موافقة من الولي وقضي الأسرة، وجرمت كل تجاوز ورتبت عليه تبعات جزائية. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى كمال المد يؤكد ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع سد السعيدة بولاية منوبة وتذليل الصعوبات التي تعترض تقدم الأشغال. وشدد خلال زيارة ميدانية أدها أمس لمشروع سد السعيدة على ضرورة توفير كميات الحجارة اللازمة لاستكمال المنشآت الرئيسية للسد، وذلك لضمان استكمال المشروع في أقرب الأجل ودعم استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب بالمناطق المستفيدة. واطلع المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بالمناسبة على مدى تقدم إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي يتمثل في بناء سد تبلغ طاقة استيعابه نحو 45 مليون متر مكعب، ويعد من المشاريع الرامية إلى دعم منظومة تحويل مياه الشمال وضمان الإسهام في تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة ولايات تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. ولي بنزرت سالم بن يعقوب يدعو إلى رفع نسق الإنجاز الفني لمجمل المكونات المدرجة ضمن صفقة مشروع توسعة وتهيئة ميناء الصيد البحري بمنزل عبد الرحمن وإنجاز فسحة شاطئية شرق الميناء، وذلك كان خلال جلسة عمل قطاعية التأمت اليوم بمقر الولاية. وأضاف الولي أن جميع ممهدات تسريع الأشغال الفنية متوفرة سواء منها المالية أو الإدارية، علاوة على الدعم الكامل لكل مكونات السلطة الجهوية والمحلية والمركزية ونسيج المنتخب والمنظمات والمجتمع، مطالبا المقاولات المكلفة باختصار الأجال ووضع رزنامة دقيقة للأشغال وتلافي كل أشكال التأخير. في العالم، رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي تقدم في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز متوقع عن اتفاقا قريبا. وقال المسؤول الأمريكي أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق، وستظل الإجراءات مبنية على ما يحدث ومرتبطة بمدى وفاء إيران بالتزاماتها وفق المسؤول الأمريكي. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدر. إلى اللقاء.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
4: ديوان FM فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نادي الافريقي اعلن اليوم عن اتمام اجراءات التعاقد مع المهاجم الكاميروني تادوس نكانك قادم من الملعب المالي. نكانك امضى 3 مواسم الى غايه 30 جوان 2029 مع السيال. نذكر زادا النادي الافريقي اعلن انه موعد الجلسه العامه التقييميه للموسم الرياضي 2025-2026 باش تكون نهار الاحد 30 اوت الجاري. النادي الصفاقسي الكونغولي لوليندو نجح في الاختبارات الطبية، وفي الساعات القادمة الإعلان عن التعاقد معه لموسم في نطاق الإعارة من نادي العين الإماراتي. من جهة أخرى، تم الاتفاق مع الكامروني ويلي أونانا على فسخ العقد بالتراضي في انتظار الإعلان الرسمي. كيف كيف الفريق أبرم أول عقد احتراف للجناح الهجومي محمد أمين نصير صاحب 21 عام إلى غاية جوان 2031. مواصلين مع سي اس اس اللي برمج تربص بالعاصمة من 11 إلى 16 أوت الجيري. منتظر الفريق يلعب زوز وديات ضد الأولمبي البيجي في بيجا نهار 13 أوت وضد نادي حمام الأنف في حمام الأنف. في الختامة تربص نهار 16 أوت سي اس اس يواجه وديا قبل التربص نهار الأحد في صفاقس 25 سان بيدرو الإيفواري بحضور الجمهور. الاتحاد الرياضي ببن قردين اتفق مع ثنائي السابق لشبيبة القيروان شريف كامرا وكينغسلي رمضان باش ياخذوا على الفحص الطبي تمهيدا للتوقيع مع فريق الاتحاد. نذكر ان الاتحاد البارح كان امضى 4 صفقات محلية. هيئة نجم المتلوت وصلت لاتفاق رسمي مع المهاجم النيجيري إيفياني أوغبا اللي باش يمضي زوز مواسم مع الفريق قادما من الشبيبة الرياضية القيروانية في صفقة انتقال حر. من المنتظر انه اللاعب يخلط غدوة لإتمام الإجراءات التعاقدية مع نجم المناجم. ذكر زاد اللاعب 24 سنة لعب سابقا مع منتخب نيجيريا الأولمبي. الاتحاد الرياضي ببن قردين توصل اتفاق رسمي مع ثنائي الأجنبي شريف كامرا وكينغسلي رمضان للانضمام لصفوف الفريق بعد نهاية التجربة مع فريق الشبيبة الرياضية القيروانية. اليوم دارت جملة من الماتشات الودية في تربص عديدي للموسم الكروي القادم. بالنسبة لي النتائج: النجم الساحلي أمل حمام سوسة 2-0 نجم الساحلي، شبيبة العمران المنتخب الأولمبي 1-0 للجياسو، النادي الأفريقي فاز ضد تقدم ساقط الدائر 3-2. بالنسبة للمباراة هذه كانت في البارك بي. بخصوص مباراة النادي الافريقي وتقدم ساقي الدير فقط تصحيح كانت في البارك بارك النادي الافريقي. والختام يكون بخبر يهم ميلان الايطالي اللي فسخ عقد الجزائري اسماعيل بن ناصر بالتراضي. بن ناصر انتقل للفريق اللمباردي في صفقة انتقال حر سنة 2019. اكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الامان وتحية تونس.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز 11 ديوان فم. مع السلامة. شركة النقل بتونس تعلن أنه رغم المجهود المتواصل الذي يؤمنه أعوان الشركة على امتداد فترة اليوم، حيث تسهر بالتداول فرق نظافة صباحية ومسائية وليلية تنفذ برنامج العناية بالبيئة وبمحطاتها، وخصوصا تدخلاتها على مستوى الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الود المرسى المتكامل، فإن محطات النقل وحرمة السكة على امتداد مسلك الخط TGM ما زالت عرضة للاعتداءات من قبل المتسكنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورين لهذه الفضاءات. وأكدت شركة نقل تونس تكرر ظاهرة إلقاء الفضلات المنزلية والنفايات في المحطات وعلى حرمة السكة، وهو ما قالت إنه يشتت مجهودات الشركة ويعرقل تنفيذ البرنامج الخاص بهذا الخط، وهو ما تسجله الشركة في هذه الفترة بمحطة الكرم، حيث حدت هذه السلوكيات المتكررة تقدم الأشغال في بقية المحطات على غرار الأشغال التي يتم القيام بها في مستوى محطة تونس البحرية وحنا بعل وقرطاج وأميلكار وفق بلاغ صادر عن الشركة. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي أدى أمس زيارة ميدانية إلى المركز العسكري السينوتقني، وعين جاهزية وحدته وتفقد ظروف عيش وعمل العسكريين المنتمين إليها. وطلع الوزير على مختلف الأنشطة التي يطلع بها المركز ودوره في تكوين العسكريين في مجال تدريب الأنياب وحماية المنشآت العسكرية وإسناد التشكيلات العسكرية المنتشرة على الميدان في إطار مقاومة الإرهاب والتهريب والمخدرات والجريمة المنظمة وتنفيذ مهام النجدة والإنقاذ والبحث تحت الأنقاض. وواكب بالمناسبة عروضا ميدانية شملت تمارين الكشف عن المواد المخدرة والمتفجرات والأسلحة. شبكة ABC تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن اتفاق إيران وسلطنة عمان سيكون محدودا بفترة 60 يوما، وسيتم العمل خلال تلك الفترة على التوصل إلى اتفاق طويل الأمد يهدف إلى فتح مضيق هرمز بالكامل ومواصلة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي. وقال المسؤولون أن إدارة ترامب تريد ضمان حرية كاملة للملاحة عبر مضيق هرمز دون فرض رسوم أو أي ترتيبات تلزم السفن بالحصول على موافقة من طهران للعبور. هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الاحتلال للبدء بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في قطاع غزة بهدف وضع الخطوط العريضة لنزع سلاح حركة حماس. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الوزراء الإسرائيلي المعني بالسياسة والأمن، حيث عرض الوزراء هذا الطلب زاعمين أن هناك مجال لاستمرار استخدام القوة بحسب هيئة البث. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل. إلى اللقاء.
2: ديوان فم تبع الموسيقى.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل ديوان اف ام. عسلمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفيد في إجابتين عن سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب يسري البواب حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعيات هشة. أفادت الوزارة بأنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. وأضافت الوزارة نوعا على مستوى التعهد يتولى مندوب حماية الطفولة التدخل إثر كل حالة إشعار بوجود وضعية تشرد أو استغلال اقتصادي لطفل واتخاذ التدابير الحمائية الملائمة على غرار إرجاع الطفل لعائلته أو اللجوء إلى تدابير الإيداع بأحدى مؤسسات الرعاية. أعوان والغابات بالإدارة الجهوية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة يتمكنون بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز والإسكان وعدد من المتطوعين والمتساكنين مساء الجمعة تمكنوا من السيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بياضة من معتمدي الكريب بنسبة تفوق 98% وفق رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبر الولاني. وبيّن المصدر ذاته في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عمليات التبريد تتواصل حاليا بعدد من الجيوب النارية مشيرا إلى أن عمليات الإخماد تواصلت على امتداد 3 أيام متتالية. وأكد أن الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية أو في الممتلكات، في المقابل أتلف مساحات هامة من النسيج الغابي. ومن المنتظر أن يتولى عدد من المهندسين المختصين بمصلحة التحديد بالإدارة العامة للغابات لاحقا تحديد المساحة المحترقة وأنواع النباتات المتضررة. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا ترفع 522 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي وفق ما أكد والمدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ونفذت فرق المراقبة 2381 زيارة تفقد بمشاركة 100 فريق مراقبة من بينها 80 فريقا مشتركا وفق المتحدث ذاته. وشملت المخالفات ممارسات مختلفة على غرار البيع بأسعار غير قانونية من بينها 29 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و45 في قطاع المواد الغذائية. في العالم الحكومة الإسبانية تعلن أنها ستفرض قيودا على الرحلات الجوية والسفن القادمة من إيطاليا اعتبارا من منتصف الليلة وحتى 7 سبتمبر القادم في تصاعد لخلاف مع إيطاليا بشأن سياسة الهجرة. وأضافت أن الإجراءات ستشمل تدقيقا على جوازات السفر والجنسية وتأشيرات الدخول للقادمين من إيطاليا من الإيطاليين والزوار في ظل استمرار ضغط الهجرة غير النظامية. وقالت إسبانيا أن الإجراءات ستطبق في ظل تنفيذ إيطاليا حاليا لإجراءاتها الخاصة والتي قالت روما أنها مدفوعة بالتدفق الكبير لنحو 72 ألف مهاجر إلى جيب سبتة التابع لإسبانيا شمال إفريقيا في 30 من جويلية. شبكة سي ان ان تنقل عن مصادر مطلعة عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يبحث في مخرج من الحرب مع إيران. وأكد في حديث خاص مع كبار مستشاري رئيس دونالد ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية، كما أضاف أن القوة الجوية وحدها لن تحقق على الأرجح الأهداف التي أعلنها الرئيس ترامب. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
2: على ديوان اف ام تفرشك مع الموسيقى. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do.